فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف

إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان

الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

آل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة

آمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ

قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء

ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقف مع قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نقف مع هذه الآية حتى نعالج مشكلة للأسف انتشرت بين الناس ونحن بأشد الحاجة للوقوف عندها. هذه الآية الكريمة تدفعنا وبشدة للبحث عن إجابة للمقصود بقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. هل المطلوب من الإنسان المسلم أن تكون علاقته بالقرآن الكريم هي فقط علاقة القراءة؟ وهل القراءة هي فقط تحريك اللسان بالكلمات؟ خلينا نتفق جميعا على أنه سواء أطلقنا عليها مصطلح قراءة أو تلاوة أو ذكر أو ما شابه، فلا بد أن نعلم تمام العلم أن المطلوب هو أن تكون هذه العملية بداية لرحلة إيمانية تشمل التدبر والتفكر والعمل والتطبيق، وليس أبدا مجرد التمتمة بالآيات. وبالتالي ليس من المقبول أن يقرأ الإنسان بلسانه والله لا يحب الظالمين ثم نراه ظالما لزوجته ولأبنائه ولجيرانه ولأهله. مش مقبول يوقف بالصلاة ويقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وهو آكل ورث إخواته. مش مقبول يفتح كتاب الله ويقرأ قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهو ينهش في أعراض الناس وكرامات الناس وحرمات الناس. والأمثلة في هذا المجال من داخل مجتمعنا للأسف كثيرة جدا. ولذلك مع إعوجاج هذا المفهوم عند كثير من الناس رأينا أطنان من التناقضات تستقر في مجتمعنا. لشان هيك أيها الأحبة، من لطائف قول الحق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هي أن قراءة القرآن، ركزوا معي، لابد أن تكون حالة إنسانية وأخلاقية وحضارية مستمرة في حياة الإنسان المسلم بكل أنواعه ومجالاته. وهنا يطرح السؤال: هل يستطيع المسلم القارئ لكتاب الله تعالى أن يصل إلى مرحلة القراءة الفعلية لكتاب الله عز وجل وأن يقدم على هذه الخطوة إن لم يتفاعل مع القرآن، إن لم يفهم القرآن، إن لم يفقه المقصود بما يقرأه من القرآن؟ الجواب أكيد لا. إذن حين يقول المسلم، أي مسلم، أنا أقرأ القرآن، لابد له أن يكون داخلا في عملية تعليم مباركة تعيد برمجة تفاصيل حياته بكل أبعادها لحتى تصير موافقة لمراد الله تعالى. أما إذا رفض وأبى وأصر على هذا الإعوجاج وعلى ظاهرية التعامل مع كتاب الله ثم قال بعد ذلك: أنا قارئ للقرآن، بدنا نقول له: نعتذر منك، أنت من الذين انطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. بيقرأ قرآن ويمكن كل يوم بيقرأ 10 و20 و30 صفحة، ولكن القرآن يقف هنا. أنت تحولت إلى مثالا سيئا ومشوها عن هذا الدين العظيم. ليه؟ لأن طبيعة الناس تأخذ بالظاهر. إذا رأوا قارئا للقرآن يسيء أو يخطئ أو يرتكب منكرا، شو رح يقولوا؟ رح يقولوا: شوف يلي بيقرأ القرآن كيف يتصرف، انظروا إلى من يقرأ القرآن كيف يتعامل، انظروا إلى أخلاقه، انظروا كيف ظالم مرته، كيف بغش بتجارته. وبالتالي هذا الإنسان الذي انسلخ عن حقيقة القراءة للقرآن وهو يمكن بيقرأ القرآن كل يوم، سيكون كما قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وركزوا هنا، شوفوا تتمة الآية: وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شوف الربط المباشر بين العمل بالبر والصلاح وبين تلاوة القرآن الكريم. أيها الأحبة، تلاوة المسلم للقرآن الكريم لابد أن تكون مشروعا أخلاقيا وإصلاحيا وإنسانيا، يحقق التصالح المطلوب بينه وبين كل ما هو في الكون من مخلوقات. وصدقوني، أي تلاوة أو قراءة لا نرى آثارها في السلوك وفي العمل وفي الفكر وفي التعامل وفي التجارة وفي كل الأمور هي قراءة قاصرة غير مكتملة، وللأسف ستكون حجة على القارئ يوم القيامة ولا تكون حجة له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، وأن يجعل الكتاب الكريم شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نحاول أن نقتطف بعض الكلمات التي قد تفهم في السياق القرآني بشكل خاطئ، وهذا الفهم الخاطئ مردوده إلى طغيان العامية في كثير من الأحايين على الفصيحة. فربما ترد الكلمة القرآنية في سياق قرآني تشابه لفظا عاميا مستعملا في اللهجة العامية، فتطغى العامية على اللفظ القرآني ولذلك تفهم بشكل خاطئ، أو ربما كلمة أخرى من نفس الجذر لها معنى آخر. نحن لا نأتي بذلك من جزاف ولا نأتي به اعتباطا، وإنما مرجعنا في ذلك ثلاثة أمور: الأمر الأول السياق القرآني، الأمر الثاني ما أجمعت عليه المعاجم العربية القديمة، والأمر الثالث ما أجمع عليه مفسرو القرآن القدماء. من ذلك أحبتي قوله تعالى في سورة الذاريات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. صدق الله العظيم. أحبتي، والسماء بنيناها بأيد، كلمة أيد هنا بصدق أنا شخصيا اختبرت بهذه الكلمة الكثير من المتخصصين، يعني من أئمة المساجد ليس فقط العوام، قل له ماذا يعني قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، مباشرة سيقول لك أيد جمع يد. طبعا هذا الكلام عار عن الصحة بالرجوع إلى ما ذكرناه، التفاسير المعاجم اللغوية السياق القرآني. أولا المعاجم اللغوية تقول والسماء بنيناها بأيد، ويمثلون على هذه الآية بالجذر أيدة. أيدة مصدره أيد، أي هو التأييد والقوة والحفظ. ومن الاستعمال الفصيح لنا من هذا الجذر التأييد، نقول فلان يؤيد فلان، أي يحفظه ويقويه. منها العلم الاسم مؤيد، فلان مؤيد، على أننا نطلب وندعو له التأييد والحفظ والقوة من الله سبحانه وتعالى، فهي من الجذر أيدة. وبذلك أيضا أجمع مفسرو القرآن أن هذه الكلمة تعني إنما بنيت السماء بقوة من الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود بها أنها جمع يد. وهنالك آية أخرى: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. ذا الأيدي أي ذا القوة وليست الأيادي، والله سبحانه وتعالى عز وأعلم. أحبتي، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في الحديث عن ذي النون، عن يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين. فساهم فكان من المدحضين. طبعا هنا كلمة ساهم ليس المقصود منها المشاركة، وإنما هي من الاقتراع، أي أنهم، طبعا أنتم تعلمون قصة يونس عليه السلام عندما ركب السفينة، غضب من قومه وركب السفينة، فوقعت القرعة على أن قالوا إن واحدا من الركاب زائد على حمل السفينة ويجب أن يرمى في البحر. وقعت القرعة على يونس عليه السلام أكثر من مرة، فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: فساهم أي فاقترع، وقعت القرعة، ومنها السهم لأنه يشبه الحظ والنصيب، قد يصيبك وقد لا يصيبك. هذا ما أجمعت عليه أقوال المفسرين القدماء، وما طبعا انسحب عليه آراء، أو انسحبت عليه آراء المعاجم القديمة جميعها تقريبا. السهم والسهمة والسهام هي المقارعة والاقتراع، ففيها الحظ وفيها النصيب، وليس ساهم أي أنه شارك كما قد تفهم في السياق العامي المستعمل في عاميتنا أو في لهجتنا الدارجة. فأحبتي أهلا وسهلا بكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وكلمات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الرحمن الرحيم، خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع مع اسمي الرحمن الرحيم. الحق تبارك وتعالى كان رحيما بنا حين خلقنا من العدم المطلق، ودون أن يكون لنا سابقة وجود، ودون أن نطلب منه ذلك. وكيف نطلب ولم نكن شيئا مذكورا كما قال جل جلاله؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وكان رحيما بنا حين أعد لنا هذا الكون الفسيح، موفرا لنا كل مقومات الحياة، فالشمس تحافظ على بعد ثابت من الأرض، وهذا البعد الثابت يضمن لنا قدرا ثابتا من الحرارة لا يزيد فتقتلنا الحرارة، ولا ينقص فتقتلنا البرودة. ومن رحمته أنه جعل لنا الليل سكنا لنجد فيه الراحة والسكينة بعد عناء العمل، وجعل لنا النهار للسعي والعمل واكتساب القوت. ومن رحمته أنه بين لنا موجبات رحمته وعرفنا السبيل إلى استجلابها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأوضح بذلك أن رحمته تكون قريبة من عباده المؤمنين الصالحين، فأولئك يتغمدهم برحمته فينجيهم ويبعثهم يوم القيامة آمنين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن يعرف الإيمان بكلمة واحدة، إنه الصبر، لأن الله أودع في الإنسان الشهوات، وبإمكانه من خلالها أن يفعل كل شيء، لكن الله سمح له بأشياء وحرم عليه أشياء. فحينما يضبط نفسه ويتحرك في المساحة المسموح بها يكون مؤمنا، وحينما يتحرك من دون قيد أو شرط يكون كافرا. إذن الإيمان هو الصبر، الضبط. في بحث في علم النفس يوضح هذا البحث الفرق بين الحيوان والإنسان. أيضا في الحيوان شهوات. عند الحيوان المؤثر يقتضي الاستجابة الفورية. كيف؟ ضع أمام قطة قطعة لحم، استجابة فورية في أكلها، تملكها لا تملكها، يجوز لا يجوز، لعلها تحرج صاحب هذه اللحمة. ما دام هناك طعام تشتهي لا بد من أن تأكله. الحيوان تضربه فيضربك، لكن أحيانا الأب يضرب ابنه والابن يبقى واقف، لعله يضرب صديقه لو ضربه، أما لو جاء الضرب من قبل الأب يبقى في مكانه من دون أن يتحرك. الأمثلة كثيرة جدا. يعني فرق بين الإنسان والحيوان. الحيوان مؤثر استجابة، الإنسان مؤثر تفكير استجابة. هذا ينقلنا إلى أن الإنسان أيضا عنده شهوات وهناك مؤثرات، لكن الإرادة التي هي قرار يلي المحاكمة. الإرادة تصميم على شيء، تصميم على الامتناع أو على الإقبال. القرار الذي يلي المحاكمة هو الإرادة. فلذلك أيها الإخوة، في هذا الدرس سأتحدث عن أسباب الصبر عن المعصية. بالمناسبة هناك صبر على الطاعة. أنت حينما تصلي 20 ركعة شيء متعب، إنك تصبر وأنت في الصلاة، والأقرب إلى الراحة أن تبقى في البيت. هناك صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية، وهناك صبر على قضاء الله وقدره. أنواع الصبر 3. الحديث اليوم عن الصبر عن المعصية، المحاكمة التي تسبق قرار الابتعاد. ما بنودها؟ المحاكمة التي تسبق قرار الابتعاد عن المعصية، ما بنودها؟ البند الأول: علم العبد بقبحها ودناءتها. لأن القاعدة الأصولية أن الحسن ما حسنه الشرع، وأن القبيح ما قبحه الشرع. ولو أن القبيح أعجبك، ولو أن الحسن لم يعجبك، لأن هذا الشرع من عند خالق السماوات والأرض ومن عند الخبير، وهو أعلم منك بأسباب سلامتك وسعادتك. فالمؤمن مستسلم لله عز وجل. أضرب على هذا مثل دقيق. أن عالما من دمشق ذهب إلى أمريكا والتقى بمسلم حديث عهد بالإسلام، لكن من أساتذة الجامعات المتفوقين، وانطرح موضوع الخنزير. وهذا العالم الدمشقي جزاه الله خيرا تحدث ساعة وزيادة عن مضار لحم الخنزير، وعن الدودة الشريطية، وعن وعن وعن. كان جواب هذا العالم: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، أنا لا أحتاج لكل هذه التفاصيل، لأن الذي حرمه هو الخالق. وببساطة بالغة، أنت مع طبيب تقرأ على لوحته بورد، يحمل بورد، لا تفكر أن تناقشه، لا تفكر أن تعترض عليه، لأنك واثق من علمه. فإذا حرم الله عليك شيئا كمؤمن لا تحتاج إلى تعليلات، لأن هذا من عند الخبير ولا ينبئك مثل خبير. إذن حينما تعلم أن هذا الشيء محرم، وأن الله ما كان ليحرمه إلا لأنه يفسد عليك سلامتك وسعادتك، ولك ثقة بالله عز وجل. بالمناسبة هذا الذي لا يقدم على شيء أو لا يدع شيئا إلا إذا علم الحكمة منه، هذا لا يعبد الله، يعبد ذاته. لذلك قالوا علة أي أمر أنه أمر، تصديق سيدنا الصديق لرسول الله. قال هو قال إنه عرج إلى السماء، قالوا نعم، قال إن قال هذا فقد صدق. يعني في جزء بحياتنا أساسه الثقة. ألا تثق أن هذا القرآن كلام الله؟ أثق. ألا تثق أن الله هو الخير المطلق والرحمة المطلقة؟ أثق. إذن ما دام الله قد حرمه انتهى الأمر. قال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. فحينما يحرم الله شيئا يجب أن تعلم أن العلاقة بين الشيء المحرم وبين نتائجه علاقة علمية. معنى علاقة علمية أي علاقة سبب بنتيجة. أنا حينما أمنع ابني أن يجلس على مقعد معين فهذا المنع وضعي، المقعد أعد للجلوس، لكنني لسبب أو لآخر منعته أن يجلس على هذا المقعد بالذات، فإذا جلس فقد عصاني. لكن العلاقة بين المعصية وبين النتيجة ليست علمية، إنما هي وضعية. جلس على مقعد أعد للجلوس لكن الأب منعه، فلما جلس عاقبه، فالعلاقة بين العقوبة والجلوس ليست علاقة علمية، علاقة وضعية. الأب وضع هذه القاعدة. أما حينما يضع الابن يده على المدفأة وهي مشتعلة تحترق اليد، نقول العلاقة بين وضع اليد واحتراقها علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. إذن أنت حينما توقن أن العلاقة بين المعصية وبين نتائجها علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة، تستسلم لله عز وجل. سبب آخر هو الحياء من الله. فإن العبد متى علم أن الله ينظر إليه وأنه بمرأة ومسمع وكان يستحي من ربه، يستحي أن يعصيه والله مطلع عليه، هذا سبب آخر. سبب ثالث علمه اليقيني أن المعاصي تزيل النعم. أنت حينما تعصي الله كأنك تطلب من الله أن يزيل عنك النعم. هذا المعنى ورد بآية قرآنية، ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. معنى ذلك أن تكون المسافة بين البلدين مسافة طويلة لا نبات ولا ماء ولا شيء من هذا القبيل. أيام تنتقل مثلا من بلد إلى بلد لكن الطريق كله أخضر وكله أكمات وكله أشجار وكله أنهار، لا تشعر بأن المسافة طويلة. أما حينما تنتقل فرضا من حمص إلى دمشق غير من طرطوس إلى اللاذقية، في فرق كبير. باعد بين أسفارنا يعني يا رب امحق بلادنا، يا رب اجعل بلادنا جرداء. في بالأرض قوم يدعون بهذا الدعاء؟ ما معنى الآية إذن؟ يعني أنت حينما تعصي الله كأن لسان حالك يقول يا ربي دمرني، يا ربي أزل عني النعم، يا ربي امحقني، يا ربي أفقرني، يا ربي عاقبني، لسان حالك هكذا. إذن السبب الثالث أن المؤمن يوقن أن المعاصي تزيل النعم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. في عنا سبب آخر للصبر عن المعصية، خوف الله وخشية عقابه. إن لكل سيئة عقابا، حتى إن بعض الشباب ممن تتلمذ على بعض الشيوخ وقد أعلمه شيخه أن لكل سيئة عقابا، فلما زلت قدمه بحسب كلام شيخه هو ينتظر العقاب. لم يحدث شيء، مضى أسبوع وأسبوعان، ثم ناجى ربه وقال يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قيل وقع في قلب هذا الشاب أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ أنت حينما تكون في طاعة الطريق إلى الله سالك والخط ساخن وفي خط مفتوح دائما، أما حينما تعصي الله الطريق إلى الله مسدود والخط غير ساخن مقطوع. ما قيمة جهاز هاتف غالي جدا لكن بلا خط هاتفي؟ لا قيمة له إطلاقا. فالإنسان حينما يعصي الله قطع العلاقة بينه وبين الله. حدثني أخ زار هولندا وتصفح مجلة رأى فيها إعلان لهاتف خلوي، أنه رجل دين تشع الأنوار من رأسه موصول بالله. مرت فتاة متبذلة فأحد النظر فيها، أطفئت أنواره، ثم قيل له بهذا الخط تعيد الاتصال مع الله كإعلان. لكن الإنسان حينما يعصي الله ينقطع، يصبح خطه مع الله مقطوعا وطريقه إلى الله غير سالك. إذن السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه. الآن في عنا سبب خامس، الذي يحب الله عز وجل والذي يسوق نفسه إلى بابه بدافع الحب، هذا أعلى من الذي يسوق نفسه إلى بابه بدافع الخوف. لأن العلاقة التي أرادها الله بين العباد وبين رب العباد علاقة حب، لذلك الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، لا يريدك إلا أن تأتيه طائعا، أن تأتيه محبا، أن تأتيه بمبادرة منك، لأنه يحبهم ويحبونه. أراد الله أن تكون العلاقة بينه وبين عباده علاقة حب، فالذي يعصي الله يعبر عن عدم حبه لله. فالإنسان حينما تنعقد صلته بالله يخشى على هذه الصلة أن تنقطع، هو يستقيم لأنه يحب الله. إن هذا الذي أحب فتاة سواء قيس لبنى أو مجنون ليلى، يعني يحبها وبعيره يحب ناقتها من شدة محبته لها. نعم. يضاف إلى هذا البند أن المحبة وحدها لا تكفي، لا بد من أن تقترن بإجلال المحبوب. الإنسان قد يحب ابنه الصغير لكنه لا يجله، لكن ينبغي أن تقترن محبة الله عز وجل بإجلاله جل جلاله. بالمناسبة يعني أنت بعلاقاتك الاجتماعية قد تجد إنسان تحبه ولا تجله، يعني إنسان له والدة يحبها حبا جما لكنها غير متعلمة، هو معه دكتورة فيحبها ويتمنى رضاها وهو في خدمتها، لكنه يعلم أن أفقها ضيق جدا. يعني مرة امرأة ما صدقت أن الإنسان صعد إلى القمر، الدليل أنه حجمه صغير جدا لا يتسع لإنسان، هكذا ثقافتها. يعني إنسان ألقى درس في مسجد وظن أن حبل السرة في هواء بتنفس الجنين عن طريق حبل السرة، إنه كيف وين ما في هواء بالرحم. فالإنسان أيام بيكون أفقه محدود بيتكلم، قد تحبه ولا تجله، وأيام بيكون عندك أستاذ في الجامعة تقدر علمه ولا تحبه، بلك لئيم قاسي لا يرحم، تجله ولا تحبه، وقد تحبه ولا تجله، لكن أعظم ما في الذات الإلهية أنه بقدر ما تجله بقدر ما تحبه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في سبب سادس، الله عز وجل فطرك فطرة عالية عزيزة، تحب أن تكون عاليا، تحب أن تكون عزيزا. هذه الفطرة تمنعك أن تعصي الله عز وجل. يعني كيف إنسان له مكانة في المجتمع والطريق ممنوع لا يمر في الطريق الممنوع، طيب أقصر يقول لك أنا لا أتضعضع أمام شرطي، مكانتي لا تسمح لي أن أعتذر أمام شرطي، فيسلك الطريق الأطول المسموح ولا يسلك الطريق الأقصر، إنه مكانته كبيرة جدا. أحد الأسباب أيضا التي تمنعك أن تعصي الله قوة العلم بحتمية عاقبة المعصية. والله أيها الإخوة، وهذا الكلام خذوه على محمله الحقيقي، يكاد المؤمن، يكاد لا تعني أن الشيء وقع، إذا قلت كدت أقع هل وقعت؟ أما هذا الفعل عجيب باللغة، إن أثبتته فهو منفي وإن نفيته فهو مثبت. ما كدت أقع حتى قمت، وقعت معناته ما كدت أقع حتى نهضت، معنى ذلك أنك وقعت مع أن الفعل منفي، أما كدت أقع لم تقع. يكاد المؤمن يعلم الغيب، هل يعلم الغيب؟ لا. أما حينما ترى إنسان يأكل أموال الناس بالباطل، حينما ترى إنسان يزهق أرواح الناس بالباطل، يجب أن تعلم علم اليقين لا بد له من مصير أسود. تكاد تعلم الغيب. لذلك الإنسان المستقيم، أنا أكاد أقول تنتظره حياة طيبة، والإنسان المنحرف أكاد أقول تنتظره مصائب تلو المصائب. هذه قضايا ثابتة. يعني أنت لو قيل لك إنسان يركب مركبة في طريق ضيق، عن يمين الطريق واد سحيق وعن يساره واد سحيق، والطريق كله انعطافات، وفي الليل، وفجأة انطفأ ضوء المركبة، تقول الحادث حتمي، طريق متعرج وظلام دامس وعلى اليمين وادي وعلى اليسار وادي، فالحادث بالمية مية. هل معنى ذلك أنك تعلم الغيب؟ لا، تعلم القوانين، تعلم القوانين. الذنوب تميت القلوب، تفقر بعد الغنى، الرزق ينقص بعد العطاء، يحرم حلاوة الطاعة. ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ وكل ذنب يستدعي ذنبا آخر. الإنسان بالتعبير المعاصر باللغة الأجنبية ديناميكي، وبيقابله ستاتيك يعني سكوني. الإنسان ديناميكي، يعني كل طاعة تستدعي طاعة، بيقول لك تداعيات، مصطلح يستخدمه الناس جميعا في الأخبار، تداعيات. المعصية تداعياتها معصية أخرى، معصية ثالثة رابعة خامسة سادسة، الطاعة تداعياتها طاعة ثانية ثالثة رابعة خامسة. علم الإنسان أن هذه المعصية فوتت عليه من الخير الشيء الكثير. شيء آخر يدعو إلى ترك المعاصي، وهو جامع لكل هذه الأسباب، ثبات شجرة الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه. يعني حتى أكون واقعي، المعاصي محببة، هؤلاء المنغمسون في المعاصي كالبهيمة تماماً، رأوا قطعة لحم فأقبلوا عليها، ألغيت المحاكمة في أذهانهم. المعاصي تتوافق مع الطبع، والمعاصي تتناقض مع الفطرة. فلذلك لو أن المعاصي غير محببة لابتعد الناس عنها. يعني أكبر شاهد أن العمل الحرام محبب والعمل الحلال في مشقة. إن عمل النار سهو بسهوة. هيك استرخاء، تأكل ما تشاء، تلتقي مع من تشاء، تفعل ما تشاء، تتكلم ما تشاء. إن عمل النار سهل بسهوة، وإن عمل الجنة حزن بربوة. هناك في جهد، لك تكاليف، يعني ذات كلفة، تكلف الإنسان جهدا ومشقة. يعني قوة الإيمان في القلب تدعو العبد إلى الصبر عن المعاصي، وكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم. وإذا ضعف الإيمان ضعف

0: تابع حتى أنجح. فما الذي يدعوه إلى الصبر على الدراسة؟ هذه الرؤية لمستقبل الإنسان حينما يتخرج. فلذلك أنت حينما تعرف ماذا ينتظر المؤمن من سعادة أبدية تصبر على كل شيء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: دعاء واستغفار، دعاء واستغفار، دعاء واستغفار، دعاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نحاول أن نقتطف بعض الكلمات التي قد تفهم في السياق القرآني بشكل خاطئ، وهذا الفهم الخاطئ مردوده إلى طغيان العامية في كثير من الأحايين على الفصيحة. فربما ترد الكلمة القرآنية في سياق قرآني تشابه لفظا عاميا مستعملا في اللهجة العامية، فتطغى العامية على اللفظ القرآني ولذلك تفهم بشكل خاطئ، أو ربما كلمة أخرى من نفس الجذر لها معنى آخر. نحن لا نأتي بذلك من جزاف ولا نأتي به اعتباطا، وإنما مرجعنا في ذلك ثلاثة أمور: الأمر الأول السياق القرآني، الأمر الثاني ما أجمعت عليه المعاجم العربية القديمة، والأمر الثالث ما أجمع عليه مفسرو القرآن القدماء. من ذلك أحبتي قوله تعالى في سورة الذاريات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. صدق الله العظيم. أحبتي، والسماء بنيناها بأيد، كلمة أيد هنا بصدق أنا شخصيا اختبرت بهذه الكلمة الكثير من المتخصصين، يعني من أئمة المساجد ليس فقط العوام. قل له ماذا يعني قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، مباشرة سيقول لك أيد جمع يد. طبعا هذا الكلام عار عن الصحة بالرجوع إلى ما ذكرناه: التفاسير، المعاجم اللغوية، السياق القرآني. أولا المعاجم اللغوية تقول والسماء بنيناها بأيد، ويمثلون على هذه الآية بالجذر أيدة. أيدة مصدره أيد، أي هو التأييد والقوة والحفظ. ومن الاستعمال الفصيح لنا من هذا الجذر التأييد، نقول فلان يؤيد فلان، أي يحفظه ويقويه. منها العلم، الاسم مؤيد، فلان مؤيد، على أننا نطلب وندعو له التأييد والحفظ والقوة من الله سبحانه وتعالى، فهي من الجذر أيدة. وبذلك أيضا أجمع مفسرو القرآن أن هذه الكلمة تعني إنما بنيت السماء بقوة من الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود بها أنها جمع يد. وهنالك آية أخرى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي ذا القوة وليست الأيادي، والله سبحانه وتعالى عز وأعلم. أحبتي، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في الحديث عن ذي النون، عن يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين. طبعا هنا كلمة ساهم ليس المقصود منها المشاركة، وإنما هي من الاقتراع، أي أنهم، طبعا أنتم تعلمون قصة يونس عليه السلام عندما ركب السفينة، غضب من قومه وركب السفينة، فوقعت القرعة على أن قالوا إن واحدا من الركاب زائد على حمل السفينة ويجب أن يرمى في البحر. وقعت القرعة على يونس عليه السلام أكثر من مرة، فهنا يقول الله سبحانه وتعالى فساهم، أي فاقترع، وقعت القرعة، ومنها السهم لأنه يشبه الحظ والنصيب، قد يصيبك وقد لا يصيبك. هذا ما أجمعت عليه أقوال المفسرين القدماء، وما طبعا انسحب عليه آراء، أو انسحبت عليه آراء المعاجم القديمة جميعها تقريبا. السهم والسهمة والسهام هي المقارعة والاقتراع، ففيها الحظ وفيها النصيب، وليس ساهم أي أنه شارك كما قد تفهم في السياق العامي المستعمل في عاميتنا أو في لهجتنا الدارجة. فأحبتي أهلا وسهلا بكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وكلمات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الرحمن الرحيم، خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع مع اسمي الرحمن الرحيم. الحق تبارك وتعالى كان رحيما بنا حين خلقنا من العدم المطلق، ودون أن يكون لنا سابقة وجود، ودون أن نطلب منه ذلك. وكيف نطلب ولم نكن شيئا مذكورا كما قال جل جلاله؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وكان رحيما بنا حين أعد لنا هذا الكون الفسيح، موفرا لنا كل مقومات الحياة. فالشمس تحافظ على بعد ثابت من الأرض، وهذا البعد الثابت يضمن لنا قدرا ثابتا من الحرارة لا يزيد فتقتلنا الحرارة، ولا ينقص فتقتلنا البرودة. ومن رحمته أنه جعل لنا الليل سكنا لنجد فيه الراحة والسكينة بعد عناء العمل، وجعل لنا النهار للسعي والعمل واكتساب القوت. ومن رحمته أنه بين لنا موجبات رحمته وعرفنا السبيل إلى استجلابها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأوضح بذلك أن رحمته تكون قريبة من عباده المؤمنين الصالحين، فأولئك يتغمدهم برحمته فينجيهم ويبعثهم يوم القيامة آمنين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام خلقا جديدا في الحديث عن الأخلاق المحمدية. السلام الحسن الجميل، هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى السلام، والتخلق به يكون بأن يسلم الناس من لسانك ويدك، وألا تضمر الشر لأحد، بل أن تنوي أن تكون سببا في إدخال السعادة والسكينة والطمأنينة أيضا إلى قلوب الناس، أن يكون قلبك سليما، فلا حسد ولا حقد ولا غش ولا تكبر، وإنما تنشر الخير والسلام ليشعر كل من يراك بالسلام وبالراحة النفسية وبالسعادة. هذا لا يكون إلا من خلال سلامك الحسن الجميل المميز على من تعرف وعلى من لا تعرف. السلام رسالة راقية من القلب وبكل الجوارح، فالسلام لمن سلمت روحه من المشاحنات فألقى السلام، وسلمت يداه من الأذى فألقى السلام، وسلم قلبه من الغل فألقى السلام. علينا أن نفشي السلام بيننا، وأن نعمل جميعا ليكون مجتمعنا ملجأ نفسيا وجسديا لكل من حولنا، فنشعر إذ ذاك بالسلام الداخلي، وإذا ما شعرنا بالسلام أنصتنا للجميع، وتعاطفنا مع الجميع، ورحمنا من هو حولنا، ثم ساعدنا بعضنا، وأصبحت الألفة لباسنا والإنسانية شعارنا، فأصبح لقاؤنا سكنا نبحث عنه في قلوب بعضنا بعضا. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مأخوذة لا شك من اسم الله السلام، ففيها من معاني الرحمة والمودة ما يجعل لها الأثر الواضح في توثيق العلاقات وصفاء القلوب. ولا ننسى أنها تحية أهل الجنة، قال تعالى وتحيتهم فيها سلام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه التحية في تقوية الروابط الأخوية، فقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأوضح عليه الصلاة والسلام أنها سبب من أسباب دخول الجنة، فقال اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أجر السلام على الآخرين كبير، فكيف بأجر البدء بالسلام عند الخصام؟ قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي حديث المتخاصمين لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا التقيت بشخص كان بينك وبينه خصومة فسلم عليه بحرارة اقتداء برسول الله عليه صلوات الله وتسليمه، وهذا تأليفا لقلبه ورحمة به، واعلم أن هذا السلام يعني أنك أعطيته الأمان، فلا تغشه ولا تغتابه، بل أشعره بأنك مستعد للمصالحة، وبذلك تكون قد طبقت خلقا محمديا، فالتخلق يكون بالمجاهدة. واليوم في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، قد تكون محبطا وتعاني من مشاكل مع أصدقائك، مع زوجتك، مع أهلك، توشك معها على الانهيار، فيأتيك من يسلم عليك ذلك السلام الحار، سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فترتد إليك روحك بعدما ضاقت الدنيا في وجهك. خذ أنت المبادرة وسلم على كل من تلقاه بوجه طلق بالسلام المحمدي الحار، فأنت لا تدري من ذا الذي يمر بهذه الأحوال، فقد يكرمك الله تعالى وتريح به قلب إنسان يواجه مشاكل الحياة فتنتشله من كآبته. لابد أن نربي أولادنا على هذا الخلق، فنعلمهم أنه بمجرد وصول الأب أو الأم إلى المنزل نبادر بالسلام واللهفة لاحتضانهم وتقبيلهم، وكذلك نتصرف مع الجد والجدة ومع جميع الأرحام، فيتكلمون معهم كلاما جميلا ويكونون أولادا مميزين في العائلة، وهكذا مع جميع الناس في أحوالهم. فالسلام المحمدي هو من أسباب إدخال الدفء والراحة والمحبة والطمأنينة إلى بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا ومجتمعاتنا ككل، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، عزف على الوتر الحساس. في القرن الثاني عشر هاجم المغول بقيادة جنكيز خان الصين، واحتلوا مدنا كثيرة، وكانوا كلما احتلوا مدينة أبادوا سكانها. وكان جنكيز خان همجيا لا يقدر قيمة الحضارة، ولم يكن يرى في الصين غير بلاد شاسعة تصلح لرعي خيوله، لهذا عزم على قتل الصينيين جميعا. ولكن رجلا واحدا يدعى شو أستاي استطاع إنقاذ الصين. لم يكن صينيا، ولكنه تربى فيها وأحبها جدا كأنها بلده، وكان خارق الذكاء، واستطاع أن يصل بذكائه إلى مرتبة مستشار لجنكيز خان. فاقترح أولا عليه ألا يدمر المدن ولا يقتل سكانها، ولكن أن يحتلها ويفرض جزية عليها، وبهذا تزداد أمواله. وعندما توجه جنكيز خان إلى مدينة كايفنغ وتمكن من احتلالها بعد حصار طويل، قرر أن يقتل الجميع فيها. ولكن شو أستاي قال له إن أفضل مهندسي الصين وحرفييها ومفكريها قد هربوا إلى المدينة، وأنه بدل قتلهم من الأفضل أن يستخدمهم لتوطيد أركان ملكه. ومرة أخرى اقتنع جنكيز خان وأظهر رحمة لم تكن معروفة عنه، وقرر الإبقاء على حياة سكان المدينة. في الحقيقة كان شو أستاي يعرف بذكائه أن جنكيز خان آخر ما يهتم له هو بناء حضارة، وأنه همجي لا يرتوي إلا بتدمير البلاد وقتل العباد. ولكنه كان يعزف على وتر حساس وجده فيه، الطمع، الطمع لا غير. في كل واحد منا وتر حساس، هذا الوتر أشبه بمفتاح لباب مغلق، هو الإنسان. ومن استطاع الحصول على المفتاح كان دخوله إلى صدور الآخرين يسيرا، وإلى إقناعهم بفعل أمر أو تركه يسيرا. على سبيل المثال، إن الزوجة التي تطلب الطلاق في الغالب تتراجع عنه حين نعزف لها على وتر أولادها، ذلك أن الأم مفتاح قلبها هم الأولاد. لا يمكنك أن تقنع تاجرا بمشاركتك في صفقة بأن تخبره أن هذه الصفقة ستجعل المجتمع أفضل، عليك أن تخبره كم سيربح؟ وتر التاجر هو الربح لا غير. البخيل عليك أن تخبره أولا أنه لن يدفع شيئا، وسيوافق على الفور بالاشتراك معك في الفكرة دون التدقيق في التفاصيل، حتى لو كانت الفكرة تسلق قمة الهيمالايا مشيا على الأقدام. الفكرة من هذا كله معرفة مفتاح الباب يغنينا عن عناء خلعه.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وتعدي الأيام ووصلنا، عدينا رمضان وشوال ووصلنا لذي القعدة من سنة 6، ويشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رؤية انه طالع عمرة مع أصحابه. رؤية الأنبياء وحي من الله. وبفكرك بسيدنا إبراهيم في القرآن: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني في المنام في وحي من ربنا سبحانه وتعالى. فجهز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وألف وربعمائة مسلم طالعين من غير وسائل الحرب، إنما هو عدة المسافر وليست عدة المحارب. فبيواخدين معهم أكل وشرب وسلاح بسيط يكفي لحماية النفس أثناء السفر. ويتحرك صلى الله عليه وآله وسلم في اتجاه مكة. لما قرب شوية من مكة وصل مكة أخبار أن محمد جاي، وهو عليه الصلاة والسلام ومعاه 1400 واحد. فواحد اسمه بشر بن سفيان قال له: خد بالك يا محمد، دول مجهزين لك جيش وبيحلفوا أنك أنت مش هتخش عليهم لمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، إنما أردنا العمرة. أكلتهم الحرب يعني كل حاجة عندهم حرب. أنا عايز أعمل عمرة وامشي، إحنا معناش سلاح أصلا. يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، لما جئنا للعمرة. وبعدين صلى الله عليه وسلم خلاص الراجل مشي وراح بلغهم أنه جاي يعمل عمرة صلى الله عليه وسلم. وبعدين مشي صلى الله عليه وسلم وعند الحديبية كده قريب من مكة، قام الجمل بتاع سيدنا النبي الناقة قامت قاعدة على الأرض، بركت اسمها القصواء. فالصحابة يقولوا لها: حل حل، ده الصوت اللي بيتقال للناقة عشان تقوم. فما قامتش، فقالوا: خلقت القصواء. بس القصواء عملت حاجة مش ينفعش تعملها، بيكسر كلام النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصواء، وليس ذلك لها بخلق، مش من أخلاق الجمل بتاعي يعصيني، ولكن حبسها حابس الفيل. فأي خطة يسألوني عنها يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم. إيه الحكاية؟ بركة الناقة ما بتسمعش الكلام، دي بتكسر كلام النبي. قال لهم: لا، مش من أخلاق الجمل بتاعي يعصي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما اللي حصل ده حبسها حابس الفيل. فيل مين؟ فيل أبرهة اللي كان داخل على مكة عشان يهدم الكعبة وبعدين برك ويضربوه ويكوه بالنار، وأراد ربنا إن فيل أبرهة ما يخشش مكة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ساعتها بره مكة ترميهم بحجارة من سجيل بره الحرم يعني. فقال: بس ربنا بيقول لي حاجة، إنما حبسها حابس الفيل. يبقى احنا ربنا أراد نستنى عشان هنتفاوض معاهم، لو حصل بينا أي اتفاقية بيعظموا فيها ربنا أنا موافق عليها. والمكان اللي كانوا قاعدين فيه عند الحديبية كان مكان فيه ندرة للماء، ماشيين مسافة طويلة جدا من مكة، من المدينة لمكة تقريبا 480 كيلو، فما كانش فيه مية. فحصل موقفين فيهم معجزة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أشهد بها. الموقف الأول إن كان فيه بير صغير جدا قعدوا يطلعوا منه المية لغاية ما نزحوه كله. يا رسول الله الحقنا ما فيش مية، قال لهم: هاتوا سهم. ثم غرس السهم في البير فنبع الماء فشربوا حتى تحركوا وسقوا الدواب بتاعتهم. وبعدين قربوا شوية قربوا شوية، وبعدين برضو قعدوا يستريحوا، معهمش ماء. يا رسول الله نشكو قلة الماء، مش عارفين لا نتوضى ولا نسقي الدواب بتاعتنا، معناش غير كوباية صغيرة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكوب اللي كان فيه شوية مية وأمسكه في ايديه كده وقلبه، فبقى الكوباية فوق والمية الشوية بتنزل من صوابع النبي. فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عباس بيسألوه: وانتو كنتم كام؟ قال له إحنا كنا 1400 ولو كنا 100,000 لكفانا. فلما النبي عمل كده قال هلم أهل الوضوء، اللي عايز يتوضى يا جماعة، والماء ينبع بمعجزة من قدرة الله من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا وسقوا الدواب بتاعتهم بإذن ربنا وبأنوار النبي. مشهد منور جدا لما النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن الناقة بتاعته إنها مش أخلاقها إنها تعصي أمره، يقولوا خلقت القسواء مش عايزة تقوم، ويقولوا لها حل قومي ومش عايزة تقوم، فيقولوا إن هي بتعصي كلام النبي. يقول لهم لا، ده مش سلوك الناقة، مش سلوك الدابة اللي تعرفني، وما هذا لها بخلق، ما ينبغي لها. لا، ربنا بيقول في القرآن وإن لكم في الأنعام لعبرة. الناقة اللي تعرف النبي مش من أخلاقها تقول له لأ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأن اللي يعرف النبي يعرف أن النبي ما بيطلبش حاجة لنفسه، إنما بيطلب منك ليك عشان مصلحتك. عشان كده راجع نفسك يوم القيامة، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حالك يدافع عنك؟ عمره ما كان يفكر أنه يعصيني، ولو كان عصاني كان يتوب؟ ولا الواحد يروح يوم القيامة ممكن يبقى محرج من أنوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أفضل وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، ها نحن معكم اليوم في الحلقة الرابعة من حلقات برنامجكم عشر مباركات، وموعدنا اليوم مع طاعة من أعظم الطاعات، مع عبادة هي عبادة ترك لأشياء، ولكنها إذا تركت من أجل الله كان هذا خير عمل يقوم به العبد. عنوان حلقتنا اليوم عشر ذي الحجة وتجديد التوبة. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما لا يرضاه، توبة من فعل المعاصي، وتوبة من ترك الطاعات، توبة من التفريط في الواجبات، وتوبة من الولوغ والولوج في أبواب المحرمات. التوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا وجعلها نعمة من نعمه سبحانه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه العشر المباركة الطيبة الفاضلة، كل الأعمال الصالحة فيها خير ومفضلة. هذه العشر التي هي جزء من أجزاء الأشهر الحرم، الأشهر الحرم التي جعلها الله سبحانه وتعالى محرمة يوم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذلك الدين القيم، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأشهر حرمة لا تشابهها حرمة بقية الأشهر. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. المعصية أيها الإخوة الكرام ظلمة ونار في كل وقت، غير أنها في الأوقات الفاضلة يزداد ذنبها ويزداد ما فيها من آثار سالبة علينا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في تقديره سبحانه وتعالى، يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، فسرها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها رجب الفرد أي المنفرد عن بقية الأشهر الحرم، وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. ونحن في أوسط هذه الأيام المحرمة المسرودة، انتهى شهر ذي القعدة وهذه بدايات شهر ذي الحجة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها الإخوة، الله تعالى ربنا ومولانا ينهانا عن ظلم النفس في هذه الأشهر، ونحن وإن كنا منهيين عن ظلم النفس في كل أعمارنا وفي كل أيام عامنا، إلا أن ظلم النفس بالمعصية في هذه العشر يزداد ويعظم ويكبر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. منهيون عن ظلم النفس، مأمورون بالبعد عن المعصية، والبعد عن المعصية في الأشهر الحرم تعظيم لشعائر الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى أن نقلع في عشرنا هذه عن المعاصي، جاهد وجاهدي نفسك أيتها الأخت في ترك كل معصية في هذه العشر، حتى ولو كانت النفس تميل إلى العودة إليها بعد هذه الأيام. وإن كان الأكمل في حق كل واحد منا أن يقلع عن هذه المعاصي إقلاعا لله سبحانه وتعالى لا يعود بعدها إليه أبدا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي توبة شاملة لكل الذنوب، توبة لا تردد فيها ولا تأخر ولا تلكؤ. توبة أيها الإخوة الكرام خوفا من الله تعالى وابتغاء لأجله. ما أحوجنا إلى استثمار مثل هذه الأوقات، ما أحوجنا إلى فعل الطاعات بنية تكريه النفس في المعاصي والسيئات. من منة الله سبحانه وتعالى على أفضل قرن وجيل مر في هذه الدنيا، جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، امتن الله جل وعلا عليهم فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما أجمل أن يكره الله إليك المعصية، ما أجمل أن ينزع الله سبحانه وتعالى من قلبي وقلبك وقلبك، أن ينزع الله سبحانه وتعالى من هذا القلب الذي هو بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، أن ينزع منه محبة المعصية. فلندعو الله جل وعلا في هذه الأشهر التي يجيب الله أو التي يجيب الله فيها الدعاء، الأشهر الحرم، وفي هذه العشر المخصوصة الفاضلة التي هي أعظم أيام الدنيا، ما أجمل أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلوبنا محبة المعاصي. إن نزع من القلب حب المعصية تركها فرحا بالبعد عنها. اللهم أبعدنا عن المعاصي، فاصل ونعود ولنهيئ قلوبنا للتوبة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: عودة لنتكلم أيها الإخوة عن هذه التوبة. التوبة لا تقتصر فقط في البعد أو في ترك الكبائر كما يفهمها كثير منا، توبة من كل المعاصي، بل توبة من الغفلة عن الله جل وعلا التي لا يخلو منها قلب واحد منا. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن نفسه وحاله فيقول: والله إني، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا يحتاج إلى قسم لكنه يقسم تعظيما لهذا الخبر، والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. الاستغفار باللسان، ولكن التوبة عمل قلبي، رجوع عن المعصية، رجوع عن الغفلة، رجوع عما لا يليق بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الطاعات. أيها الإخوة المؤمنون، نحتاج إلى عزم القلب على التوبة إلى الله جل وعلا. فالتوبة من أفضل وأشرف الأعمال الصالحة، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. الفلاح لا يكون إلا بالتوبة. كثير منا أيها الإخوة إذا تكلمنا عن التوبة يقول: لا بد أن نتوب لأننا لا نعلم متى نموت. هذا كلام صحيح، ولكن التوبة تجديد للحياة، عودة منك إلى حيث خلقك الله، إلى فطرتك التي فطرك عليها، عودة إلى طريق الحياة الطيبة. يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. أما حال المعرض عن ذكر الله بشيء من المعاصي، بتفريط في صلاة، في عبادة، بصرف لشيء من العبادات لغير الله، فإن حال هذا المعرض حال سيئة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فدل على أن المعيشة الضنكة، على أن المعيشة الضنكة تكون في الدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة الكرام، التوبة عبادة صعبة ولكنها يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. استثمروا ولنستثمر جميعا هذه العشر، فلنكبر الله تعالى فيها بقلوبنا تكبيرا يجعلنا نجزم بأن ما عند الله خير وأبقى، وأن الله أكبر، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. أيها الإخوة والأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، التوبة لا ينقطع طلبها من الصغير ولا الكبير، فالشاب يحتاج إلى التوبة حتى لا تسترسل به المعاصي، والكبير يحتاج إلى التوبة حتى لا يلقى الله سبحانه وتعالى بذنب فيكون لقاء لا يحبه. فاصل ثم نعود إليكم، ولتتهيأ قلوبنا لهذا الخير.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك.
2: عودة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق العودة إليه، وأن يرزقنا صدق التوبة والإنابة إليه. التوبة التي يعزم فيها الإنسان على أن لا يعود إلى الذنب، حتى إن ضعفت نفسك مرة أخرى وعادت إلى الذنب فتوبتك الأولى صحيحة، وعليك أن تجدد توبة أخرى. هذه التوبة والأوبة والعودة إليه سبحانه وتعالى تحتاج إلى إخلاص وعزم على عدم العودة، وتحتاج إلى كراهة حقيقية للذنب. من يتوب وقلبه معلق بالذنب لا تكتمل توبته وسرعان ما يعود. أيها الشاب، أيتها الشابة، أيها الرجل، أيتها المرأة، كل منا أدرى بمعاصيه، إن أخفاها عن الناس فلا تخفى عن الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله أكبر، ما أعظمك ربنا وما أذل من عصاك، ما أشد حرمان من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، وما أكثر ما يضيع من الخيرات والطاعات والأجور. أيها الإخوة الكرام، التوبة أمر عظيم والكلام عنه يطول، ولكننا نحتاج في هذه الأشهر الحرم، في هذه العشر المباركة، إلى تعظيمها وعدم ظلم النفس فيها، وأن ندرب أنفسنا على مغادرة الطاعة، على مغادرة المعصية إلى الطاعة. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. توبة تجب ما قبلها، توبة نسعد بها في الدنيا ونلقى بها الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، هذه التوبة تحتاج إلى استعداد وإلى إغلاق ملفات. استفد من هذه العشر، حتى إن كانت عندك معاصي تحتاج إلى وقت للترك، فاحرص على أن يكون يوم عرفة، وهو تاسع أيام شهر ذي الحجة، أن يكون يوما للتوبة الصادقة الكاملة التامة. تحرك وتفكك من الذنب الذي أنت فيه، واجعل من طاعة آخر أواخر هذه العشر فرصة للإقلاع عن المعاصي. الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده وأقرب إليه سبحانه وتعالى، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير التائبين وأكمل المستغفرين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان.

الأمل. عندما يتكسر الأمل الموجود في قلوبنا، وعندما نصل إلى حد اليأس والقنوط، لا نشعر بروعة الحياة، وتفقد الأشياء في عيوننا رونقها وبريقها. ولكن بمجرد أن تضيء شمعة أمل وحيدة في دروبنا، نبتسم رغم مسحات الحزن المرسومة على وجوهنا المرهقة، وتتجدد آفاق الأمل في قلوبنا. إنه الأمل، ذلك السراج المتوهج الذي يدفعنا دوما لحياة أجمل، يسكن قلوبنا اليائسة فيسعدها ويقلب أوراقها الحزينة.

احتفظ بأدبك في خمسة مواطن: في أماكن العبادة، وفي مجالس العلم، وفي مقابلة العظماء، وفي محادثة الرؤساء، وفي معاملة الغرباء.

قال رجل لغلام: بكم تعمل عندي؟ أجابه: بطعامي. قال له الرجل: أحسن قليلا. أجابه الغلام: فأصوم الاثنين والخميس.

في دقيقة واحدة تستغفر الله عز وجل أكثر من 100 مرة بصيغة أستغفر الله. ولا يخفى عليك أخي المسلم فضل الاستغفار، فهو سبب للمغفرة ودخول الجنة، وهو سبب للمتاع الحسن وزيادة القوة ودفع البلايا وتيسير الأمور ونزول الأمطار، وكذلك الإمداد بالأموال والبنين.

روي أن غلاما لقي أبا العلاء المعري فقال: من أنت يا شيخ؟ قال أبو العلاء: فلان. فقال الغلام: أأنت القائل في شعرك؟ وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. فأجاب أبو العلاء قائلا: نعم. قال الغلام: يا عماه، إن الأوائل قد رتبوا 28 حرفا للهجاء، فهل لك أن تزيد عليها حرفا؟ فدهش أبو العلاء وقال لمن حوله: إن هذا الغلام لا يعيش لشدة حذقه وتوقد فؤاده، إن بقلبك لشرا أو بقلبي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
3: أنا المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: واستمر،
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة.

0: من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض النهاردة هنتكلم عن زوجة نبي وأم لنبي وجدة لنبي جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل، أول من آمنت بسيدنا إبراهيم خليل الله، مستجابة في دعائها، أجمل نساء عصرها، عرف عنها العفة والشرف وعدم الأنانية. أكيد دلوقتي عرفتم هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن مين. اسمحوا لي أرحب في البداية بأمي وحبيبتي دكتورة عبلة الكحلاوي. أهلا بيك يا أمي.
2: أهلا بيك يا حبيبة قلبي، ربنا يرضى عليك ويسعدك.
1: أمين يا رب العالمين. وأمة المسلمين، هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن قدوة في ستنا سارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني صدقتي عندما قلتي أنها كانت من أجمل النساء، وصدقتي عندما قلتي أنها كانت بالفعل أول من آمنت بإبراهيم عليه السلام.
1: عليه السلام.
2: الحق قبل أن نتحدث عن سارة لابد أن نتحدث عن إبراهيم عليه السلام الذي أعطاها يعني هذا المقام. كلنا يعلم أن إبراهيم عليه السلام نادى بالتوحيد وكان في إرام ببابل بالعراق، واسمه إبراهيم ابن تارخ، ويرجع نسبه إلى نوح عليه السلام، وكانت سارة بنت عمه. والحقيقة وجد إبراهيم عليه السلام في بيئة غريبة جدا، فيها طائفتين، طائفة تعبد الأصنام وهم في حالة من يعني التغييب الكامل في هذا الأمر، لدرجة أنه مثلا يعني صنعوها كتحف ثم يقدمون لها الطعام والشراب، ولا تأكل ولا تشرب. أنا مش عارفة كيف يغيب الإنسان عقله، والعقل نافذة يطل بها على الكون. ومثل هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام الآن كثير، يعني كل اللي بيتعبد بغير الله فهو من زمرة هؤلاء الذين لغوا عقولهم، سواء بقى شهرة، سواء نساء، سواء مال، سواء أي صنف من صنوف الشرك والعياذ بالله.
1: ربنا يعافينا.
2: نرجع لإبراهيم عليه السلام، كانت هذه الطائفة المعلومة، وكان على رأسهم والده، كان أبو إبراهيم عليه السلام يعني متحمس جدا لهذه العبادة، ويرى أنه دين الآباء ويجب أن يحافظ عليه إلى آخره، حتى أنه كان يرد والده بلطف ويحمل لنا القرآن هذه الرسالة التي كان يحدث بها والده. ولكن لم يكن الوالد إلا عازفا عما يقول، حتى أن أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم؟ يعني أنت بقى، أنت خلاص بقى الحكاية كده. وفي يوم كان في رحلة، لابد في يعني في لهم عيد من الأعياد، بيخرجوا كل أهل المدينة إلى خارجها، فهو تعلل وقال إني سقيم، وهذه كذبة واعتذر عنها، لأنه كان مصر في اليوم ده إنه يكسر كل الأصنام.
1: الأصنام
2: هذه طائفة. الطائفة الثانية على رأسها النمرود، الذي كان والعياذ بالله يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول أنا أحيي ويميت. فكان دائما يحاجه إبراهيم ويحدثه يعني يبادله الحجة بالحجة، إلى أن يعني فاض به الكيل. الشاهد حكم عليه بالإحراق، قرروا أنهم يحرقوه، ووافق الأب ووافق الجميع. وكانت سارة بتشاهد هذا الموقف، ولعوا النار وجمعوا الحطب من كل مكان.
1: كانت وقتها زوجته يا أمي؟
2: لا، كانت تحبه لأنها بنت عم
1: يا حبيبتي،
2: وكانت شايفة أنه جاء بما لم يأتي به أحد، التوحيد، يعني الأمر الذي يخاطب العقل.
1: نعم.
2: الأمر يعني الذي يخاطب الواقع، الإنسان لا يملك لنفسه شيء، لا يملك رزق ولا يدفع حتفه، فكيف به أن يتصور يعني أنه يملك شيء؟ كيف له أن يتصور أنه يحيي ويميت؟ إذن قوة عالية رفيعة القدر، سموها العقل الأول، وسموها العلة الأولى، وسموها يعني عدة مسميات قيلت، ولكنه هو الله سبحانه وتعالى، هو الله الحق الذي بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الشاهد، وحمل إبراهيم وقذف به في النار،
1: وستنا سارة شايفة المشهد،
2: شايفة بقى وبتصرخ ومهورة وتعبانة، ولكن جاء الأمر الرباني، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبالفعل خرج منها بآية، فعندما ذهب إليها كان هذا هو اللقاء الذي بعده تم الزواج، آمنت به، ثم خرجوا الثلاثة، هو وابن أخوه لوط عليه السلام والسيدة سارة،
1: خرجوا
2: بعد
1: من
2: ما تزوج
1: فلسطين.
2: خرجوا من العراق،
1: من العراق،
2: وذهبوا إلى فلسطين،
1: نعم،
2: وعاشوا هناك وعاشوا حياة طيبة، وكانت تصلي معه وكانت تدعو معه، إلى أن أجدبت الأرض، فبصوا كده على الكون حواليهم ما لقوش غير مصر، حيث النهر الرقراق، حيث الأرض الخصبة، حيث النماء، فتوجهوا إلى هناك. لكنهم فوجئوا بماذا؟ بأن ملك مصر آنذاك كان عجيب الأطوار،
1: فرعون،
2: كان إذا شاف زوجة جميلة لابد أن يشعر بأنه غلب زوجها،
1: لا حول ولا
2: وانتصر عليه، فيقتله ويأخذ زوجته له. إنما إذا كانت مع أخوها ولا مع أبوها ما يحسش بانتصار، إيه القضية؟ فعلم هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام، فقال لها خلي بالك، لو شافوكي هتقولي إنك أختي، وأنا مش بكذب، إحنا إخوة في الإيمان وإخوة في الله.
1: تعريض حصل،
2: وخافوا
1: تعريض
2: واستخبوا،
1: نعم.
2: لكن أبصر بهم الجنود وبلغوا فرعون إن في امرأة غاية في الجمال جاءت مع أخيها، فراحوا جابوها، فنظر إليها الفرعون فوجدها فعلا رائعة الجمال. ما كانش عنده الرجل وقت يعني على طول يعني يتطاول،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
2: فاتجهت ببصرها للسماء، وانت عارفة بقى جزاء المتوكل على الله ايه، ودعت بصدق اللجأ لله، اللهم إن كنت تعلم صدقي في إيماني بك وبرسولك وأنني حصنت فرجي إلا على زوجي، ف لا تسلط علي هذا الفاجر، فشلت يده
1: في ساعتها.
2: في ساعتها هو شايفها بصة للسماء وبتتكلم، وكل ما يلمسها هناك حائل بينهما، فقال لها ادعي ربك تاني يفك ايدي، طب ادعي وانا هسيبك، طب ادعي ومش همسك، فدعت فايده انطلق. بعد
1: فرصة.
2: شوية الشيطان شهوته ورغباته ما فيش فايدة، فاقترب منها مرة أخرى فكررت الدعاء، فلا طب خلاص آخر مرة، ويكذب لحد الثالثة، قال لها خلاص وخدوها، دي شيطان، دي أي حاجة تانية،
1: دي
2: لكن دي مش
1: آدم.
2: ست عادية
1: الله.
2: ولا عايزها ولا عايز جمالها، وكان درسا يعني لا ينساه،
1: ودرس لنا كمان يا أمي، إن احنا نتعلم إن الإنسان المكروب اللي في شدة لو لجأ إلى الله سبحانه وتعالى أكيد ربنا هينصره.
2: أيوة، بس أي قلب؟
1: نعم، قلب مؤمن.
2: أيوة،
1: قلب واثق وظان في الله حسن الظن. فرعون ترك سارة وقال اذهبي، وتركها تعود إلى بيتها. إيه اللي حصل بعد كده يا أمي؟
2: قبل ما تمشي، ما برضو زي ما بقولك الإيمان فطرة،
1: نعم،
2: وحتى العاصي يخشى الله، ف فقال بقى يعني نوع من المرادة، فدها أفضل جارية عنده ألا وهي هاجر،
1: ستنا هاجر.
2: فصاحبت هاجر وسافرت من البلاد لحسن يرجع يغير رأيه.
1: أيوة.
2: ورحت وضع وعدها ورجع على فلسطين
1: هي وسيدنا إبراهيم وستنا هاجر.
2: في الوقت ده كان لوط عليه السلام ذهب إلى الأردن الآن لأمر يتعلق بالأخلاقيات وأمر من هذا القبيل والقصة المشهورة.
1: نعم.
2: ذهبوا إلى هناك إلى فلسطين. السيدة سارة مرت السنون، مرت عليها الأيام ولم تنجب، إذن ثبت أنها ولن تنجب.
1: عاقر.
2: يعني حست أنها ظلمت زوجها، وده إحساس ما بيجيش لكثير من الستات،
1: وعدم أنانية.
2: يعني قالت الله يعني أنا ما أنجبش، طب أنا هديله فرصته إنه يعيش. وبالفعل وهبت له هاجر ليتزوجها، وتزوجها إبراهيم عليه السلام وحملت من توها، مجرد ما تزوجها، مجرد ما بنى بها حملت. هنا بقى المرأة المؤمنة والمرأة الشريفة الطاهرة الصالحة تحركها الغيرة.
1: نعم.
2: وتخالج كيانها وتصبح إعصارا يدمر كل شيء في حياتها، فلم تتمالك، وبمجرد ما يعني أنجبت وشافتها شايلة ابنها وديها أي حتة تانية، أنا مش قادرة استحمل. ما حدش يقدر يلوم المرأة لما بتغير.
1: نعم.
2: المهم برضو زي ما بقولك في أمور قدرية، فأخذها إلى وادي فاران اللي هو مكة النهاردة.
1: هل جاء أول وحي هنا يا أمي إن هو يأخذ أمنا هاجر والنبي إسماعيل إلى هناك؟
2: هو نبي.
1: نعم.
2: فنبي مأمور.
1: نعم.
2: فأخذها إلى هناك وتركها بجوار تلة بيضاء ومعها خبز وماء، فتعجبت، أنت هتسيبني لوحدي؟ فبصلها وكأن أمرا فوق إرادته، العيون اتكلمت، مش عارف يقول لها، أمر فوق طاقته، ابنه اللي مستنيه الزمن الكبير ده كله، نهار ما يجي يسيبه في المكان ده،
1: ورضيع طفل،
2: ورضيع وممكن يبقى في المكان وحوش، ممكن يبقى في المكان مش عارف ايه. لكن هاجر اللي عاشت مع إبراهيم وآمنت بدعوته وعاشت مع سارة وكانوا في صحبة طيبة وعرفت طريق اليقين بالله سبحانه وتعالى، قالت الله إن هذا أمر فوق إرادته. قامت بصت له تاني قلت له ما دام الله آمرك إذن لن يضيعنا. إيه السبب ده؟ وإيه الفطرة المؤمنة دي؟ اوعي تنسي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، شهدت الفطرة. فالفطرة الطاهرة الموصولة بتدرك الحقيقة بسرعة.
1: الله.
2: فقلت له خلاص ربنا مش هيضيعني. كل ما تحس بالخوف تبص للتلة البيضاء اللي جنبها تشعر بقدر من الخشوع والمهابة. لكن الدنيا دنيا أسباب، وبدأ الطعام ينفذ وبدأ الشراب ينفذ، وحدث ما حدث لهاجر، وحنكملها إن شاء الله في قصتها،
1: في قصة ستنا هاجر.
2: ونعود إلى سارة.
1: نعم.
2: التي وهي البالغة من العمر 90 سنة
1: امرأة عجوز
2: تفاجأ ببشرى أنها ستلد. فالكلمة الطبيعية اللي الستات تقولها يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. الله، يعني لكن كلمة يا ويلتي دي كلمة نسائي.
1: نعم.
2: كلمة النهاردة الستات بتقولها لما تزعل تولول ولا نفس الحدوتة. وقد كان وكانت إرادة الله سبحانه وتعالى بأن تصبح أما لإسحاق عليه السلام.
1: يعني للمرة الثانية يا أمي ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائها، إن هي كانت بتدعي أكيد أنها تكون أم
2: طبعا،
1: وفي النهاية ربنا برضو
2: لا ومع الغيرة
1: نعم
2: ومع الإحساس بالعجز تفاجأ بأن يحدث لها هذا الأمر مرة أخرى. كانت قائمة فضحكت وضحكت يعني جاءتها الدورة وهي من معاني الحيض. إذن زي ما بقول صدق اللجأ لله وبقمة الضعف والوهن وبقمة العجز وبصدق الدعاء استجاب لها الحق
1: الله.
2: ولم يأتي أي حد، ده نبي برضو
1: يعني احنا أهم الدروس اللي ممكن نستفيدها من قصة ستنا سارة إيه أمي؟
2: أولا الإيمان الذي يبلغ مداه واليقين بالله، وإذا أمنتي وكنت على قدر من اليقين ادعي وقول يا رب ستجد الاستجابة على طول.
1: وأنا واثقة كده أن ربنا إن شاء الله هيجيبني في دعائي في الوقت الذي يشاء،
2: بس بصدق اللجأ احنا لسه قايلين بصدق اللجأ. اوعي تنسي الوصية اللي قالها الآدم عليه السلام، ادعي وأنا أجيب، بس قبلها ايه؟ اعبدني ولا تشرك بي شيئا. وقبلها برضو اوعي تنسى انك هتجازى بعملك. فهي كل اعمالها طيبة، امنت وكانت من اوائل الصديقين او الصديقات بابراهيم عليه السلام،
1: ابو الانبياء،
2: وقفت جنبه وكانت زوجة بمعنى الكلمة ايضا، يعني كانت تعد له افضل طعام.
1: الله.
2: يعني لما جاء العجل الحنيد هي اللي قامت وأعدته
1: لما جم الملاكين في صورة انسان،
2: ايوه لضيوف ابراهيم، هي اللي قامت وطبخت وأعدت، ما قالتش انا مرات نبي، ما قالتش ده انا يجيني حد يطبخ لي، ما قالتش انا بدعو الى الله، لا انت زوجة
1: مطيعة.
2: وعشان كده برضو هو ما كانش عايز يفارقها وما فارقهاش، يعني رغم ان هاجر كانت الاصغر لكن كان بجوارها.
1: هي توفت قبله يا امي،
2: احبها ليه؟
1: نعم،
2: يعني ليه احبها كل هذا الحب؟ في حاجه يا حبايبي اسمها الزوجيه الروحيه، ليست قاصره على العلاقه بين الرجل والمراه. دي بقى اللي لا تعرف سن ولا تعرف شكل ولا تعرف لون، يعني الشيء بالشيء يذكر. ولو ان ساره طبعا كانت جميله الجميلات في شبابها، في يوم رجل حاطت صوره قدامه، وكان زميل زوجي في مكه، هم كانوا خارج مكه، هو يعني اجنبي مسلم بس كان في الحفر والابار فكانوا خارج مكه، فحطت صوره كانه واحد زنجي قصاده، وكل شويه يسلم ويقبل الصوره. فزوجي رحمه الله استغرب، في ايه؟ قام قال له دي مراتي، يعني هو راجل اوروبي وهي زنجيه. فقال له انت ما تعرفش قدر الانسانيه التي تتمتع بها هذه المراه،
1: الله
2: ما تعرفش روحها محلقه معايا ازاي، ما تعرفش ان هي دي اللي علمتني الدين، ما تقعد الله. إذن القضية عشان شبابنا برضو يعرفوا ويتعلموا،
1: مش بس
2: القضية مش شكل ولا جمال ولا
1: شباب
2: ولا عيون خضرة ولا شباب ولا مرحلة عمرية ولا جسم مش عارف مين، لا لا لا لا، أي أرواح. وعشان كده ما تستعجبوش من الحياة الحلوة الجميلة اللي كانت بين ستنا سارة وإبراهيم عليه السلام. والأعجب بقى والأجمل اللي كانت بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها، وده حنقوله في معاده بإذن الله.
1: بإذن الله. شرفتينا ونورتينا يا أمي،
2: ربنا يخليك.
1: حلقتنا عدت النهاردة بسرعة، من خير نساء الأرض كانت ستنا سارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام خليل الله. بتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم، ونلقاكم على خير وفي أمان الله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. والبر اسم جامع للخير وكل فعل مرض، وما حاك في النفس ما لم ينشرح له الصدر ولم يطمئن له القلب. والحديث فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على معرفة وقبول الحق، كما يرشد إلى التخلق بمكارم الأخلاق، لأن حسن الخلق من أعظم خصال البر.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: جبال مكة، نظرا للأهمية التاريخية لجبال مكة المكرمة فقد جاء ذكرها في كثير من المصادر التاريخية التي عنيت بتاريخ البلد الأمين. وقد جمعت مكة المكرمة آلاف الجبال التي تحيط بها وتشكل شخصيتها، فهي أرض حارة يتوسطها واد غير ذي زرع، فيه انتعشت مكة بمجيء هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام، ثم برفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت. ومن أشهر جبال مكة المكرمة جبل النور، وبه غار حراء الشهير، وهو الجبل الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وفيه نزل عليه الوحي أول مرة. جبل ثور، وهو جبل يتوسط مكة المكرمة ويضم غار ثور الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر 3 ليال أثناء هجرتهما إلى المدينة المنورة. جبل عرفة، وهو أحد أشهر جبال مكة المكرمة، حيث يقام عنده أهم مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة في 9 من شهر ذي الحجة. جبل قعيقعة، وعلى سفوح هذا الجبل قامت معركة شهيرة بين قبيلتي جرهم وقطورة، وقعقع السلاح على سفح هذا الجبل فسمي قعيقعة. ويضم سلسلة من الجبال تمتد من شمال المسجد الحرام حتى وادي طوى غربا، وقد أطلق على هذا الجبل عدة تسميات، منها جبل السليمانية، وجبل العبادي، وجبل المدافع، وجبل قرن، وجبل هندي، وجبل لعلع، وجبل الترك، وجبل المطابخ، وجبل السودان، والجبل الأحمر. جبل أبي قبيس، وهو جبل حافل بالتاريخ، فهو أحد الأخشبين، وقيل إنه أول جبل وضع على الأرض، وأن الكعبة بنيت على ربوة هي امتداد له، وأن الله استودعه الحجر الأسود زمن طوفان نوح، وأنه أصل الصفا الذي يبدأ منه السعي. جبل السيدة في الحجون، الذي يقع أسفله مقبرة المعلاة، وبها مقبرة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وسمي باسمها. جبل المطابخ، وهو الجبل الذي جعل عليه الملك تبع مطابخه لإطعام أهل مكة لما شفاه الله. جبل الطارقي، ويقع شرق مشعر منى، ويبلغ ارتفاعه 900 متر، ويعتبر أعلى قمة في جبال مكة. ومن جبالها جبل عمر، وجبل خندمة، وثبير غيناء، وغيرها من الجبال التي شكلت الهوية الجغرافية والتاريخية لمكة المكرمة، وشهدت تاريخا موغلا في القدم لأم القرى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج، حديث من النفس ومن القلب ومن العقل كذلك. أنقل فيه إليكم بعض ما تعلمت من سادة العلماء، بعض ما قرأت من الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد، وأيضا مما خطر ببالي وأنا في مراحل الحج من مرحلة إلى مرحلة أتأمل وأنظر. كثير من الناس عندما يحجون ينشغلون بالشكل وبالحكم الذي يحكم هذا الشكل، وهذا مهم وضروري حتى يصح الحج، لكن حاولت أن أفعل هذا وأزيد، فأتأمل وأنظر وأفكر، هل وراء هذه الحركات من مقاصد ومن معاني؟ لا شك أن المعنى الأصيل والأساسي هو التعبد، نحن نفعل هذا عبادة لله رب العالمين، لكن مع هذا التعبد والاستسلام نعبد الله تعالى كما يريد، لا مانع من التفكر في الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد. وحدثتكم عن بعض الأفكار في أساسيات الحج، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الموسم لهذا اللقاء العظيم لقادة الأمة وعامتها فرصة عظيمة حتى يرى المسلم وحدة المسلمين، لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أسود. وكم أثرت هذه المسألة في نفوس الذين حجوا بيت الله الحرام من غير المسلمين الذين أسلموا، من الغربيين بالذات الذين أسلموا ورأوا، هم يرون عندهم هذه التفرقة إلى اليوم، فرأوا هذا المعنى يتجلى. وكذلك هي فرصة، ويحدث هذا في كل عام، أن يلتقي الساسة ويلتقي العلماء في الحج، فرصة عظيمة. شرفني الله عز وجل بحضور بعض هذه الفرص، يلتقي العلماء وكبار الدعاة من أنحاء الدنيا، فيتبادلون الرأي في مشاكل المسلمين وهمومهم، ويتعارفون وتبنى العلاقات، وما نقل عن بعضهم عن بعض يصفى ويعدل ويفهم أحدهم الآخر، فتقترب القلوب وتتوحد النفوس وتسقل الأفكار. هذا كله من فوائد هذا الحج، وكان الحج هو موسم اللقاء الرئيسي في بدايات الإسلام لولاة الأمة، كانوا يجتمعون عند أمير المؤمنين في الحج، يأتون يحجون وفي نفس الوقت يلتقون، فيسمع منهم ويسمعهم ويوجههم وينقل له مشاكل الناس ويساعدهم على علاجها، ويتبادلوا المنافع بينهم، ويتبادلون الخبرات ويتبادلون الخيرات. هذا كله من بركات الحج، فهو عبادة وهو مصلحة ونفع.

وأراد أن يدخل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث، يعني لماذا تفعل هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى يحفظها. قال اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل. التوكل الحقيقي هو أن الإنسان يبذل جهده، أما أن نسلمها لله بدون جهد منها هذا تقصير وهذا معصية. وذلك قال العلماء ترك اتخاذ الأسباب معصية، يجب أن نتخذ الأسباب. فالتزود للحج هذا واجب، ولا يجوز أن نسلم الأمور نقول هي بيد الله ونحن لا شأن لنا، هذا عجز، هذا تواكل وليس بتوكل. إذن الأصل هنا وتزودوا، استعدوا، توكلوا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. فإن خير الزاد التقوى، أعظم ما يتزود به الإنسان في هذه الرحلة تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم نحتاج الطعام، نحتاج السيارة ولا الطائرة، نحتاج المال، نحتاج ونحتاج أشياء كثيرة، نحجز الفندق، نرتب إلى آخره، هذا كله مطلوب. أنا أتعجب من بعض الناس يذهبون إلى الحج في الشوارع هكذا، ما في أي ترتيبات، ما في أي استعداد، هذا ما تزود. لابد أن الإنسان يستعد ويتزود. لكن خير ما يتزود به الإنسان تقوى الله عز وجل، يصفي نيته، يتذكر أنه ما هو رايح رحلة سياحية، ولا رايح فقط كما احنا عندنا بعض الشياب عندهم كلمة عجيبة، يقول له واحد يسأل الثاني يقول له أنت فين رايح؟ قال أنا رايح أسقط فرضي. عجيب هذا المعنى، عجيب، أسقط فرضي، يعني كأن الفرض هذا هم والإنسان يرميه يتخلص منه. هو صحيح على فكرة، هو المعنى فيه شيء من الصحة، أنه هذا واجب شرعا مكلف أنت به، فعندما تؤديه تكون ارتحت فسقط عنك الفرض، هذا صحيح بهذا المعنى جميل. لكن فيه إشارة إلى أنه شيء كأن شيء تخلصنا منه، هو ليس شيء نتخلص منه، هو شيء نمارس بسعادة بشغف بوله، ونتمنى أن يكرر لنا مرات ومرات. وذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الكريم. بعض الناس لما يروح الحج خلاص الحمد لله تخلصت من هذا، صحيح سقط عنك الحج وسقط عنك الفرض، لكن افعلها بتقوى، افعلها بحب، افعلها بشغف. إذن نتزود بالتقوى، التقوى هذا المعنى الجليل العظيم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما التقوى، ما هي التقوى، أنت كيف تفهم التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين، هل مررت على أرض فيها نبت ذو شوك، أرض فيها نباتات مليئة بالشوك؟ قال نعم مريت على أرض من هذا النوع. قال ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ قال تحزمت وتحذرت، يعني شديت ثيابي على نفسي حتى ما تعلق ثيابي بالأشواك، وتحذرت في كل مكان أضع رجلي أتأكد إن ما فيها شوك ما فيها أذى حتى ما يصيبني. قال فتلك التقوى، هذه هي التقوى. التقوى هو أنك تشد على نفسك فتبتعد عن كل ما يمكن أن يؤثر في دينك، وعندما تذهب إلى أي مكان أو تفعل أي فعل تتأكد أنه يوافق شرع الله عز وجل. هذه هي خلاصة التقوى. التقوى أن تحرص على ألا تغضب الله عز وجل في شيء. التقوى من اتقى الشيء يعني حذره، حرص ألا يصيب أذى منه. فاتق الله يعني احرص واحرصي على ألا تفعلوا شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن نتزود بالإخلاص، أن احنا ذاهبين ليس لسمعة. بعض الناس يذهب لما يرجع واحد ينادي أبو فلان، قال لا تناديني الحج، هو ذهب من أجل هذا اللقب. أرجو أن ما نذهب له، وإن كان لقب شرف ولا مانع من استعماله، ولا مانع أن يعني يسمى به الناس، ولا مانع أن يفرح الإنسان أن يسميه الناس بذلك، هذا لا حرج، لكن لا يكون هذا هو الهدف، لا يكون هو الهدف. هدفنا أن نرضي الله عز وجل، فنخلص ونحرص على النية الصحيحة لله رب العالمين، أننا نريد من وراء حجنا مرضاته عز وجل.

وهنا لابد أن نتذكر أن الإخلاص هو أصل العبادة. من ذهب للحج من أجل السمعة، من أجل المال، من أجل المنصب، من يعني بحكم منصبه ذهب، هو لا يريد الحج أصلا، مضايق من الحج، لكن بحكم منصبه وأمثالها، هذا يعني فيه خدش في نيته، خدش لنذهب بنية أن هذا الحج لله عز وجل، طاعة واستسلام، إيمانا بك ووفاء بوعدك وعهدك سبحانك، والتزاما بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نحن نتبع الأنبياء، نسير على خطى إبراهيم عليه السلام أول من نادى بالحج، نتوجه بنية خالصة لله عز وجل. ونتذكر أن الحج أيام معدودات كما سماها الله عز وجل، هو كله أيام معدودات وتنقضي، فالأصل فيه أن يقضيه الإنسان فرصة، موسم للتزود بالأجر. أنا أتعجب أن أرى من أخواتي بالذات من في منى مشغولة بسوق منى، في عرفة مشغولة بالطعام، في مزدلفة مشغولة بالفراش والنوم، إيش هذا؟ الأصل أننا ننشغل بتجميع الحسنات. أنا رأيت ناس في عرفة يلعبون الورق، عجيب هذا، عجيب من يفعل مثل هذا، بس يريد أن يقضي الوقت وينتهي. رأيت من أناس يبيتون في منى، هذه العبادة التي هي واجب وأجر، رأيت من الناس من يقضيها بالنكت. كيف؟ فرصة كلها أيام معدودات، أما نصبر على أن نقضيها؟ لا مانع طبعا من الحديث والنكت والطعام، أنا لا نحرم هذا كله، لكن إحنا قاعدين نتكلم عن المبالغة في هذه الأمور والانشغال بها إلى درجة أنها شغلت الناس عن العبادة. فإذا أصل المسألة النية والتذكر أنها أيام معدودات، فرصة لتجميع الحسنات وجمع الأجر بأكبر درجة من تجميع هذا الأجر. فمن أجل هذا فرض هذا الحج، وهذه أيام عمل صالح، يعني إلى درجة أن إذا كان غير الحاج شجع على العمل الصالح فيها، وجعل هذه الأيام من أعظم العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، هي العشر الأوائل من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، يعني هي أفضل من الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. تخيلوا، هذه العمل الصالح فيها أعظم من إنسان يجاهد في سبيل الله، باستثناء إلا رجل خرج بنفسه وماله فمات وذهبت كل أمواله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا فقط الذي يسبق الذي يعمل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة. تزودوا بالعمل الصالح، سواء كنتم حجاجا فهذه فرصتكم العظيمة، حج وأيام العشر، وحتى لو كنتم غير حجيج فشاركوا الحجيج بهذا العمل الصالح، حتى جعل من السنة وليس واجبا أن الإنسان، خاصة إذا كان ناوي أن يضحي بأضحية وهو غير حاج، أن لا يقلم أظافره ولا يأخذ من شعره كما يقولون يحرم، هذا سنة وليس بواجب، لو فعل هذا لا عليه شيء، لكن من أجل أن يشارك الحجيج بهذا المعنى. فإذا كان غير الحاج يكتب له هذا الأجر، فكيف بالحاج؟ فهذه بعض أسرار الحج ومزيد منها في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن متابعتكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان تأتيه خاطرة فإن لم يعالجها معالجة صحيحة انقلبت إلى فكرة، فإن لم يتفحص هذه الفكرة انقلبت إلى شهوة، فإن لم يقيم هذه الشهوة انقلبت إلى إرادة، فإن لم يقف في وجه إرادة لا تليق به انقلبت إلى عمل، فإن لم يتب أصبحت عادة. ومن أصعب الأشياء أن يدع الإنسان عاداته. إذن الخير يبدأ من فكرة والشر يبدأ من فكرة. زعيم غطفان جاء ليحارب النبي العدنان، وهو في خيمته قبيل اشتباك المسلمين في معركة الخندق، جرى حوار بينه وبين ذاته. اسمه نعيم ابن مسعود قبل أن يسلم. هالحوار حوار ذاتي. قال نعيم يخاطب نفسه: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ماذا فعل هذا الرجل حتى تقاتله؟ أسفك دما؟ أنتهك عرضا؟ أسلب مالا؟ أين عقلك يا نعيم؟ هؤلاء الذين معه أناس صالحون، فلماذا أتيت لتحاربهم؟ فكرة. فانتفض من اضطجاعه وتوجه إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعيم؟ قال: نعيم. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت مسلما، قائد جيش غطفان جاء ليحارب النبي العدنان. فكر تفكير سليم لحظة فانقلب إلى مؤمن. وهل تصدقون أنه فعل شيئاً كان أحد أكبر أسباب النصر في معركة الخندق؟ أجرى الله على يديه نصر المسلمين، والمسلمون في مقتبل هذه المعركة كان وجودهم قضية ساعات، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إنسان يرقى إلى مراتب العظماء لفكرة أجراها وحوار صادق تبعه. أيها الإخوة، الحكمة اليوم لابن القيم رحمه الله تعالى: أنواع الفكر. يمكن أن تستخدم هذا الفكر في 100 مليون مجال ومجال، لكن المجالات التي تنفعك في دنياك وآخرتك محدودة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الخير والشر من قبل التفكر. هلا، أكبر جريمة تبدأ بفكرة، وأكبر بطولة تبدأ بفكرة. فكرة تنتهي بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وفكرة تنتهي بصاحبها إلى نار جهنم وبئس المصير. فكرة. لذلك أخطر شيء في الإنسان فكره. وما من عمل يقوم به الإنسان ف في القارات الخمس ومن آدم إلى يوم القيامة إلا ويسبقه تصور، فإن صح تصورك صح عملك، وإن انحرف تصورك انحرف عملك. إذن الخير الكبير يبدأ بفكرة، والشر المستطير يبدأ بفكرة. فأصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة وأنفع الفكر. الآن دققوا، الفكر في مصالح المعاد، لأن الآخرة أبدية سرمدية، لأن الخسارة العظمى خسارة الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أنفع الفكر التفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، كيف أصل إلى الجنة، وكيف أعرف أسباب الوصول إلى الجنة، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. أربع مجالات للتفكير: كيف أفوز بالجنة، وما طرق الوصول إليها، وكيف أجتنب النار، وما هي طرق الابتعاد عنها. أربع مجالات هي الأولى في عالم التفكير. يعني أحياناً لعلكم شاهدتم من يحلق يمسك المقص ويضرب به عشرات الضربات في الهواء، وضربة واحدة على الشعر. فالإنسان أحياناً معظم تفكيره فارغ بلا معنى، مضيعة وقت. هذا إن لم يكن التفكير سبب شقائه ومعصيته وانحرافه. فهذه أربعة مجالات من أجل المجالات: كيف أصل إلى الجنة، وما الطرق الموصلة إليها، وكيف أجتنب النار، وما الأسباب التي بها أجتنبها. أربع مجالات، ويليها أربعة: أفكر في مصالح الدنيا وفي طرق تحصيلها، كيف أبحث عن عمل شريف دخله يعينني على زواج وشراء بيت وتربية أولاد مقبول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. إذن كيف أبحث عن عمل شريف يرضي الله، وكيف أكتسب منه رزقا يعينني على تحقيق مصالحي في الدنيا المشروعة. فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. كيف أتجنب الزوجة السيئة؟ كيف أتجنب الولد العاق؟ كيف أتجنب الأمراض؟ كيف أتجنب العار؟ في مرض وبيل سبب ضعف الوعي الصحي، سبب إهمال القوانين التي جعلها الله قوام الصحة. وكيف أتجنب الأولاد السيئين؟ لا بد من تربيتهم في وقت مبكر. إذن ثمانية مجالات: من هو السعيد؟ من هو الناجي؟ من هو الفالح؟ من هو الناجح؟ من هو المتفوق؟ الذي جعل فكره ونشاطه العقلي وخواطره في ثمانية مجالات: الجنة وطرق الوصول إليها، اجتناب النار وطرق الابتعاد عنها، مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، مفاسد الدنيا وطرق اجتنابها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. تفكر بعملك مسموح، تفكر بتطوير عملك مسموح، تفكر بنمو دخلك مسموح، تفكر بالزواج مسموح، تفكر بشراء مأوى مسموح، تفكر بمعرفة الله ضروري، تفكر بحضور مجلس علم تعرف فيه سر وجودك وغاية وجودك ومنهج ربك ضروري. كيف تجتنب مزالق أهل الدنيا؟ كيف تجتنب مزالق المعصية؟ ثمانية مجالات ينبغي أن تشغل عقلك بها، وينبغي أن تشغل فكرك بها، وينبغي أن تشغل خواطرك بها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء، ورأس القسم الأول التفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه، والتفكر في نعمه من أجل أن تحبه، والتفكر في بلائه من أجل أن تخاف منه، والتفكر في أمره ونهيه من أجل أن تطيعه، والتفكر في طرق العلم به من أجل أن تصل إليه، والتفكر بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا فكر الإنسان في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر الإنسان في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. يعني ممكن تفكر ولا أبالغ بمليون موضوع كلها لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، مضيعة وقت. أدخل إلى مكتبة قد تجد فيها 100,000 كتاب، في كتاب واحد كتاب مقرر تمتحن به بعد أسبوع. العقل كل العقل أن تدع كل هذه الكتب وأن تقرأ هذا الكتاب الذي سوف تمتحن به بعد أسبوع، ويبنى على هذا الامتحان نجاحك، وعلى هذا النجاح تعينك في وظيفة، وعلى هذا التعيين دخل، وعلى هذا الدخل زواج وشراء بيت. إذن لا بد من أن تصطفي. هذه الأفكار الثمانية، الآخرة وطرق تحصيلها، والنار وطرق اجتنابها، والمصالح في الدنيا وطرق تحصيلها، والمفاسد وطرق اجتنابها، هذه الأفكار الثمانية تعلي همة المرء وتحيي نفسه بعد موتها، وتجعله في واد والناس جميعا في واد آخر. أنت في واد والناس في واد. وبإزاء هذه الأفكار الرديئة التي تجر في قلب أكثر هذا الخلق كالتفكر، الآن دققوا، نبدأ بموضوعات ليست مجدية إطلاقا، مضيعة وقت ولا يبنى عليها حكم شرعي، كالتفكر فيما لم تكلف به ولم تحط به من فضول العلم الذي لا ينفع. يمكن أن نجري مناظرة تبقى سنوات، يا ترى آدم كان طوله كطولنا أم 60 متر؟ ما الذي يجدي من هذا الموضوع؟ والله هناك آلاف الموضوعات التي تمزق المسلمين وتضعف قدراتهم وتجعل بأسهم بينهم، وهي لا تقدم ولا تؤخر. أحياناً الله عز وجل ذكر قصة في القرآن، ما سكت القرآن عنه نبحث فيه. امرأة العزيز بعد أن تابت إلى الله، هل تزوجها يوسف؟ والله ما بعرف ولا كنت وقتها، والقرآن سكت عنه وينبغي أن نسكت عنه نحن. تلاقي اسمه هذا فضول الفكر، نخوض ونأتي بالأدلة. هلأ من حين لآخر تطالعنا بعض الجماعات الدينية بفكر جديد، أن آدم ليس أبا البشر، في آدم قبله، وتنشأ في بلد إسلامي صراع ومماحكات وحوارات. احفظ هذه القاعدة، أي موضوع لا يبنى عليه حكم شرعي لا جدوى من البحث فيه. مرة زارني طبيب، والله أنا أحترمه وأجله، قال لي: ألفت كتابا عن مرض النبي الذي مات فيه. قلت: اسمح لي أن أقول لك، هذا الموضوع لا فائدة منه إطلاقا، لأن النبي مات. ألف مكانه كتابا حول وصايا النبي الصحية كي ننتفع بها. عود نفسك، أي موضوع لا ينقلب إلى حكم شرعي تنتفع به دعه. هلأ نحن مشكلتنا من وقت وعيت على الدنيا إلى الآن، في عنا برمضان مشكلة كبيرة، صحة صومنا واختلاف المطالع، والبلد الفلاني أثبت أول رمضان يوم كذا، وإلى متى هذا الخلاف؟ النبي قال: صومكم يوم تصومون. أنت في بلد إسلامي وفي قاضي شرعي هو المسؤول، وكان صيامك 29 يوم الحد الأدنى، خلاص بتلاقي أسبوعين من رمضان، يا ترى صح صيامنا؟ والله كأنه القمر بدر، في خطأ بصيامنا. وإلى متى نمضي حياتنا في هذا الخلاف؟ أو في خلاف آخر، التراويح كم ركعة؟ لك إلى متى؟ فنحن نتمزق ونستهلك بموضوعات لا تقدم ولا تؤخر. مرة سئلت، كنت على الهواء في إذاعة، عن ركعات التراويح، قلت: صلي 8 و12 و20 وبيتك وبالمسجد ولساي مشكلة. حاجة مشاكل. اختار موضوعات مجدية، اختار موضوع يبنى عليه حكم شرعي. هلأ التفكر في ذات الرب ممنوع، خطوط حمراء، العقل البشري ما كان له أن يصل لهذه الحقيقة، لأن النبي قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. والله في كتب ومؤلفات البحث في ذات الله عز وجل، كيف يعلم وكيف لا يعلم؟ أنت معك منهج وكلفك الله أن تطيعه، ولم يكلفك أن تبحث في ذات الله عز وجل، وهذا موضوع في حوله خطوط حمراء، لأن عين العلم بالله عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. أنت واقف أمام بحر، سألت واحد: كم لتر هذا البحر؟ البحر الأبيض المتوسط كم لتر؟ إن قال لك لا أعلم فهو عالم، وإن قال لك 3,776,000,000,000 يكون جاهل. أي رقم يدلي به فهو جاهل، لأن أن تعرف كم لتر هذا البحر فوق طاقة البشر. فعين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. عود نفسك تقول لا أعلم. الإمام أحمد بن حنبل من كبار الأئمة، جاء وفد من المغرب من الأندلس معه 37 سؤال، أجاب عن 17، قال: والباقية؟ قال: لا أعلم. قالوا: أنت لا تعلم؟ قال: قولوا لهم الإمام أحمد لا يعلم. عود نفسك إذا موضوع فوق طاقة البشر. في 1,000 سؤال الآن أنا لا أملك عنه جواب، لكني واثق أن الله حكيم ورحيم وعادل، أنا أثق بكمال الله. ولا أعلم الحكمة المحددة من هذا الذي يحدث الآن، لكن بعد حين تكشف، بعد حين تكشف هذه الحكمة. الآن الفكر في ذات الإله وصفاته مما لا سبيل للعقل أن يصل إليه، هذا الموضوع ممنوع البحث به. الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع ولا تضر، متفوق في الشطرنج، خير إن شاء الله، متفوق في الموسيقى، في أشكال التصوير، في تحنيط الطيور، في مليون حرفة ومصلحة، أولاً غير مشروعة، وإن كانت مباحة لا جدوى منها. ومنها الفكر في موضوعات لو أنها صحيحة لا حظ للنفس منها، لا بخير ولا بشر. يعني في موضوعات لو بلغ الإنسان غاياتها لا تزكو نفسه بها، لذلك النبي الكريم أشار لهذا الموضوع، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن أذن لا تسمع. الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها. مرة كنت في الخليج أحضر مؤتمر الأسرة، فعالم أجرت معه بعض الجهات مقابلة لثلاث ساعات في العلاقات الحميمة بين الزوج وزوجته، والله شيء يندى له الجبين، تفاصيل كان الأولى أن يقول: اجتنب الحيضة والدبر والباقي كله مباح. دخل في المباح، تفاصيل يعني لا يستطيع الإنسان سماعها ولا متابعتها ولو كان وحده. يعني ثلاث ساعات علم لا ينفع، في شيئين محرمين بس والباقي مباح. أما الدخول في التفاصيل، طبعا هذه الندوة يشاهدها الصغار والكبار والشباب والشابات، ففي علم لا ينفع. وإن كان للنفس فيها لذة لكن لا عاقبة لها فيه، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. في مجال من مجالات التفكير توصم عند الله بأنك جاهل. الآن الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني العالم العربي من دون بترول ما كان، ما مصيره؟ هلأ بالبترول ما نخلصين، اترك من دون بترول مثلا. لو إنسان أصبح ملكا ماذا يفعل؟ وقت تصير بتقلنا. قال لي مرة واحد سؤال أنه ما حكم اقتناء القنبلة النووية؟ قلت له: قبل أن تسأل ما الحكم اقتني هذه القنبلة أولا بعدين أجيبك. يعني في مجالات لا تقدم ولا تؤخر. الآن الفكر في جزئيات أحوال الناس ومداخلهم ومخارجهم وما إلى ذلك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. بتلاقي يسهر لساعة متأخرة من الليل والحديث عن زيد، لماذا طلق زوجته؟ يا ترى خانته؟ عنده رغبة جامحة يتبع عورات الناس في بيوتهم. الفكر في دقائق الحيل والمكر، أساليب لا تقدم ولا تؤخر. قال له: أنا قريت كتاب عن تزوير العملة، فن تزوير العملة، أنت فيك تعمل العمل؟ أو كتاب عن سرقة البنوك، أو يعني قبل 50 سنة ملفات الأمن الجنائي في بلد أصبحت مكشوفة، قرأ كتاب ممتع. ففي موضوعات قد تكون ممتعة لكنها غير مجدية. أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء، يعني تلاقي في مديح لا يقدم ولا يؤخر. أحد الشعراء البحتري مدح 30 خليفة وحاكم وأمير ثم هجاهم، قبل ما يجي بيمدحه بيروح بهجي. في غزل، في هجاء، في موضوعات لا تقدم ولا تؤخر. يعني مثلا الشاعر الفلاني شاعر الغزل الإباحي بتلاقي له مكانة كبيرة، ويعني يتحدث عنه في له أسبوع معين. لو أني قيمت نشاطاتنا الفكرية تقييم شرعي 9 أعشار باطلة ولا جدوى منها إطلاقا. ومنها الفكر في تصورات ذهنية غير موجودة في الأصل، غير موجودة حتى بالفقه، موجودة هذه أحيانا، أحكام لحالات لا تقع بالمليون سنة مرة، إلى أحكام معينة وإلى تفاصيل وإلى أخواننا الكرام، الحقيقة الحديث عن الجوانب غير المجدية في الفكر لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن تفكر في 8 موضوعات: في الآخرة وطرق تحصيلها، في النار وطرق اجتنابها، في مصالح الدنيا وطرق جلبها، في مفاسد الدنيا وطرق الوقاية منها. هذا شيء ينفعك في دينك وفي دنياك. والدعاء الشهير: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: يوسف، للأسف اليوم سمعتهم بالإذاعة حكوا المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وكلامهم مو صحيح أبداً.
1: نعم، وين الخطأ في كلامهم؟
0: ما بتعرف أن جملة الحرم القدسي جملة خاطئة تماماً؟ فالمسجد الأقصى هو أولى القبلتين لكنه ليس حرم، وللأسف فهي المعلومة المنتشرة بين الناس خاطئة تماماً.
1: ممكن تشرحي أكثر يا مريم؟
0: الحرم بالإسلام يا يوسف له أحكام خاصة، مثل أنه لا يجوز قطع الشجر فيه ولا الصيد فيه ولا القتال، لكن المسجد الأقصى بيجوز فيه كل ذلك. فلو كان حرم كان على الأغلب تحول لغابة من الشجر بسبب خصوبة أرضه ونمو النباتات فيه.
1: فهمت عليكي، لكن ما هو السبب اللي جعلنا نعتبر المسجد الحرام والمسجد النبوي حرم والمسجد الأقصى لا؟
0: يا سلام عليك، سؤالك مهم جداً. المسجد يكون حرم إذا حرمه نبي، فالمسجد الحرام حرمه سيدنا إبراهيم، والمسجد النبوي حرمه سيدنا محمد عليه السلام، كما جاء في الحديث النبوي أنا أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. أما الأقصى فما حرمه أي نبي، وطبعا عدم كونه حرم ما بينقص من حق المسجد أبدا.
1: يا سلام عليك يا مريم، دائما عندك معلومات قيمة، شكرا شكرا كثير إليك.
2: معلومة مقدسية.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ولا انت جاي تسوق الهبل عليا؟ قعد لي في نص الليل في منطقة خطيرة وجاي بتقول لي بدك تحقق طموحك؟
3: لو سمحت طموحي خاصة فيي أرجوك.
2: أها طيب، ممكن أعرف شو هي الطموح تبعتك؟
3: آسف، هذا أمر خاص فيي.
4: تاني حاجة، أنت كيف بتخطفني وجايبني في زنزان ولا غرفة؟ أنا مش عارف إيش أصلها وإيش فصلها، مش عارف أنت ليش جايبني هان. أنا إيش عملت لك؟
2: من الأول حكيت لك خليك عدل معايا وصريح علشان أنا أضل معك صريح. احكي لي قصتك وصدقني غير تلاقيني واقف معك وبكل صدق. انت جاي بتراقب اللي بضرب الصواريخ ولا بدك تشرد عن السلك وتسلم نفسك؟
4: اسلم نفسي؟ اسلم نفسي لمين؟
2: تسلم نفسك للعفاريت، للجن، لليهود اللي قدامك.
4: انتو كل واحد يقعد مع نفسه وبدوش يختلط مع الناس، بتقولوا عنه معقد؟ بتقولوا عنه مريض نفسي؟
2: انا لسه لا قلت عنك لا مريض نفسي ولا معقد. لسه تكون مريض نفسي ومعقد اهون بكتير من اللي انا شايفه في مخي.
4: وايش اللي شايفه في مخك انت؟
2: ها على فكرة انت عامل حالك ذكي وجاي تتذكى علي. انا اللي بسأل وانت اللي بدك تجاوب. ايش اللي قاعدك في المنطقة هادي
4: يا عم؟ هادي منطقة هادي، وانا طبيعتي بحب اقعد مع نفسي وبحب ابعد عن الناس. واذا مش مصدق يا عمي روح اسأل عني اللي بدك اياه.
2: يبدو انه الكلام المحترم والكويس مش جايب نتيجة معك.
4: بدك تمد ايدك علي يعني؟ بدك تعذبني؟ عذب واعمل اللي بدك اياه، ما هي البلد كلها خربانة.
2: ولا ولا شبرهش بديك ووطي صوتك.
4: حاضر، بدك ابوس لك التوبة؟ ها
2: يلا يلا.
4: ايش يلا؟
2: احكي القصة يا حبيبي، مش فضيلك انا، هو في الشلة انت ورايا؟ يلا احكي
4: يا عم. ايش احكي لك؟ ايش احكي لك؟ انا بحب اقعد في منطقة هادية، انا عندي طموح كثير وبدي احققها، بدي افكر فيها.
2: طب وايش طموحك؟
4: مع انه طموحي انا خاصة فيه، لكن بدي احكي لك. انت راكب جيب صح؟ انا نفسي اركب طيارة. انت عندك بيت في غرفتين، انا نفسي يكون عندي فيلا ويكون فيها 20 غرفة. انت بتشتغل في المقاومة ويمكن في الامن، مش عارف ايش، ويمكن طخيت على اليهود ويمكن ضربت أربجي. أنا طموحي إني أفوت جوا المستوطنة، أخطف 2 ولا 3 ولا 4 وأطلع برا.
2: أوبا، هذا أنت جنرال.
4: زي ما بدك، بس أرجوك تتريقش علي.
2: ومين الشاب الصغير اللي كان واقف معاك؟
4: هذا صديقي.
2: وكيف الصداقة هذه بدها تيجي؟ أنت عمرك 27 سنة وهو 15-16.
4: وإيش يعني؟ إيش المشكلة؟
2: ولا انت مش خاشش راسي بالمرة، حاولت اتحدث معك باسلوب محترم بس انت بتكاش. حجيب لك اللي حيخليك تحكي كل قصة حياتك.
5: علوش.
6: ايوه يا معلم طلال.
5: شايف المخشرين اللي هناك عرف؟
6: ايوه ايوه، هذول تبعات الدبع، ما صلحناهنش لهالقيت.
5: انسالي دبع ومش دبعي، بدي اياك تجيبهم وتفك كل يوم وتطلع لي المخ تبعهم، بديش ولا سلك يفلت منهم.
6: طيب بدك تلحمهم يعني ولا بدك تصلحهم؟ مش فاهم انا.
5: ولك يخرب بيتك، ولك انا قاعد بفكر بمشروع كبير، مشروع الراديو اللي بشتغل فيه.
6: هو انت لسه حاطه في راسك مشروع الراديو؟
5: ها بدك اياني احط في راسي طبيخ وشاورما واكل زي راسك؟
6: طيب ايش بدك تستفيد يا معلم طلال؟
5: هذا الكلام يا علوش بكره حيجيب مصاري.
6: طيب انت ليش قاعد بتتعب في حالك؟ اشتري جهاز ترانسميتر واعمل ترخيص واعمل اذاعه.
5: يخرب بيتك، ولك هو انا تبع اذاعات يا غبي.
6: والله يا معلم طلال انت حيرتني معاك، بقول لك لايش هدول بتقول للاذاعه، بقول لك اعمل اذاعه بتقول هو انا تبع اذاعات.
5: علوش بعدين بفهمك، بعدين انت فكفكهم وجيبهم. هيني فوق في السده، واي واحد بيجي اوعى تطلعه فوق.
6: حاضر يا معلم ولا يهمك. والله ما انا عارف ايش بدور في راسك يا معلم. معقول المعلم طلال بده يعمل شبكة تجسس؟ طول عمره المعلم طلال سره غميق، ما حدش بيعرف ايش جواته. ايه انا ايش دخلني؟ اللي بده اياه بعمل له اياه.
5: سؤال. قلت يما بدي أسألك سؤال.
0: تفضل يما، إيش بدك تسأل يا لؤي؟
5: أنت لأي صف وصلت بالقراية؟
0: لأولى ثانوي يما، ليش بتسأل؟
5: طب أنت ما كانش عندك طموح؟
0: طموح زي إيش يعني؟
5: يعني تختمي الجامعة تصيري محامية، مهندسة، دكتورة.
0: والله يا ابني كان عندي طموح كتير، بس بعد ما تزوجت خلص صار طموح البيت.
5: طب كيف عايش بدون ما يكون عندك طموح يما؟
0: انت ايش اللي جرالك؟ ليش بتحكي كلام زي هيك؟
5: هو انا بكفر
0: يما؟ الله يرضى عليك، انا خايف عليك والله.
5: من ايش خايف يما؟
0: من الافكار تبعتك هادي.
5: هادي افكار يما ايجابية. صاحبي ماجد قال لي كل انسان ملوش طموح في الحياة بكون زي الدب، يأكل ويشرب وخلاص واخريته للدبح.
0: صاحبك ماجد علمك ان امك دابة؟
5: لا يما، حشاكي بيحكي بصورة عامة يما. طلع على اليابان مثلا او الصين او اي دولة اوروبية، كان عندهم طموح انهم يوصلوا للقمر ووصلوا، كان عندهم طموح انهم يعملوا غواصة تحت المية وعملوا، عملوا رجل آلي، عملوا اشياء كثيرة بتخطرش على البال.
0: يعني انت يما بدك تصير زي الصينيين او اليابانيين؟
5: وليش؟ ليش ما صير؟
0: شوف يما، بتقدر تصير اللي بدك إياه بس بشرط.
5: شرط إيش؟
0: أول حاجة تدير بالك عقرايتك، الحاجة الثانية تكسب رضا إمك وأبوك.
5: طب أنا بغضبكو يعني؟
0: آه بتغضبنا يا لؤي.
5: فيش أغضبتكو؟
0: تسمعش لا كلامي ولا كلام أبوك. أبوك ريقو نشف هو يقول لك تعال أقعد في المحل عنده عشان تتعلم الصنعة.
5: أنا مخي يما مش في الكهرباء.
0: ولك ها مخك وين؟
5: عندي طموح تاني يما.
0: والله إذا ضليتك هيك غير أبوك يغضب عليك.
5: هو يعني أنا لازم أعيش زي ما أبوي عاش؟
0: عيش زي ما بدك بس عيش صح.
5: مو أنا بدي عيش صح، يعني أنا عشان بدي أحقق طموح بكون غلط؟
0: يخرب بيتك وبيت الطموح تبعك هذا، ولك مفترض تكون طموحك الأول إنك أنت تنجح في قرايتك، بعد هيك بتفكر في الخطوة الثانية.
5: كلكو بتكسروا مجاديفي وبتضايقوا علي.
0: ولك أنت مين لاعب في مخك؟
5: محدش لاعب في مخي، أنا مخي هيك.
0: طب روح قرايتك، امشي روح.
7: يما بدي اسألك سؤال، جيراننا هدول اللي كانوا عندنا ليش جايين علينا؟ ايش بدهم منا؟
8: هو يعني لما الجيران يجوا على بعض بيكون بدهم اشي يعني؟
7: ما هو يما عشان هم مش دايما بيجوا عندنا.
8: اخوك ايده انكسرت والناس بتيجي على بعض فهم جايين يزوروا اخوك.
7: طيب ما هو اخويا ايده مكسورة من زمان.
8: طيب لما الناس فضيوا اجوا يما.
7: والله مستغرب.
8: ولك ليش مستغرب؟ ليش؟ ايش اللي صار؟
7: مستغرب يما لانه فيش حد بيجي علينا الا واحد من امامي ودار خالي.
8: انت زي اختك وبعدين معاكو، كل الناس بيجوا علينا واحنا بنروح على الناس عادي.
7: انت يما بتكذبي علينا وبتكذبي على نفسك.
8: طيب ماشي اعتبرني بكذب عليك، حل لحالك، ليش الجيران بيجوا عنا؟
7: بيجوا عشان يتشمتوا فينا يما.
8: ولك ليش يتشمتوا فينا؟
7: من يوم ما أبويا منطخ في الحرب كل الحارة بتغلط علينا، بنرد عليهم السلام بردوش، بنضحك في وجوههم بكشروا.
8: ولك من وين بتجيب هذا الكلام؟ هيك طلعت ورحت اشتريت اغراض من عند أبو حسام، حكى لك إشي، كلمك إشي، كشر في وجهك، شتم عليك. تاني حاجة أنت بتشتغل على التوك توك وبتاخد نقلات للناس، عمره حدا فيهم قال لك يا ابن العميل؟ عمره حدا حكى لك أنت عميل زي أبوك؟
7: ما هو يما بتلاقيهم بيحكوا جواتهم بس بردوش يطلعوا.
8: يخرب بيتك، ولك ايش اعمل معاك انا؟
7: خلاص ولا حاجة، اسف يما.
8: والله ما انا عارفة من وين الاقيها، منك ولا من اختك.
9: مالك يا اسامة، زعلان من امي ولا ايش؟

0: طيبة وبحبونا.
1: السلام عليكم.
2: اهلا وسهلا ابو بدر، اصحك تقول للراديو خرب، مش فضيلك انا
1: يا زلمة. انت 24 ساعة عامل ضدي
2: يا زلمة. ما هو انت اصلا تجيش الا للغلبة بس.
1: بديش اغلبك، بس انا جاي اطلب منك هالغرض.
2: ايش تفضل؟
1: بدي اريال تبع راديو. اذا في عندك راديو خربان في كل الاريال تبعه.
2: وبدك اياه خدمة علم ولا شؤون اجتماعية؟
1: يا سيدي قديش بدك مصاري خود؟ هو قديش حقه اصلا؟
2: ان شاء الله يا بدر نص شكل حقه. هذا مش معلي، ما له اي هذا.
1: طيب ماشي، هو موجود.
2: طيب انت ليش بدك اياه بدر؟ الراديو اللي صلحت لك اياه تبعك الاريال تبعه 100% كان شغال.
1: امبارح وقع وانكسر.
2: حاضر، اقعد هنا بعدين ما اشوف لك راديو خربان.
1: علوش ايش بدي اقول؟
2: ايش بدك؟ بدك كمان اشي تاني؟
1: يا زلمة ايش مالك معصب؟ ليش كلام عليك تقيل؟
2: ما هو انت يا بدر بتجنن، بدي اشتغل انا، فيش عندي وقت.
1: طب بس هدي حالك، هدي حالك يا زلمة.
2: اتفضل احكي يا بدر، ايش بدك؟
1: ما مرش عليك جهاز تسجيل صوت بسجل من بعيد؟
2: اها، خشينا في الامور الخطيرة يا بدر. بشوف جهاز تسجيل صوت. ليش؟ لو انك صحفي بقول ماشي، بده يسجل لقاءات. انت ليش بدك اياه؟
1: يا عمي انا بعشق الاجهزة، بدي اسجل عليه صوت، بدي اسجل عليه اناشيد او قرآن وانا قاعد لحالي.
2: قلت لي هو صوتك حلو؟
1: انت بدك تشاركني بصوتي؟ انا حور يا راجل.
2: ماشي يا بدر، الراديو الخربان اللي كنت رايح اجيب لك منه الاريال طلع الاريال تبعه مكسور، روح شوف لك محل تاني وجيب منه الاريال وجيب منه جهاز الصوت.
1: والله عارف انك حتحلق لي. ماشي ماشي علوش، تحياتنا.
2: روح يا زلمة روح، والله قرفتني يا زلمة. قال بده جهاز تسجيل على اساس انه صوته زي صوت عبد الباسط. والله الناس انجنت وانهبلت.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقف مع لطائف مباركة من قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. للأسف كثير من الناس يعانون من خلط بين مفهوم الفساد ومفهوم البلاء. البلاء هو الأمر الذي يكون بقضاء من الله سبحانه وتعالى ولا شأن للإنسان بحدوثه. ولذلك حين ذكره المولى عز وجل في القرآن الكريم قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أيضا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أما الفساد وهو الإعوجاج الحاصل في الحياة نتيجة لما عملته أيدي الناس، من العبث المرفوض دينا وفكرا أن نتعامل مع الفساد وكأنه بلاء، ومع البلاء وكأنه فساد. ليه؟ لأن البلاء حين يحدث نحن مطالبون أن نتحلى بالصبر وأن نعمل قدر استطاعتنا لرفع هذا البلاء. ولذلك المولى سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين. أما الفساد عند حدوثه لا يمكن بأي حال من الأحوال للإنسان أن يقول: أنا بدي أصبر. لا، نحن مطالبون بمعالجة الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد في مجتمعنا. من لطائف هذه الآية المباركة أنها عرضت المشكلة، أسباب حدوثها، الحكمة منها، وكيفية العلاج. ظهر الفساد في البر والبحر، هاي المشكلة اللي عم نعاني منها، بما كسبت أيدي الناس، هذه هي الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد. ليذيقهم بعض الذي عملوا، هون الحكمة، حتى نعلم أن تدخل الإنسان في سنن الكون تحدث خلل وفساد، لعلهم يرجعون. العلاج المطلوب منا كأفراد وكمجتمع. إذن حين يتجاوز الإنسان الحدود ويقدم على إحداث الفساد في المجتمع، لا يمكن أبدا ولا يصح شرعا ولا عقلا ولا فكرا ولا حتى أخلاقا إنه تيجي تقول له اصبر، وإنما الواجب الشرعي يحتم علينا أن نقول له: هذا هو الفساد الذي نتج عن عملك، عليك فوق تحمل النتائج أن تبدأ بمعالجة أسباب هذا الفساد. أيها الأحبة، خلونا نحكي بصراحة، كثير من المشاكل يلي عم نعاني منها اليوم في مجتمعنا السبب الرئيسي فيها هو هذا الخلط بين مفهوم البلاء ومفهوم الفساد. البلاء أن يقدر الله سبحانه وتعالى مثلا أمرا ما فبيوقف شغلك، بينقطع مدخولك، حينها عليك أن تصبر وأن تأخذ بالأسباب. بينما الفساد أنه أنت تتكاسل وتقعد بالبيت وترفض السعي الحلال، وحينها عليك معالجة السبب وليس أن تقول أنا صابر. البلاء أنه الواحد يتزوج وفق الأصول المطلوبة شرعا ثم يحدث أمرا ما فتكون المشاكل فنقول له اصبر وعالج. بينما الفساد أن يسيء الاختيار منذ البداية ويتزوج من لم يتحقق بها شروط الزواج، فحينها لا نقول له اصبر، وإنما نقول له عالج الأسباب التي أوصلت إلى هذا الحال، وإلا ستتفاقم المشاكل وستستعصي الحلول عليك. لذلك يا أخوانا، البلاء هو أن تعمل كل ما بوسعك حتى لا ترضى بالظلم ثم يأتي من يمارس الظلم عليك رغما عنك. أما الفساد واللي نحن عم نعاني منه اليوم، أن ترى الظالم أمامك فتسكت وترضى بالظلم وتخضع له ثم تقول أنا صابر. لا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه خطة إيمانية تضمن للإنسان السير الصحيح في هذه الدنيا. وأي ابتعاد عملي أو فكري أو سلوكي عن الالتزام بهذا الهدي القرآني المبارك لن تكون نتيجته إلا المزيد من الفساد عند الأفراد وفي المجتمع، المزيد من المعاناة والظلم والمآسي في الحياة. رب العالمين يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بالحق، وأن لا يجعلنا من الراضين بالفساد، ولا من الساعين لنشره بين العباد. اللهم ارزقنا العمل على مواجهة كل فساد وعلى إزالة أسبابه، إنك أنت السميع المجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. نحن اليوم هنا يوم الأحد 27 من شهر ذي القعدة 12، وسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان الوقت ضحى. رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يتهيأ للإحرام، ثم صلى صلى الله عليه وسلم الظهر في مكان هذا المسجد، مسجد ذي الحليفة. صلى صلى الله عليه وآله وسلم الظهر هنا، فلما صلى الظهر ركعتين وهو قد لبس ملابس الإحرام وتعطر وتطيب وهو الطيب المطيب، تقدم إلى راحلته ليركبها. فإن سألت عن راحلته ورحله ووطائه فإن قلبك سيجف لو نظرت عيناك إلى رحله ولو نظرت عيناك إلى وطائه. لقد ركب صلى الله عليه وآله وسلم راحلته التي لم يكن عليها إلا رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ركب وهو في حال من الإخبات والخضوع والخشوع لربه الذي أرسله. فلما انبعثت به راحلته بسط يدين طيبتين مطيبتين، بسطها لله وهو يقول: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يا لله، من يرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أسري به حتى شقت له 7 طباق ووصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام؟ أي تعظيم لله أعظم من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنه خشوع وخضوع الرسول العبد: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم سارت به راحلته، فإن سألت عن أثاثه ومتاعه ورياشه وما حمله معه صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره ذلك، فما ظنك بأثاث ومتاع يقاسم فيه أبا بكر الصديق رضي الله عنه ظهر زاملته؟ هذا كل ما حمله صلى الله عليه وسلم معه من أثاث ومتاع. أما إن سألت من رفيقه في طريقه، من صاحبه في مسيره وهو يقطع الطريق من المدينة إلى مكة ومعه 100,000، فيهم زعماء القبائل، فيهم رؤوس الوفود، إن سألت من صديقه ورفيقه وصاحبه في هذا المسير أتاك الجواب: صاحبه ورفيقه في هذا المسير هو صاحبه ورفيقه في ذاك المسير قبل 10 سنين، يوم خرج من مكة إلى المدينة وقد نذرت به القبائل واتبعت، ومعه صاحبه على حال من الخوف والقلة والمطاردة، وهو يسكب اليقين في قلب ذلك الصاحب الطيب، يقول له: لا تحزن، إن الله معنا. نعم، كان الله معه، فإذا هو يعود بنفس الطريق بعد 10 سنين ومعه كل هذه الحشود وكل هذه الزحوف، لكن صاحبه في الطريق هو صاحبه في ذاك الطريق. إنه الوفاء النبوي لهذه الصحبة أبي بكر الصديق. أما إن سألت عن مساره يوم سار، فإن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم سار في غمار الناس، لم تنصب له السرادقات، ولم توطع له الطرقات، ولم يدفع الناس بين يديه، لم توطع له المراكب، ولم تتقدمه المواكب، وإنما سار في غمار الناس والجموع تحيط به. يقول جابر: نظرت مد بصري أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقطع بصري وأنا أرى الناس ما بين راكب وماش، ثم نظرت عن يميني مد بصري والناس بين راكب وماش، ثم نظرت عن شمالي فإذا الناس مد بصري ما بين راكب وماش، ثم التفت ورائي فإذا الناس مد بصري ما بين راكب وماش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم بينهم يحيطون به كما تحيط الهالة بالقمر صلى الله عليه وآله وسلم. أما هو فهو يسير معهم كواحد منهم، ليس له طريق خاص ولا مسار خاص. حتى قال أنس: كنت ردف أبي طلحة وإن ركبته لتمس ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وأهل الدثور أي الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، ويقصد بالبضع الجماع. والحديث يرشد إلى الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال، كما أشار إلى فضل الأذكار وأن أجرها يساوي أجر الصدقة، وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن، ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: عزم موسى ابن نصير على أن يعبر إلى الأندلس، وقد أمر طارق بن زياد أن ينتظره في طليطلة. عبر موسى عام 93 للهجرة ومعه بعض الجنود الذين استطاع أن يجمعهم، وولى ابنه عبد الله ابن موسى ابن نصير على القيروان على شمال أفريقيا. وعبد الله ابن موسى ابن نصير كان من الفتيان الأقوياء الفرسان، وولداه عبد العزيز وعبد الله كان من المشهورين بالفروسية، ولهذا كان على مستوى المسؤولية. عبر إلى بلاد الأندلس وسلك طريقا آخر مر به من خلاله بعدد من المدن الأندلسية، وكان ينوي فتحها في طريقه إلى طارق بن زياد. فاستطاع موسى بن نصير رحمه الله أن يفتح مدينة اسمها قرمونة، وكان فتحها بسهولة. ثم وصل إلى مدينة اسمها أشبيلية، هذه المدينة أيضا استطاع أن يفتحها بالرغم من أنه وجد فيها مقاومة خفيفة. والحقيقة أن الانتصارات المسلمين السابقة على يد طارق بن زياد ووصول طارق إلى طليطلة ومقتل لذريق، كل هذا قد أفاد المسلمين كثيرا، فأصبحت نفوس الأندلسيين مهيئة لاستقبال هؤلاء الفاتحين. أيضا كما يقول الرواة، ما حدث من العدل، ما حدث من حسن التعامل، من الأخلاق الراقية في التعامل في تلك المرحلة في تلك الفترة على مدى عام من فتح طارق بن زياد لبلاد الأندلس، كل ذلك قد رغب أهل البلاد في هؤلاء الفاتحين. بعد أن فتح أشبيلية سمعت مدينة اسمها ماردة بما حصل في قرمونة وأشبيلية، فتقدمت بالصلح، بطلب الصلح إلى موسى ابن نصير، فوافق على الصلح وفتحها صلحا ودخل إليها محتفلا وأعطى أهلها حقوقهم كاملة. وهذا ما ميز الفتوحات الإسلامية في هذه المرحلة. بعد ذلك سار موسى ابن نصير إلى برشلونة ولقي فيها مقاومة خفيفة ثم فتحها، ثم إلى أربونة وفتحها، ثم إلى مدينة اسمها قادش وفتحها، ووصل إلى طلبيرة حيث قد وصلها طارق بن زياد، والتقى مع طارق بن زياد في طلبيرة. التقيا، وتقول هنا الروايات التاريخية إن موسى بن نصير كان واجدا في نفسه على طارق بن زياد، وأنه عاتبه عتابا شديدا، وظل الحوار بينهما شديدا لمرحلة معينة. والسبب في ذلك كما يبدو أن طارق بن زياد بعد أن أتم النصر في وادي لكة وانتصر على لذريق، سار مباشرة إلى طليطلة وأرسل مغيث الرومي إلى قرطبة والمجموعات الأخرى إلى المدن الأخرى دون أن يستشير موسى ابن نصير. والحقيقة في نظري أن طارق بن زياد استخدم أسلوب يرى الشاهد ما لا يرى الغائب، فهو صاحب معركة وقد أدارها، ورأى أنه من الأفضل للجيش الإسلامي أن يواصل الفتوحات ما دامت المعنويات مرتفعة حتى وصل إلى طليطلة. موسى بن نصير عاتب طارق بن زياد، لكنهما سرعان ما اصطلحا، فهذا مولاه وهما صديقان حميمان، ثم انطلقا جميعا لاستكمال الفتوح. ومن يتأمل هذه المرحلة في بلاد الأندلس، مرحلة الانطلاقة الفتوح الأولى بقيادة طارق بن زياد ثم انضمام موسى بن نصير إلى طارق بن زياد، يدرك مدى الهمة العظيمة في نفوس المسلمين ومدى القيم التي استطاعوا نشرها بين الناس، حتى إن أهل الأندلس ومدن الأندلس كانت من يقاوم منها لا يقاوم إلا مقاومة خفيفة، وبعضها يفتح صلحا وبعضها تأتي وفودهم إلى الجيش الإسلامي، إلى قواد الجيش الإسلامي مسلمة ومرحبة بهم. وهنا أيها الأحبة نأتي إلى مسألة القيم والأخلاق التي يحملها الإنسان، والتي يجب أن يحملها أصحاب المبادئ الذين يؤمنون بالله عز وجل، وذلك هو شأن الجيش الإسلامي في الأندلس. انطلق طارق بن زياد وموسى بن نصير ففتحا معا سرقسطة، وكانت مدينة صعبة ولكنهم استطاعوا أن يفتحوها. ثم وصلوا، طبعا سرقسطة تقع في إقليم أرجوان، ثم وصلوا إلى جبال البرينيه حول فرنسا، ثم وصلوا إلى سبتمانيا، وهذه سبتمانيا منطقة مهمة جدا فيها عدد من المدن المهمة وقد فتحت أكثر من مرة وانتقضت على المسلمين أكثر من مرة. ثم وصلوا إلى مدينة اسمها قرقشونة وناربون، ووصلوا إلى وادي نهر الرون، ثم وصلوا إلى ليون وهي منطقة في فرنسا في الجنوب الفرنسي، لأن شمال إسبانيا يقع الجنوب الفرنسي. وكانت الهمة كبيرة أن تواصل الجيوش الإسلامية فتوحاتها في تلك البلاد، وقد تيسر لها الفتح السريع. هذه كلها سنوات قلائل وأشهر، ليست سنوات، هي أشهر قلائل، استطاعوا أن يصلوا فيها إلى حدود الجنوب الفرنسي وأن يدخلوا إلى حدود فرنسا. هنالك تلقى موسى بن نصير رسالة من الوليد بن عبد الملك يأمره أن يتوقف عن الفتوح في هذا المكان، ويأمره مع طارق بن زياد بالمجيء إلى دمشق إلى الشام. لا شك أن موسى بن نصير بالذات لم يكن يريد أن يتعجل الخليفة عودته، فالمسألة الأبواب مفتوحة أمامه في تلك البلاد، ولكن لم يكن أمامه إلا أن يستجيب للوليد بن عبد الملك. رتب أمر الأندلس وولى أمرها إلى ابنه عبد العزيز ابن موسى ابن نصير. وعبد العزيز ابن موسى بن نصير أيضا كما تقول الروايات وكما هو معروف في سيرته كان شجاعا وكان قائدا فذا وكان من أصحاب الجرأة في المعارك، حتى إنه كان يقحم نفسه بين المئات من جنود الأعداء فيقتل وينتصر، فكان مؤهلا تماما للقيادة، وكان أيضا خيرا فاضلا كما تقول الروايات، ألا وهو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير. ولاه موسى أمور الأندلس، ثم انطلق مع طارق بن زياد إلى دمشق. لما عاد إلى دمشق وصل إلى حدود الشام، كان الوليد بن عبد الملك قد مرض مرض الموت، وكان ينتظر موسى بن نصير وطارق بن زياد. وسليمان بن عبد الملك الذي سيكون خليفة بعد الوليد كان يراقب الأمر، فلما رأى مرض الوليد أرسل إلى موسى بن نصير من استقبلهما في بداية بلاد الشام وقال له ابقى أنت وطارق في مكانكما حتى أخبركما. لكن موسى بن نصير لم يستمع إلى كلام سليمان بن عبد الملك، بل انطلق إلى دمشق ليلحق بالوليد بن عبد الملك. فتقول الروايات إنه وصل قبيل وفاة الوليد، وبعض الروايات ويبدو أنها الأصح تقول إنه وصل بعد وفاة أو بعيد وفاة الوليد ابن عبد الملك. لما وصل موسى بن نصير وطارق بن زياد كان معهما غنائم كبيرة جدا، ومن أطرف تلك الغنائم ومن أميزها وأغلاها ما يسمى بالمائدة الإفرنجية كما سماها المسلمون، مائدة الطعام، طاولة الطعام يعني. هذه مائدة عجيبة، يقولون مائدة طويلة جدا مركبة من أجزاء، وهي مرصعة بالذهب والفضة والجواهر واللآلئ، ويقال إنها قوائمها من ذهب وإنها اختفت قائمة من قوائمها. فسأل موسى بن نصير طارق بن زياد أين اختفت هذه القائمة من قوائم هذه المائدة، فقال لا أعلم. فلما وصلوا إلى دمشق وسلمت المائدة إلى الخليفة، أخرج طارق بن زياد القائمة لتلك المائدة وقال هذه رجلها الرابعة. وإنما أراد طارق بن زياد كما يقول الرواة أن يؤكد أنه هو الذي استولى على تلك المائدة وغيرها من الغنائم. كان لسليمان ابن عبد الملك من موسى بن نصير وطارق بن زياد موقف يتحدث عنه المؤرخون، وهو موقف يستحق أن نقف عليه لنأخذ منه العظة والعبرة. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة جديدة، ويا أيتها الأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج وذكر. حلقة اليوم دقيقة جدا ومهمة جدا وخطيرة جدا. عنوان حلقة اليوم: أسباب قسوة القلب. لماذا تقسو قلوب أقوام فلا يفهمون عن الله أوامره؟ لماذا ترق قلوب أقوام حتى يفهم عن الله تعالى مراده؟ لماذا تشعر بأن أناسا قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، وأناس ترى قلبه رقيقا وصدره منشرحا والتزامه بأمر الله واضحا وسريعا؟ حلقة اليوم تحدثنا عن أسباب قسوة القلب. سيدنا عبد الله بن مسعود قال مرة لنا: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية، ألم يأني للذين

لقد وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشر صفات في القرآن، هذه الصفات شديدة جدا، بالختم والطبع والضيق والمرض والران والموت والقساوة والانصراف يعني عن الخير، والحمية حمية الجاهلية، والإنكار الشاهد عند القساوة. بالمقابل يا أيها الإخوة، نحن نقرأ في كتب التراجم والسير عبارة تتكرر مرارا عن فلان وفلان وفلان من الصالحين الخيرين العاملين الجيدين، يقولون كان رقيق القلب غزير الدمع. مثلا ذكروا عن سحنون الفقيه المالكي، هذا سحنون كان ثقة

فاعجبوا من السلطان صلاح الدين الأيوبي، هذا الذي حرر القدس، هذا الذي فتح بلادا للمسلمين. وما أدراك ما صلاح الدين؟ ذكروا عنه بأنه لم تفته الجماعة في صلاة قبل مماته بدهر طويل، حتى في مرض موته، وكان يتجشم القيام مع ضعفه، وكان يحب سماع القرآن العظيم ويواظب على سماع الحديث، وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع القرآن والحديث، كثير التعظيم لشعائر الدين. وكلكم يذكر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك ليصلي بكى حتى لم يسمع الناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس.

والهدف من هذه الحلقة أن يجتنب أحدنا الأسباب حتى لا نقع في هذه القسوة. أسباب قسوة القلب ثلاثة. أولها الذنوب والمعاصي بدون توبة. نحن يا أيها الإخوة كلنا خطاء وكلنا نذنب، لكن إذا أذنبت فتب، إذا وقعت فقم، إذا زلت قدمك فلا تبقى أرضا. ليس العيب أن تقع، لكن العيب أن تبقى أرضا. الذنوب والمعاصي تطبع على القلب، تختم على القلب، تقسي القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، إنها قساوة القلب. وقال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بسبب نقض الميثاق، بسبب معصية الله تعالى. لقد قال الصالحون: من أكل الحرام قسى قلبه. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه. إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب صقل. وحي هذا النكتة.

لا بأس أن يقع أحدنا لكن ليقوم. لقد قال بعض الصالحين: إن القلب كالكف وبسط كفه، إذا أذنب العبد قبض وضم إليه إصبعه، ثم إذا أذنب قبض، ثم إذا أذنب قبض، ثم إذا أذنب قبض، ثم إذا أذنب قبض، فيصير القلب قاسيا. وقال آخر: إن القلب كالصحيفة، فإذا أذنب العبد وخز في قلبه وخزة فكانت ثقبا، فإذا أذنب آخر وخز وخزة فكانت ثقبا، فإذا أذنب آخر وخز وخزة فكانت ثقبا، حتى يصير القلب كالغربال لا يعلق فيه شيء من الخير. السبب الأول لقسوة القلب الذنوب والمعاصي بدون توبة. أرأيت إلى شاب يمشي

جلسا مع بعضهما البعض في غرفة خاصة وبيتا تزويرا لمعاملة من معاملات باقي الشركاء وزوروا التواقيع. ألم يسمعوا قول الله تعالى إنني مع

وتخرج من بيتها بدون إذن زوجها، ثم هي تبيت مسخطة ربها ومسخطة زوجها. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها. لكن القلوب قاسية، قسوة القلب أول سبب من أسبابها الذنوب والمعاصي بدون توبة. السبب الثاني مجالسة قساة القلوب. طبع يا أيها الإخوة، من جالس جانس. إذا جالست الصالحين صرت منص منهم، وإذا جالست البعيدين عن حضرة الله تعالى صرت منهم. أرأيت إلى أرق خلق الله قلبا من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله تعالى له في سورة الكهف التي تقرؤون في كل يوم جمعة؟ قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعلم

لقد قال الله تعالى لأصلح خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصاحب الصالحين وأن يجالس أصحاب القلوب الرقيقة. السبب الأول لقسوة القلب الذنوب والمعاصي بدون توبة، والسبب الثاني مجالسة قساة القلوب، والسبب الثالث والأخير الإكثار من الشهوات، كثرة الطعام، كثرة الشراب، كثرة الكلام، كثرة الضحك، كثرة المنام. أما في كثرة الضحك فقد جاء في الحديث كثرة الضحك تميت القلب، وأما كثرة المنام فقد قالت أم سيدنا سليمان لولدها سليمان، هي زوجة نبي سيدنا داود وهي أم نبي سيدنا سليمان، قالت أم سليمان لسليمان: يا ولدي لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة. هذه أسباب ثلاثة

والأخير بالإكثار من ذكر الله. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سعدت برؤياكم وبلقياكم مرة جديدة في برنامج

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: اكتشاف كوكب جديد يدور حول نجم بحجمه.
1: اكتشف العلماء في مطلع 2009 كوكبا بحجم المشتري يدور حول نجم بارد نسبيا نصف كتلة الشمس، وهذا النجم هو في مرحلة متقدمة من العمر، ما يسمى العملاق الأحمر، ويبعد 20 سنة ضوئية عن الأرض. وعلى الرغم من أن هذا الكوكب قريب من شمسه، إلا أنه كوكب بارد ومقفر، لأن الشمس التي يدور حولها باهتة وليست وهاجة كشمسنا. وهنا نتذكر نعمة الشمس التي سخرها الله لنا، فكانت وهاجة وليست خافتة. وعندما نرى هذا الكوكب الذي خلقه الله بحجم شمسه التي يدور حولها، نذكر نعمة الله علينا أن سخر لنا الأرض بحجمها المناسب وبعدها عن الشمس، ونستمتع بدفء الحياة على ظهرها.

من صوت الحقيقة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا من هنا انطلق وأعرف ما دربي وما هدفي وراية التوحيد أعلن
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
1: وللمستقبل قد مضيت
3: خلي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات
5: إلى طهران يتوجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم فيما لا يزال وزير الداخلية الباكستاني محسن نخوي في العاصمة الإيرانية ما يعكس تكليف إسلام أباد لجهودها من أجل الدفع نحو استئناف المفاوضات في مسار تبادل الرسائل أرسل الأمريكيون أحدث نصوصهم عبر الوسيط الباكستاني إيران تعكف حاليا على دراسة هذا المقترح من دون تقديم أي رد عليه حتى الآن يقول ترامب إنه لا مانع لديه من الانتظار أياما عدة ريثما يصله الرد المناسب متبعا كلامه كالعادة بتهديدات مكررة لا تلقى صدى كبيرا في إيران التي تتعامل مع تجدد الحرب بوصفه سيناريو محتمل في أي لحظة وفيما روج بعض الإعلام الأمريكي الذي يدور في فلك إسرائيل بمكالمة عاصفة بين ترامب ونتنياهو فإن إسرائيل تواجه منذ الساعات الماضية عاصفة انتقادات واستدعاءات دولية على خلفية ما أقدم عليه وزير أمنها القومي إيتمار بن غفير من ممارسات وإهانات بحق ناشطي أسطول الحرية أما في لبنان فتستميت إسرائيل لتحصيل صورة نصر من ضفاف الليطاني في وقت يتحول فيه الواقع الميداني إلى مستنقع بكل ما للكلمة من معنى في هذه الساعة من التغطية يرافقنا الدكتور عباس إسماعيل محلل الميادين للشؤون الإسرائيلية ومن تونس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السيد الجمع القاسم لكن اسمحوا لنا مشاهدينا وضيوفنا أيضا أن نبدأ من إسلام أباد للوقوف على آخر تطورات الوساطة التي تقودها باكستان مع زميل بكر يونس مدير مكتب الميادين من إسلام أباد حراك سريع ومكثف من قبل إسلام أباد قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران اليوم وزير الداخلية الباكستاني في طهران منذ أيام وأيضا ما أعلن منذ قليل عن أنه رئيس الوزراء الباكستاني سيصل إلى الصين بعد يومين ماذا عن هذا النشاط وهذا الحراك الدبلوماسي المتسارع من قبل باكستان بكر صبحت
6: نعم باكستان بالفعل تتحرك بشكل متسارع وعلى وتيرة يعني لا تتوقف بين إيران وبين الولايات المتحدة باكستان تقوم بتحريك وزير داخليتها بشكل يعني مكثف في هذه اللحظة وزير الداخلية كان في إيران لمدة 4 أيام ثم عاد إلى باكستان ليوم واحد أطلع الجانب الباكستاني على ما تم الحصول عليه من موافقات ويعني مقترحات ويعني أطروحات جديدة من قبل الطرف الإيراني ومن ثم أيضا تلقى قام بنقل ذلك طبعا للجانب الباكستاني وتحديدا لقائد الجيش الباكستاني ولرئيس الوزراء الباكستاني أيضا وقام بمشاركة هذه النقاط الهامة معهم ومن ثم قام باكستان بنقل هذه الرسائل للطرف الأمريكي وأيضا حصلت على الرد الأمريكي الذي تلقاه مرة أخرى وزير الداخلية وقام بأخذه إلى الجانب الإيراني إذن هناك تحركات باكستان يبدو أنها متسارعة في وتيرة تريد باكستان من خلالها يعني الحصول أولا وبشكل رئيسي على تمديد لوقف إطلاق النار وعلى أن لا يكون هناك أي عودة مرة أخرى للقتال وهناك مصادر تتحدث بأن باكستان تسعى يعني الحصول على ما يسمى بخطاب مبدئي أو إعلان مبدئي لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين وإنهاء الحرب بشكل كامل ومن ثم بدء المفاوضات المباشرة إذا تم يعني إذا تم توافق عليه من قبل الطرفين وهذا ما تريده باكستان الآن هناك مفاوضات أو هناك تحركات لمقترحات بشكل لا مركزي تقوم باكستان بنقلها ولكن ما تريده باكستان هو أن يكون هناك مرة أخرى مفاوضات مباشرة بين الطرفين الإيراني والأمريكي
5: شكرا جزيلا لك الزميل بكر يونس مدير مكتب الميادين في إسلام أباد أما الآن فنعود ترحيب ضيفينا سيد عباس إسماعيل وسيد الجمعي القاسمي من تونس نبدأ معك أستاذ دكتور عباس اليوم في مخص كل هذا الحراك الأخبار التي صدرت بالأمس حول نوع من قرب التوصل ربما، وأيضا الحراك الدبلوماسي الباكستاني يوحي بهذا الموضوع قرب التوصل إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كيف ترصد إسرائيل هذا المشهد على واقع المعلومات التي تحدثت أمس عن اتصال عاصف ما بين نتنياهو وترامب؟
7: تحية لك والضيف الكريم والمشاهدين. إسرائيل تتابع باهتمام كبير مسار إسلام أباد منذ اللحظة الأولى لانطلاقه، وهي منسوب القلق عندها يرتفع كلما ارتفعت أسهم التوصل إلى اتفاق أو تفاهم، ومنسوب الرضا يرتفع كلما ارتفعت فرص وإمكانية انفجار هذه المفاوضات، على اعتبار أن إسرائيل تعتبر أن مسار إسلام أباد فيما لو كتب له النجاح سوف تكون له تداعيات سلبية على إسرائيل بالدرجة الأولى، وسوف يمنح إيران مكاسب كبيرة جدا. تعتبر إسرائيل بأنها سوف تكون أول وأكثر من يدفع ثمن هذه المكاسب التي سوف تحقق إيران، خاصة وأنه وصول مسار إسلام أباد بلا اتفاق يعني أن هناك ما ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإيران مقابل قبول إيران بالذهاب إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأي شيء تقدمه أمريكا أو تحصده إيران في هذه المفاوضات يعتبر بالنسبة لإسرائيل خسارة كبرى. أصل الاتفاق السياسي بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتفاق على وقف النار أو على تسوية، مجرد هذا الاتفاق يعتبر بالنسبة لإسرائيل ابتكاسة وخسارة، إلا في حالة وحيدة وهي مستحيلة، أن تسلم إيران بكل المطالب، ليس الأمريكية فقط بل المطالب الأمريكية والإسرائيلية، خاصة وأن إسرائيل والطباع في إسرائيل أن نافذة الفرص أمام الهجوم العسكري الأمريكي الذي يجري الحديث عنه تضيق مع مرور الوقت، وتعتقد إسرائيل بأنه إذا لم تسارع الولايات المتحدة الأمريكية على إطلاق أو استفادة من هذه النافذة الزمنية سوف تكون أمام استحقاقات سلبية. وإن كان بالنسبة للإسرائيليين إذا لم يكن هناك من إمكان للذهاب أو لاستئناف الحرب الأمريكية على إيران، فبالحد الأدنى المطلوب الإسرائيلي والمصلحة الإسرائيلية أن يبقى الحصار الخانق مفروض على إيران، لاعتقاد إسرائيلي بأن الحصار من شأنه أن يضغط على إيران أكثر فأكثر.
5: طيب سيد الجمعي، فيما خص الحراك الذي تقوده الصين بمختلف الاتجاهات، بماذا يوحل الموضوع؟ قرب التوصل إلى اتفاق أم أنه محاولة لقطع الطريق أمام أي تهديد قد تنفذه واشنطن بعدوان جديد على طهران؟
8: يسعد صباحك أخدينا وتحياتي لضيفيك الكريمين. دون شك أن هذا الحراك السياسي وخاصة منه الدبلوماسي الذي تكثف خلال الأيام القليلة الماضية يوحي من حيث الظاهر بأن هناك نية للبحث عن مخرج سلمي لهذه الأزمة الخطيرة، وبالتالي الوصول إلى ما يمكن أن يقطع ذهاب الأمريكي والصهيوني إلى جولة جديدة من الحرب. لكن في واقع الأمر هناك بعض الخشية التي تقول بأن مثل هذا الحراك السياسي والدبلوماسي يخفي رغبة أمريكية في إطار عمليات خداع لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه في السابق، وبالتالي إيجاد الفرصة المناسبة لتوجيه ضربة ما للجانب الإيراني ولتمكين ترامب من تلك الصورة التي ما زال يبحث عنها، صورة النصر التي لم يتمكن من الحصول عليها لغاية الآن، كما أن الصهيوني يدفع بهذا التوجه، خاصة وأن التسريبات التي أظهرت أن هناك اتصال دراماتيكي أو متوتر بين نتنياهو وترامب كان على النقطة الأساسية، هي هل أن الوقت قد حان في هذه المرحلة لتوجيه ضربة جديدة أم لا. لكن في المقابل أيضا نرى حالة من الصمود لدى الجانب الإيراني وقدرة كبيرة على المناورة السياسية والدبلوماسية في إطار العملية التفاوضية دون أن ينسى الجاهزية القتالية والاستعداد لصد أي عدوان قد يفكر فيه الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي وصل فيها خطاب ترامب إلى درجة من الارتباك والتخبط، حتى أن الجميع لم يعد يفق في تدويناته المتناثرة هنا وهناك.
5: طيب السيد عباس اسماعيل، اليوم إلى أي مدى من الممكن أن نرى اليوم فيما خص هذا التوتر، إذا صح التعبير وإذا صح أيضا صحة المعلومات ما بين نتنياهو وترامب، نوع من المناورة وتوزيع الأدوار كالحالة التي كنا نشهدها في مختلف المراحل السابقة، ليس في ما خص الملف المتعلق بإيران فقط إنما بلبنان وحتى بغزة، كان هناك نوع من توزيع الأدوار ما بين الطرفين ونوع من المناورة يقودها الطرفان، وبالتالي هل من الممكن أن يكون أو تكون هذه المعلومات في هذا الإطار أيضا؟
7: فرضية أن يكون هناك توزيع أدوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل وتحديدا بين ترامب وبين نتنياهو هي فرضية واقعية وسبق أن حصلت، ولكنها لا تفسر لوحدها أو لا يمكن اعتمادها حصرا لتفسير الحراك الأمريكي الإسرائيلي مقابل إيران، لأنه من الواضح جدا أنه على الرغم من أن إسرائيل وأمريكا نتنياهو وترامب دخلا الحرب والعدوان على إيران بشكل مشترك وبتعاون كامل وبتنسيق كامل، إلا أن لكل منهما كان لديه أجندته الخاصة أو أهدافه الخاصة، ولا شك بأن الأهداف الإسرائيلية أوسع وأكبر بكثير من الأهداف الأمريكية. من هنا يمكن فهم أن هناك من الطبيعي أن يحصل تباين ما بين المقاربة الأمريكية والمقاربة الإسرائيلية للملف الإيراني، وبالدليل على ذلك هو أن مسار إسلام أباد الذي انطلق وحتى إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار سابقا ضد إيران لم تكن إسرائيل لترضى عنه، وبالتالي هذا يعكس أنه هناك أولوية أمريكية وهناك مقاربة أمريكية تختلف في مجال وفي مجال في مساحات معينة مع إسرائيل وتلتقي مع إسرائيل، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه على أنه على الرغم من فعالية وتأثير الدور الإسرائيلي في كل ما يحصل، إلا أن الكلمة الفصل في تحديد مسار الأمور تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا ترامب الدرجة الأولى، وهذا ما يحرص ترامب على تكراره في مواجهة حملة الانتقادات التي توجه له باتهامه بأن نتنياهو جره إلى الحرب مقابل إيران، وهذا اتهام وهذا كلام لديه أو له أرضية كبيرة ومؤيدين كثر، هذا يدفع ترامب أكثر إلى التأكيد على أنه هو صاحب القرار وأنه هو من يمسك بزمام الأمور. في المقابل هذا ينعكس سلبا على نتنياهو في الداخل الإسرائيلي نتيجة اتهام خصومه له بأنه أصبح دمية في يد ترامب وأنه مطلوب القرار ومطلوب الإرادة وأن ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية تنفذه إسرائيل، ويستشهدون على ذلك معارضين ومعارضون نتنياهو بأنه عندما أعلن ترامب وقف الحرب والعدوان على إسرائيل على إيران لم يستشر إسرائيل إنما بلغها بالنتيجة، وكذلك عندما قرر موضوع استجابة للشرق الإيراني لوقف الحرب على لبنان كشرط لمسار إسلام أباد أيضا ترامب أخذ القرار وطلب من إسرائيل الالتزام به نتيجة اعتبارات إسرائيلية حساسة جدا، ذهبوا بالحد الأدنى إلى ما يسمى الآن تحييد الضاحية وبيروت كنوع من الطرد أو حل الوسط بين الطرفين.
5: وأيضا ربما هذا ما يحرك نوع من البلبلة أيضا داخل إسرائيل على كافة المستويات، وحيث تضاربت القراءات والتسريبات عن الإعلام الإسرائيلي بشأن ما قيل إنه هجوم أمريكي كان سيقع الثلاثاء، لكن الرئيس الأمريكي أعلن تأجيله، وهو ما يعكس أن عدم معرفة الجيش الإسرائيلي به إن كان الهجوم المزعوم جرى فعلا التحضير لشنه، وهو ما يشكك البعض فيه. نتابع، نعود إلى النقاش.
9: في اتجاهات شتى متضاربة يذهب الإعلام الإسرائيلي بوسائله المختلفة في استعراض رواية الهجوم الأمريكي المزعوم بعد إعلان الرئيس ترامب تأجيله، وتقاذفت الاتجاهات الرواية بين متبن لها ومشكك فيها، فيما الجدل قائم بشأن الحرب وجدواها من قبل أواخر فبراير ومن بعد إن تكررت. يدور الحديث إعلاميا عن خرق للرقابة العسكرية وقعت فيه القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية وأحد مقدميها، ويقول مراسل القناة الثالثة عشرة إن الأمر يتعلق بتفاصيل وصفت بالحساسة قبيل هجوم محتمل على إيران، في إشارة إلى هجوم الثلاثاء المزعوم، والقول إن المؤسسة الأمنية والعسكرية غاضبة كما جاء في القناة الثالثة عشرة يعكس تبنيا لرواية تأجيل تحرك عسكري، ويفهم منه أن التسريبات الواردة في حوار مقدم البرامج ذاك هي السبب وراء الإحجام عن تنفيذه إن صدقت الرواية طبعا. أما المشككون فيرون حالة جمود ضبابية من الولايات المتحدة تجاه إيران، يعدونها استراتيجية تهدف إلى إنهاء الحرب في وقت يبدو تحقيق الأهداف المطروحة مسألة معقدة وإشكالية جدا، وهو ما ورد في القناة الثانية عشرة الإسرائيلية. كلام جاء على لسان لواء في الاحتياط تحدث في برامجها وتحمل قراءته تشكيكا في القيام بهجوم جديد، ويذهب إلى القول إن ما يجب أن يشغل إسرائيل هو الملف النووي فقط. لكن الإعلام الإسرائيلي يتحدث أيضا عن الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون سيستمر بقاؤها لخدمة التزود بالوقود إلى نهاية العام، في مؤشر على أن التضارب قائم بين الهجوم واللا هجوم، كما أن الجدال مستمر بين جدوى الحرب ومعضلتين هما مضيق هرمز واليورانيوم المخصب، وأن التركيز يجب أن يكون على الأخير. وفي هذا السياق تحدث البعض عن دور تقوم به دول خليجية هو الدفع في اتجاه تشديد الحصار على إيران، فيما رأى تيار ثالث سببا آخر لتأجيل ترامب للهجوم هو تحذير مسؤولي البنتاغون من تحسن قدرات إيران، وتحديدا اكتشاف الطائرات الحربية الأمريكية وأنها تعزز منظومة دفاعها الجوي. ويعتمد إعلام الاحتلال كما هو معروف على تسريبات وتكهنات من داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهو ما يكشف تخبطا في معرفة حقيقة الهجوم المزعوم، فضلا عن كون الإعلام جزءا من ماكينة حرب نفسية إسرائيلية استخبارية. محمد بو عبد الله، الميادين.
5: سيد الجمعي، ذكر منذ قليل الدكتور عباس إسماعيل نقطة هامة جدا، بأنه صحيح هناك نوع من توزيع الأدوار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن في المحصلة هناك نوع من الاختلاف في الأهداف حيال ما يريده كل طرف من إيران أو من هذا العدوان على إيران. اختلاف الأهداف إلى أين سيقود وأي طرف سيرجح الكفة أكثر؟ لأنه نحن نعلم بأنه اللوب الإسرائيلي واللوب الصهيوني ضاغط جدا في اتجاه خيارات الحرب على واشنطن، هو ما بات معلوم وواضح. الاختلاف الأهداف باتجاه أي مسارات سيقود، وخصوصا في العلاقة ما بين الطرفين.
8: هذا صحيح، هذا صحيح. منذ البداية كان واضحا أن هنالك أجندات مختلفة، وإن تقاطعت في بعض المربعات ما بين الأمريكي والصهيوني، لكن في مجمل الأحوال الصهيوني يسعى إلى مزيد توريط الإدارة الأمريكية في القيام بعمل ما فيما يتعلق بالنووي الإيراني، وفي نفس الوقت القدرات العسكرية الإيرانية ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بمحور المقاومة بشكل عام. هذا الصهيوني لا يتردد في خداع الجانب الأمريكي للزج به في مثل أتون هذه الحرب خدمة لمصالحه الاستراتيجية كما يراها، وهو الذي يدرك أنه بمفرده لن يكون قادرا على تحقيق أهدافه. الجانب الأمريكي تورط منذ البدء في هذه الحرب، وهو الآن أمام خيارين: إما الاستمرار أكثر فأكثر في تقديم ما يريده الصهيوني، أو الوصول إلى حل تفاوضي على بعض النقاط التي يقول ترامب أنها الحد الأدنى من مطالبه فيما يتعلق سواء كان بالملف النووي أو القدرة الصاروخية لإيران، وبالتالي فصل جزء من الملفات، ملف الإيراني على ملف لبنان، وكذلك أيضا الملفات الأخرى وصولا إلى اليمن والعراق. لكن دعني أشير هنا وأفتح مربع، هذا التخبط وهذا الارتباك الذي نراه على الصعيدين سواء كان الصهيوني الأمريكي، أعتقد أنه يخفي خديعة أخرى يتم التحضير لها، وستكون الضربة خارج إطار الجغرافيا المتعارف عليها الآن، أي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، لنرى شيئا ما في أمريكا اللاتينية وبالتحديد في كوبا. لابد من الانتباه من هذه النقطة، خاصة بعد التصعيد غير المبرر والهستيري الذي تقوم به الإدارة الأمريكية تجاه كوبا.
5: يعني ما نفهمه من حضرتك بأنه في بحث ترامب عن صورة نصر مزعوم قد يتجه إلى يعني إثبات هذه الصورة أو البحث عن هذه الصورة خارج إطار جغرافيا المنطقة هنا، وقد يذهب باتجاه كوبا، هذا ما نفهمه من حضرتك؟
8: نعم، هذا ما أفكر فيه، ولا بد من الحذر من هذه النقطة.
5: نعم، شرح أكثر لو سمحت.
8: نعم،
5: شرح أكثر لو سمحت حول هذه النقطة، كيف سيخرج ترامب من يعني المنطقة، بأي صورة، وكيف سيحلحل الملفات هنا داخل المنطقة خصوصا فيما يتعلق بإيران، أي شروط وأي سقوف سيذهب لها باتجاه إنهاء هذه المعضلة التي بدأها في إيران، وكيف سيذهب باتجاه كوبا، ما هي خياراته هناك، عمل عسكري أم ربما شكل آخر؟
8: يعني إلى غاية الآن الرئيس الأمريكي في مأزق حقيقي، سواء كان على الصعيد الداخلي سياسيا والتحركات على مستوى الكونغرس وتزايد الغضب الأمريكي على مستوى الشارع، وكذلك أيضا تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بدأت تؤثر على رجل الشارع، هذا على المستوى الداخل الأمريكي، خاصة بعد تزايد وارتفاع الأصوات التي تشكك في القدرات القيادية لترامب. النقطة الثانية، الرئيس ترامب يدرك جيدا أنه وقع في مستنقع حقيقي فيما يتعلق بخطواته المتهورة تجاه إيران، ثم أن لدينا هناك فرصة زمنية محددة مرتبطة بالحج هذا العام، وهو يريد أن يوجه رسالة إلى حلفائه في منطقة الخليج بأنه أجل الضربة حفاظا لتمرير عملية الحج في أحسن الظروف، لكن في هذا الوقت بالتحديد والأنظار كلها متوجهة نحو الشرق الأوسط وهذه السيناريوهات المرتقبة، ترامب بحاجة إلى تلك الصورة، صورة النصر التي قد يجدها في مكان أو في جغرافيا أخرى، وهي كوبا المرشحة أكثر من غيرها في هذه المرحلة، حتى تكون لديه تلك الصورة أو الورقة التي سيضعها على الطاولة في مواجهة خصومه على مستوى الداخل، وكذلك أيضا للقول أنه ما زال يتحكم بجميع خيوط اللعبة السياسية من الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية، كما فعل، لا ننسى، كما فعل ذلك العدوان الذي قام به في فنزويلا. إذن الخشية قائمة والحذر مطلوب في هذه المرحلة، دون أن نعي أن المسألة أصبحت مفتوحة على احتمالات، مفتوحة على سيناريوهات ستكون مرعبة في قادم الأيام إذا استمر هذا الارتباك وهذه الهستيريا من الجانب الصهيوني، وكذلك أيضا الوقت الضاغط على ترامب في تحقيق النصر الذي يريد أن يقدمه لشعبه.
5: طيب دكتور عباس، في حال فعلا كان ذهاب إلى هذا السيناريو، أي واقع ستكون أمامه إسرائيل؟ لأنه في حال ذهاب إلى هذا السيناريو ستذهب واشنطن ربما بلا صورة قوة ولا صورة نصر، أو من دون صورة قوة، من دون صورة نصر في طهران، هو ما سينعكس على إسرائيل، وبالتالي كيف سيكون واقع نتنياهو الحكومة الإسرائيلية وحتى إسرائيل في هذه الحالة يعني المقبلة على حل الكنيسة بعد القراءتين الثانية والثالثة بحسب التقديرات.
7: هذه الفرضية إذا صحت يعني وضيف الكريم يعني أصل لها وذكر حيثياتها يمكن أن تحصل إذا حصلت وفق سيناريوهين. السيناريو الأول هو أن يكون انتقال الاهتمام والثقل مركز الثقل الأمريكي من إيران باتجاه كوبا مبني أو هو نتيجة اتفاق مع إيران. والسيناريو الثاني أن يكون هذا الانتقال هو ليس نتيجة اتفاق مع إيران إنما يعني فشل في إيجاد تسوية مع إيران وهروب من المستنقع إذا صح التعبير في هذه المنطقة والانتقال إلى كوبا. بالحالتين وفق هذين السيناريوهين بالنسبة لإسرائيل هذه الفرضية هي فرضية من أسوأ الفرضيات التي قد تواجهها إسرائيل. السبب هو أنه إذا كان هذا الانتقال حصل نتيجة اتفاق يعني بعد أن اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران سبق وذكرنا أن أصل الاتفاق مرفوض إسرائيليا وبالتالي حصول اتفاق ثم انتقال الولايات المتحدة الأمريكية إلى ساحة متوترة أخرى سوف يشغل أمريكا عن الساحة الإيرانية وسوف يعطي الإيرانيين مساحة أكبر وحرية أكبر وقدرة أكبر. والكارثة الكبرى الثانية بالنسبة لإسرائيل إذا صح هذا السيناريو أن الولايات المتحدة الأمريكية تفشل في التواصل الاتفاق مع إيران تفشل في أن تحصل من إيران ولو على مكاسب جزئية ثم تغادر المنطقة بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها عسكريا وفشلت في تواصل التسوية السياسية. هذا بالنسبة لإسرائيل أولا سوف يعني أن إيران تحولت إلى لاعب قوي جدا في المنطقة وأن إيران نجحت في أن تفشل العدوان الأمريكي وتمنع أكبر قوة عسكرية اقتصادية سياسية في العالم في أن تخضعها وأن إيران أيضا نجحت في أن تستعيد مكانتها في المنطقة وأن إيران رغم كل ما تعرضت له بقيت صامدة وسوف تستعيد بناء قوتها وقدراتها. هذا وفق الرؤية الإسرائيلية. بالمقابل إسرائيل في مواجهة إيران ونحن نعرف لأن الاستراتيجية الإسرائيلية قائمة على قاعدة أنه طالما بقي النظام الإيراني الحالي الذي يجهر العداء لإسرائيل ويعلن جهارا نهارا تأييده القضية الفلسطينية ودعمه لفصائل المقاومة الفلسطينية إسرائيل في كل المنطقة أنه طالما بقي هذا النظام بالنسبة لإسرائيل التهديد باقي والمشكلة باقية وبالتالي سوف تكون إسرائيل وحيدة أمام مواجهة إيران في المستقبل القريب.
5: مواجهة إيران فقط وإن كان باختصار لو سمح الدكتور عباس مواجهة إيران فقط لأنه خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المواجهة مع إيران من دون حسم ومن دون نصر كما تزعم أو كما تفكر وتخطط ويخطط ترامب ستتأثر به المنطقة ككل وبالتالي أيضا هل ستكون إسرائيل أمام حالة انكفاء فيما خص مشاريعها في المنطقة وسياساتها في المنطقة وليس فقط
7: لا شك أنه هي بالنسبة لإسرائيل تعتبر بأن التهديد الإيراني هو أصل كل المشاكل بالنسبة لها هذا بصرف النظر عن تفكيرها التوسعي ومشاريعها التوسعية. هي سوف تكون أمام استحقاقين إسرائيل. الاستحقاق الأول هو كيف تحول دون إعادة بناء إيران لقدراتها على كل المستويات كيف يمكن أن تحول دون استمرار الدعم الإيراني لفصائل المقاومة لأن هذين العاملين أو الاستحقاقين سوف يؤثران حكما على المشاريع الإسرائيلية في المنطقة وخاصة ونحن أمام مفهوم أمني وقديم جديد تعلن عنه إسرائيل حاليا ويعلن عنه نتنياهو تمسكه به قائم على استهداف والاعتداء المستمر على كل مناطق الجوار والمناطق البعيدة بحجة أنها تشكل تهديد على إسرائيل وقائمة أيضا على قاعدة ضرورة أن تحتفظ إسرائيل بمناطق عازلة برية في كل دول الجوار وأن تستهدف كل ما له علاقة بالتهديد على إسرائيل. استعادة إيران لقدرتها لقوتها لمكانتها استمرار الدعم الإيراني لفصائل المقاومة أو يسمى محور المقاومة لا شك سوف يترك تبعات سلبية على على الواقع الاستراتيجي لإسرائيل، ولكنه أيضا سوف يترك تبعات سلبية أيضا على الواقع الداخلي في إسرائيل، لأنه سوف يحول هذا الموضوع إلى مادة استقطاب وتجاذب في السياسة الداخلية الإسرائيلية، ونحن على أعتاب انتخابات تبدو مصيرية وحساسة بالنسبة لكل التيارات السياسية في إسرائيل.
5: سنأتي على النقاش فيما خص الانتخابات التي حضرتك تتحدث عنها، لكن نذهب إلى الوقائع الميدانية حيث تنقل.

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
2: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي فرض فرائض الإسلام ودعا المؤمنين للقيام بها وجعل الحج ركنا من أركان هذا الدين ودعا الناس إلى زيارة بيته والطواف به تقربا إليه وابتلاء منه لعباده. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستجابة لأمره بكل ما دعا إليه، وأن يجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن. والصلاة والسلام على رسول الله الذي حج بالناس وذكرهم بالله وأوصاهم بالمؤمنين خيرا وبالنساء خيرا، وعلى آله الذين التزموا بهديه وصحابته الذين جاهدوا معه، وعلى من أصر على الحق بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فرائض الإسلام هي ملتقى المسلمين مع الله واستجابة المسلمين لأمر الله، فلولا إيمانكم بالله لما استجبتم لنداء الجمعة، ولولا إيمانكم ما صمتم شهر رمضان، ولولا حبكم لله تعالى لما تزودتم وتاقت قلوبكم إلى حج بيته. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله. فاسأل الله تعالى أن يبلغنا الخشية منه والتقوى في العمل والإيمان، وأن يوحدنا في حياتنا كما وحدنا يوم الجمعة هذا على طاعته وحبه، وأن يجمع قلوبنا كما يجمع حجيجه في عرفات يلبون ربا واحدا ويدعون دعاء واحدا، يسألون الله تعالى حسنة الدنيا والآخرة. يسأل الله تعالى الذي جعل صلاة الجماعة ب27 ضعفا أن يجعل وحدتنا عليه بآلاف الأضعاف. فمن صلوا جماعة ثم افترقوا بعد الصلاة لا تنفعهم صلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأكبر الفواحش التفرق في الدين والاختلاف بين المسلمين، إنها أخطر من فاحشة الزنا ومن فاحشة السرقة، لأن التفرق في الدين هو الحالقة، اختلاف ذات البين هي الحالقة، كما يقول عليه الصلاة والسلام لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. اختلاف ذات البين، يعني تخاصم المسلمين وتدابرهم وتخاصمهم وافتراقهم شيعا وأحزابا، هي الحالقة التي تحلق الدين. فأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك على ذكر الله أن يجمع قلوبنا طوال الحياة على ذكره وعلى محبته ومحبة نبيه ومحبة أوليائه والمؤمنين أجمعين. واسألوه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. واعلموا أنه كما للصلاة أركان وسنن وآداب، فإن للحج آداب وسنن وأركان، فلا بد من أن تعلموا أن من أدب الحج ترك الفسوق والرفث والعصيان. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، لا زواج، لا نكاح، لا نساء في الحج. ساعات، أيام يتفرغ فيها القلب إلى الله، فلا الدنيا ولا شهوات الدنيا يجوز أن تشغل قلب المؤمن أثناء الحج وأداء المناسك عن الله. فلا رفث ولا فسوق، لا معاصي، المعاصي الصغيرة أو الكبيرة محرمة في أيام الحج وهي محرمة في كل العمر. ولا جدال في الحج، الجدال الذي يخرجك من الخشوع ومن التوجه إلى الله، الجدال الذي يقع بين الأصحاب أو بين المختلفين نؤخره إلى ما بعد الحج إن كان جدالا نافعا. أما الجدال الضار والمراء فقد نهينا عنه في الحج وخارج الحج. واعلموا أن للحج أركانا، أولها النية لله تعالى في هذه العبادة، فمن عقد النية في أيام الحج أو في أشهر الحج فقد انعقدت نيته، سواء عقد النية في أول أشهر الحج أو في أواخر الأيام، فتوجه إلى الله تعالى بنية أداء هذه الفريضة. وإن من أول أعمال الحج بعد اغتسال الإحرام، والاغتسال سنة والإحرام ركن أو واجب، فالإحرام يكون بلبس غير المخيط بعد خلع الثياب، تتجردون من ثيابكم وتغتسلون من أدرانكم وتلبسون إحرامكم رداء على أكتافكم وإزارا يستر وسط جسدكم، ثم تبدأون بالتلبية، والتلبية أن ترددوا بعد الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها أعظم تلبية تركت فيها أولادك وتجارتك وراحتك وأعددت نفسك ومالك لله تعالى، تركت كل شيء وراءك لتقبل على الله وحده، حتى تتعلم الإقبال على الله وحده، وحتى تتعلم كيف تخرج من الدنيا وأنت مربوط بالله. فأحدنا إما أن يخرج عاجلاً أو آجلاً من ثيابه، فالميت يخلع، تخلع ثيابه عنه، والمحرم تخلع ثيابه عنه. تذكروا بخلع ثيابكم تجردكم لله تعالى من الدنيا، وتجردكم من الدنيا لله. كما تتجردون بعد الموت من ثيابكم وتكفنون وترحلون إلى ربكم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ثم تنوون الحج فريضة الله تعالى، فإذا ما وصلتم محرمين إلى الكعبة المشرفة فطوفوا ببيت الله سبعة أشواط. تبدأون بالحجر الأسود، تستقبلونه بيدكم أو تقبلونه إن استطعتم، ثم تبدأون الشوط الأول وأنتم تسألون الله تعالى خير الدنيا والآخرة. وكلما وصلتم إلى الحجر تكبرونه وتبدأون شوطاً ثانياً، وعدوا سبعة أشواط. وهذا يسمى طواف القدوم أو تحية المسجد، لأن تحية الكعبة هي الطواف وليست الصلاة. فإذا ما طفتم بالبيت سبعاً فاركعوا لله ركعتين، وصلوا ركعتين تسمى سنة الطواف. وإن أردتم أن تتابعوا المناسك على الفور فتوجهوا إلى الصفا والمروة، توجهوا إلى المسعى وابدأوا من الصفا سعيكم مشياً على الأقدام إن كنتم أقوياء، وحجوا أقوياء قبل أن تحجوا ضعفاء. تسيرون من الصفا إلى المروة وتعدون هذا شوطاً، وتعودون من المروة إلى الصفا شوطاً آخر حتى تتموا سبعة أشواط. والمسافة ليست قليلة ولكنها هينة على أصحاب الهمم وأصحاب العافية. فإن عجلتم فاركبوا أي مركب يبلغكم هذه الأشواط السبعة حتى تتموا الركن الثاني من أركان الحج. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، اصعدوا إلى منى إن شئتم، اصعدوا إلى منى وناموا في منى، وتهيأوا في اليوم التاسع من أجل الصعود إلى عرفات الله. وهناك في عرفات الله لا بد وأن تمضوا يومكم أو بعض يومكم في هذا المكان مع جميع الحجاج، لأنه لا بد للحجيج من أن يدركوا اليوم التاسع على عرفات. فمن فاته عرفات وغربت شمس التاسع فلا حج له. من غربت عليه شمس التاسع من ذي الحجة قبل دخول عرفات فليس له حج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة. فلا بد وأن تدرك ولو بعض النهار قبل غروب الشمس في يوم التاسع

بالمشعر الحرام حتى تنزل بالمزدلفة، وعند المشعر الحرام تذكروا الله عند المشعر الحرام، وأنتم تتجاوزون هذا المكان المبارك كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، اذكروه شكراً على هدايته، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، كنتم قبل هداية الله لكم من الضالين، تنامون بالمزدلفة، وقبل أن تناموا تصلوا المغرب والعشاء جمع تقديم مع القصر، ثم تجمعون الجمرات وعددها حوالي 74 جمرة، وهي حصيات صغيرة تأخذونها في جيوبكم أو في كيس تعدونه لهذا أو في ورقة تحملونها من أجل أن ترجموا بها الشيطان الذي أغوى آدم وأخرجه من الجنة، والذي يغوينا دائما من أجل أن نختلف فيما بيننا وأن نعصي الله فيما بيننا لنؤكد تبرؤنا من الشيطان. فإذا ما أذنت الفجر فقوموا في أول الفجر فصلوا صلاة الفجر، ثم أفيضوا من المزدلفة إلى منى فارموا الجمرة الكبرى. فإذا رميتم الجمرة الكبرى توجهوا إلى الكعبة وطوفوا بالبيت سبعا، وهو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، لا بد وأن تطوفوا. أما طواف القدوم فهو سنة، ولكن من لم يدرك طواف الإفاضة قد يجزئه طواف القدوم على بعض الآراء. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا ما طفتم طواف الإفاضة بالبيت سبعا وسعيتم بين الصفا والمروة سبعا، وهو سعي من الأركان، أحلقوا رؤوسكم أو قصروها، ثم اخلعوا إن شئتم أحرامكم، وعليكم أن ويحل لكم كل شيء إلا النساء. فإذا ما أتممتم رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث تكونون بذلك قد أديتم فريضة الحج، واستطعتم أن تتجهزوا للعودة إلى بلادكم. تذكروا في فريضة الإسلام هذه أن المنافع التي ذكرها الله في قرآنه ليشهدوا منافع لهم هي منافع كثيرة. أهم منافع الحج طاعة الله، أنك أديت طاعة واستجبت لدعوة الله، وهو الذي يقول لك: وأتم الحج والعمرة لله. أول منفعة أنك قد أطعت مولاك وخالقك الذي أرادك أن تتفرغ له مرة في العمر تتجرد فيه من كل شيء وتهاجر إليه في أيام قليلة، يراك له خالصاً من دون المشاغل. وما أظن أن عبداً مؤمناً يبخل على الله بلحظة من حياته يتفرغ فيها لله تعالى. إنه التجرد الذي يجب أن نعيشه كل عمرنا، كل حياتنا في وسط الزحام القاتل في الحياة، زحام قاتل، ولكن المسلم لا يغفل عن الله في وسط الزحام، ولا في وسط الفتن، ولا في زحمة المشاغل. إنه التجرد تتعلمونه لله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكما يلتقي الأبيض والأسود والعربي والعجمي، كما يلتقي أهل المشرق مع أهل المغرب على الله، هكذا يجب أن يجتمع المسلمون في الدنيا على الله. أيجتمعون في عرفات ثم يختلفون إذا

0: ما أفاضوا من عرفات إنها صورة سيئة عن مجتمع يعرف الله لحظة وينساه بقية العمر. إن ثواب الجماعة مضاعف، وإن بعض العبادات لا تقبل إلا جماعة، فمنها صلاة الجمعة لا تحسب لمن يصليها منفردا، وإنه الحج لا يقبل لمن يحج مع غير الجماعة، فلا بد وأن تكون مع المسلمين في عرفات حتى يقبل الله حجه. فإن تركت عرفات حتى تخلو وقلت أريد أن أقف وحدي مع الله، أقول لك لا يقبل الله تعالى وقوفك وحدك في عرفات. لا بد وأن تقف مع المسلمين جميعا حتى يتقبل الله وقوفك، لأن الله يريدنا موقفا واحدا وأمة واحدة تتوجه إلى معبود واحد هو خالق الوجود. لا يقبل الله تعالى منك أن تعبده إلا مع الجماعة في بيته يوم الجمعة وفي عرفات مع عباد المؤمنين، وإلا فلا حج لك. حج 1000 مرة إلى عرفات وحدك فلن يقبل الله حجك. وكذلك صلوا 1000 صلاة، صلوا طول عمركم، فإن لم تتوحدوا على الله فلن يكتب الله تعالى لكم ثواب العبادة حتى تستشعروا أخوتكم للمؤمنين وولايتكم لرب العالمين. لا بد وأن تشعر أنك عبد وولي من أولياء الله، وأن إخواتك أو إخوانك المؤمنين هم أولياؤك، يجب أن تحبهم في الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أخرجوا من قلوبكم بغض أي مسلم في الدنيا، فمن أبغض مسلما أبغضه الله، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولأن كره المسلم فسوق، شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لذلك ينادي مناد يوم القيامة: أين المتحابون في الله؟ أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون في هذا البلد؟ أين المتحابون في الله حتى يظلهم الله بظله؟ أما الذي يرى نفسه خيرا من الناس فهو كالشيطان الذي قال أنا خير منه. شيطان، من ظن لحظة أنه خير من أحد من المسلمين، من ظن في رأسه هو كالشيطان. لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم، من زكى نفسه فقد عصى ربه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزكي نفسه، وكان يخاف أن يعذبه الله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، حتى يتغمدني الله برحمته. وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وهو الذي لم يقترف كبيرة ولا صغيرة من الذنوب. من أجل هذا فإن من يحتقر مسلما فقد احتقر نفسه وكذب كلام الله تعالى. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه، هذا كلام رسول الله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، فلماذا تنتهك حرماتنا من إخواننا؟ لماذا تنتهك حرماتنا وقد حرم الله على المسلمين أعراضنا ودماءنا وأموالنا، وحرم على أي مسلم احتقار أخيه؟ بحسب امرئ مسلم من الشر يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيك شرا أن تحقر مسلما، لأنه يصلي معك إلى قبلة واحدة ولرب واحد. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. ما فائدة الحج وأنت تحتقر المسلمين؟ ما فائدة الحج وأنت تعظم الكافرين؟ ما فائدة الحج وأنت تتعصب لحزب فصلك عن الأمة، فصلك عن أمة الإسلام؟ حزبك يجب أن يكون ذائبا في الحزب الكبير، حزب الله الكبير، أولئك حزب الله، كل المسلمين كما كانوا في عرفات موقفا واحدا، هم حزب واحد يسمى حزب الله. فمن خرج من هذا الحزب الكبير فلا ينفعه حزبه الصغير، لا تنفعه الزاوية التي حبس نفسه بها مع حزبه الصغير الحقير. استشعر أنك امتداد لأمة تعبد الله في مشرق الأرض ومغربها، استشعر بأنك تعبد الله كالملائكة، فالملائكة أولياؤك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هكذا تقول الملائكة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. إن الملائكة تستغفر للذين آمنوا وتنزل عذاب الله تعالى بالذين يتفرقون. إن الله لا يقبل جهادا إلا بصف مرصوص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لذلك رصوا صفوفكم على الله، واعتصموا بحبل الله، وصلوا لله، وحجوا لله، وتحابوا في الله، ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تخاصموا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. واسألوا الله تعالى أن يستخدمكم في طاعته وأن يبعدكم عن معصيته، فإن الموفق من وفقه الله تعالى للعمل الصالح وللعمل بما أمر، والموفق هو الذي ترك ما نهى الله عنه وزجر. وإياكم أن تنخدعوا بكثرة صلاتكم أو كثرة حفظكم للقرآن أو كثرة علمكم، فإن العلم قد يكون حجة عليكم، والصلاة التي لا تنهاكم عن الفحشاء والمنكر لا تزيدكم من الله إلا بعدا. لذلك احتقروا أعمالكم واسألوا الله أن يقبلها على بساطتها، على قلتها، اسألوا الله أن يتقبل منا ومنكم. وإلا فمن اغتر بعمله استكثره، ومن استكثر عمله تكبر على الله. فلو أنكم سجدتم لله 1000 سنة فإنكم لا توفون الله تعالى نعمة واحدة من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا سوف يكون في هذه الحلقة تتمة لما بدأنا به في الحلقة الماضية عن رمي الجمار. حكم التعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق، يجوز للحاج أن يتعجل النزول من منى بعد رمي اليوم الثاني من أيام التشريق، ويسقط عنه رمي اليوم الثالث ولا إثم عليه ولا يجب في حقه ذبح شاة. يشترط لجواز التعجل أن يكون قبل غروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن غربت الشمس وهو بمنى لم يبح له التعجل، ولم يسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية. أما عند الحنفية قالوا يجوز له أن يظل في منى بعد غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وإذا غادرها قبل طلوع الفجر لليوم الثالث من أيام التشريق، أي قبل طلوع الفجر اليوم الرابع من أيام النحر، فهذا لا يجب عليه أن يظل في منى، لا يجب عليه أن يرمي اليوم الثالث، ويجوز له أن يتعجل من منى. إن طلع الفجر وهو ما يزال في منى وجب عليه أن يرمي اليوم الثالث من أيام منى. يجوز للحاج عند الحنفية أن ينفر من منى بعد غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق إذا كان نفره منها قبل طلوع فجر اليوم الثالث من أيام التشريق. مسألة: امرأة حاجة أرادت أن تتعجل في النزول من منى، فلملمت أغراضها وركبت في الحافلة، ولكن زحام الطريق أدى إلى أن تغرب الشمس وهي ما تزال في منى، ماذا يجب عليها أن تفعل؟ الجواب: يجوز لها إكمال خروجها ولا يجب عليها ذبح شاة. إذا هذه المرأة بدأت بتجهيز أغراضها قبل غروب الشمس، ولكن الزحام أدى إلى أن تغرب الشمس وهي ما تزال في منى، حكمها حكم من نفر في من منى قبل غروب الشمس لسبب أنها معذورة، فيجوز لها أن ترحل بما أنها بدأت في الرحيل قبل الغروب ولا يجب عليها ذبح شاة. حكم المبيت في منى. المبيت في منى يقصد به أن يظل في منى أيام التشريق وليالي التشريق الثلاث، اليوم ثاني يوم من أيام النحر، وثالث يوم من أيام النحر، ورابع يوم من أيام النحر. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أفاض طاف للإفاضة رجع إلى منى، طبعا رمى جمرة العقبة اليوم الأول من أيام النحر، ثم ذهب إلى مكة فطاف للإفاضة، ثم رجع إلى منى فمكث فيها أيام التشريق الثلاثة. إذن بناء على هذا ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية إلى أن المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة ولياليها واجب من واجبات الحج، لكن المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنبلية ذهبوا إلى أن المبيت في منى في أيام التشريق الثلاثة ولياليها سنة. استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس أن لا يبيت بمنى من أجل السقاية، أن يسقي الحجيج في مكة، لكن جمهور الفقهاء قالوا بما أنه أذن له من أجل السقاية إذن أصل المبيت واجب، لكنه يجوز تركه بسبب عذر من الأعذار. حكم المبيت بمنى. المبيت بمنى هو أن يمكث الحاج في منى ليالي التشريق الثلاثة وأيامها، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق. ذهب الحنفية وفي قول عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن المبيت في منى ليالي التشريق سنة لا واجب. ذهب جمهور الفقهاء المالكية والراجح عند الشافعية والحنبلية والإمام ابن تيمية إلى وجوب المبيت بمنى في ليالي التشريق وأيامها. طبعا عند الجميع يجوز للحاج أن يتعجل في بالنزول من منى، لا يبيت فيها الليلة الثالثة أو ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق، واستدلوا على هذا بما ذكرناه من قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن بالشروط التي ذكرناها أن يرحل من منى وينفر من منى عند جمهور الفقهاء قبل غروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أي شمس اليوم الثالث من أيام النحر، وعند الحنفية قبل طلوع الفجر
قبل طلوع الفجر لليوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الرابع من أيام النحر. يجوز عندهم للحاج أن يتعجل بالنزول من ميناء قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. ماذا يفعل الحاج والحاجة عندما يبيت في ميناء؟ أغلب أو كثير من الحجاج يتلهون بالحديث الوقت طويل وأنهم لا يستطيع أن ينام وقتا طويلا، فلذلك يتلهون بالحديث بما إلى ذلك من أحاديث الناس. الواقع أنه يستحب للحاج أن يستغرق وقته في المبيت في ميناء، ينام جزء من الليل ويستغرق وقته في الوقت الذي يصحو فيه بالعبادة، جميع أنواع العبادات من صلاة النوافل، من ذكر، من دعاء، من تلاوة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام منى أيام أكل وشرب، لأنه تذبح فيها الذبائح فيأكل منها، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يستحب للحاج أثناء مبيته في ميناء أن يستغرق وقته بالعبادات كصلاة النوافل والذكر وتلاوة القرآن والدعاء. ما هو حكم من يترك المبيت في ميناء؟ لم يبت في ميناء، يأتي كل يوم فيرمي الجمار ثم يعود إلى مكة أو يعود إلى جدة، ما هو حكم من يفعل هذا؟ عند الحنفية من لا يبيت في ميناء لا يأثم وليس عليه شيء، وإن كان تارك للأفضل، لأن المبيت عندهم سنة. لذلك البعض يرى أنه يمكن اليوم بسبب كثرة الحجاج وبسبب أن ميناء كما ذكرنا هي واد صغير 6 أو 7 كيلومتر وعرضه قليل، لا يتسع لمبيت كل هذا العدد من الحجاج، مليوني حاج، فإذا مليوني حاج لا يمكن أن يبيتوا في هذا المكان، فيمكن أن لا يبيتوا ويمكن أن يأخذوا برخصة الحنفية بأنها سنة، ويمكن أن يذبحوا شاة بناء على رأي الجمهور. عند الجمهور الذين ذهبوا الشافعية الحنبلية المالكية أنه واجب، من تركه بدون عذر عندهم يأثم. وماذا يجب عليه؟ عند الحنبلية لا يجب عليه ذبح شاة لأنه لم يرد فيها دليل، يأثم ولكن لا يذبح شاة. عند الشافعي، عند المالكية يذبح ولو ترك ليلة واحدة. عند الشافعية قالوا إن ترك ليلة واحدة فعليه أن يتصدق بمد من الطعام، المد هو 3/4 كيلوغرام من الطعام، من أرز، من تمر، من شعير، من قمح. إن ترك ليلتين فعليه أن يتصدق بمدين، أي ب1.5 كيلوغرام. إن ترك 3 ليال فعليه أن يذبح شاة عند الشافعية. حكم ترك المبيت في ميناء، من ترك المبيت في ميناء لا يأثم ولا يجب عليه ذبح شاة عند الحنفية، لأن المبيت سنة عندهم. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية إلى أن الحاج يأثم إن ترك المبيت في ميناء بدون عذر، واختلفوا فيما يجب عليه. لا يجب عليه ذبح شاة عند الحنبلية، يجب عليه في ترك مبيت الليالي 3 ذبح شاة، وفي ترك ليلة واحدة التصدق ب3/4 كيلوغرام من الطعام، وفي ترك ليلتين التصدق ب1.5 كيلوغرام من الطعام عند الشافعية. هذا إذن بالنسبة لمن ليس لديه عذر عند جمهور الفقهاء. ماذا لو كان لديه عذر؟ ماذا لو كانت الحاجة مريضة؟ ماذا لو كانت كبيرة في السن، ضعيفة الجسم؟ هل يجب عليها أن تبيت في ميناء في هذا الزحام ويعني ربما لا تجد سكنا أصلا؟ يجوز لأصحاب الأعذار أن لا يبيتوا بميناء، كمن به مرض يشق معه المبيت أو له مريض يحتاج إلى تعهد، ولا يجب على هؤلاء ذبح شاة. مسألة: امرأة محرمة بالحج أرادت أن تبيت بميناء أيام الرمي ولكنها لم تعثر على مكان بسبب الزحام، هل تأثم لتركها المبيت وهل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: لا تأثم وليس عليها ذبح شاة لأنها تركت المبيت بعذر. مسألة: بعض الحجاج يبيتون في ميناء إلى ما بعد منتصف الليل ثم يذهبون إلى مكة أو إلى جدة ويعودون في النهار لرمي الجمار، فهل يجب عليهم ذبح شاة؟ الجواب: لا يجب عليهم شيء لأنهم حققوا المبيت في ميناء أكثر من منتصف الليل. مسألة: امرأة حاجة مريضة لم تستطع المبيت في ميناء بل باتت في مكة
ولم تستطع الذهاب إلى ميناء لرمي الجمرات في يوم النحر ويومي التشريق الأول والثاني، بل ذهبت في اليوم الثالث من أيام التشريق وأتت بكل ما فاتها من رمي. هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: لا يجب عليها ذبح شاة عن تركها المبيت بميناء لأنها معذورة، كما لا يجب عليها ذبح شاة عن تأخير الرمي عند الشافعية والحنبلية. بقي علينا أن نتحدث عن توكيل الحاج لغيره في رمي جمرة العقبة ورمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة. هل يجوز أن يوكل غيره فلا يذهب هو ليرمي الجمرات؟ طبعا يمكن أن يكون قد بات في ميناء، لأن المبيت في ميناء واجب وترك ورمي الجمرات واجب. إن ترك رمي الجمرات عليه ذبح شاة، وإن ترك المبيت بميناء عليه ذبح شاة عند جمهور الفقهاء إن كان تركه بدون عذر. عند الحنبلية لا شيء عليه، وأن ويأثم إذا تركه بدون عذر. عند الحنفية سنة، إن تركه لا شيء عليه. إذن هل يجوز له أن يوكل؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للإنسان أن يوكل غيره وينيب غيره بأن يرمي عنه بشروط أن يكون لديه عذر. ما هي الأعذار المقبولة لكي ينيب غيره في الرمي عنه؟ مرض من الأعذار، كبر السن وضعف الجسم من الأعذار، المرأة ضعيفة الجسم وتخشى من الزحام، هذه من الأعذار. أما لو كانت قوية الجسم ولا تجد مشقة في الرمي فيجب عليها أن ترمي بنفسها. وأيضا من الأعذار الطفل الصغير الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه، فيمكن للولي أن يرمي عنه. استدلوا بأن ما رواه الصحابة: حججنا مع الصبيان فأحرمنا عنهم ولبينا عنهم ورمينا الجمرات عنهم. التوكيل برمي جمرة العقبة ورمي الجمار في أيام التشريق. ذهب جمهور الفقهاء الحنبلية الشافعية الحنفية إلى أنه يجوز لمن كان صاحب عذر أن يستنيب من يرمي عنه، ولا يجب عليه ذبح شاة. من الأعذار الشرعية: المرض، كبر السن، المرأة ضعيفة الجسم وتخشى من الزحام، الطفل الصغير الذي لا يطيق الرمي بنفسه. إذن يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، لكن هل يجوز للوكيل إذا كان حاجا ورمى عن غيره، هل يجوز له أن يرمي عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه؟ فقط عند الحنبلية اشترطوا أن يرمي النائب أو الوكيل عن الغير أن يرمي عن نفسه أولا، ثم يرمي عن من ناب عنه. لكن جمهور الفقهاء لم يتعرضوا لهذا، إذن يجوز والأحوط أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره. اشترط الحنبلية على من ينوب في الرمي عن الغير أن يكون قد رمى عن نفسه أولا. مسألة: امرأة حاجة في سن الشباب ولكنها ضعيفة الجسم، هل يجوز لها أن تستنيب من يرمي عنها؟ الجواب: نعم يجوز. مسألة: امرأة حاجة قوية الجسم أرادت أن تنيب غيرها في الرمي لأنها خشيت من الزحام، ما حكم رميها؟ الجواب: الأفضل في هذه الحالة أن لا توكل غيرها، بل ترمي بنفسها وتعمل بأقوال الفقهاء الذين يجيزون الرمي بعد الغروب. مسألة: امرأة حاجة مرض زوجها في وقت الرمي، هل يجوز لها أن تنوب عنه في الرمي؟ الجواب: نعم يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل في الرمي. مسألة: امرأة حاجة مرضت وقت الرمي فناب عنها أخوها المقيم في مكة وهو غير محرم بالحج، هل يصح ذلك؟ الجواب: لا يجوز عند جمهور الفقهاء لغير المحرم بالحج أن ينوب عن غيره، ويجوز عند الشافعية. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها وفي الحلقة السابقة عن حكم رمي جمرة العقبة وحكم رمي الجمرات أيام التشريق، وعن التعجل في النزول من ميناء وعن المبيت في ميناء. أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكن في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: يوسف، للأسف اليوم سمعتهم بالإذاعة حكوا المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وكلامهم مو صحيح أبداً.
1: نعم، وين الخطأ في كلامهم؟
0: ما بتعرف أن جملة الحرم القدسي جملة خاطئة تماماً؟ فالمسجد الأقصى هو أولى القبلتين لكنه ليس حرم، وللأسف فهي المعلومة المنتشرة بين الناس خاطئة تماماً.
1: ممكن تشرحي أكثر يا مريم؟
0: الحرم بالإسلام يا يوسف له أحكام خاصة، مثل أنه لا يجوز قطع الشجر فيه ولا الصيد فيه ولا القتال، لكن المسجد الأقصى بيجوز فيه كل ذلك. فلو كان حرم كان على الأغلب تحول لغابة من الشجر بسبب خصوبة أرضه ونمو النباتات فيه.
1: فهمت عليكي، لكن ما هو السبب اللي جعلنا نعتبر المسجد الحرام والمسجد النبوي حرم والمسجد الأقصى لا؟
0: يا سلام عليك، سؤالك مهم جداً. المسجد يكون حرم إذا حرمه نبي، فالمسجد الحرام حرمه سيدنا إبراهيم، والمسجد النبوي حرمه سيدنا محمد عليه السلام، كما جاء في الحديث النبوي أنا أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. أما الأقصى فما حرمه أي نبي، وطبعا عدم كونه حرم ما بينقص من حق المسجد أبدا.
1: يا سلام عليك يا مريم، دائما عندك معلومات قيمة، شكرا شكرا كثير إليك.
2: معلومة مقدسية لنكون منها

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الملك خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم الملك. الملك بفتح الميم وكسر اللام، فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني ذو الملك وصاحب التصرف فيما يملك بجميع الوجوه، ما علمناه منها وما لم نعلم. فحين يملك الإنسان شيئا يقال له مالك، ولكن ملكه محدود بحدود ما ملكه من أشياء. الحق هو الملك الذي يملك الأشياء ويملك من ملكها. وملك الله تبارك وتعالى يتضمن مفهوم الملكية البسيطة والمطلقة والمستقى من ملكية الناس لبعض متاع الدنيا، ويزيد عليه بوجوه أخرى. فملكية الإنسان ملكية رمزية، أما ملكية الله جل جلاله فهي ملكية حقيقية. والله تبارك وتعالى يملك مخلوقاته ولا يشاركه في هذه الملكية أحد. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ومن آثار ملكه عز وجل أنه يملك استبدال هذا الكون أو بعض منه بخلق جديد. وفي ذلك يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الملك، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: قل معي

تجديد للنشاط والقوة، تجديد للنشاط والصلة بالله عز وجل، والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ، والسبب في ذلك طغيان العامية على الفصيحة أحيانا، أو وجود أكثر من معنى وأكثر من تصريف في الجذر الواحد، فربما يذهب ذهن السامع إلى معنى آخر. ولكننا نعتمد على أمور ثلاثة في تناولنا لهذه الكلمات. الأمر الأول السياق القرآني الذي وردت به الكلمة. الأمر الثاني وهو إجماع المفسرين على هذه الكلمة. والأمر الثالث وهو أمر مهم جدا، ما ورد لدى المعاجم العربية القديمة في جذر هذه الكلمة ومعانيها. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الآن سخرية، ووردت في آية أخرى سخرية، اتخذتموهم سخرية. هاتان الكلمتان تفهمان بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، فبيجي بيقول لك ما هو ربنا يقول ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني أنه يسخر منه. طبعا ليس هذا المعنى المراد. المعنى المراد بما قاله المفسرون أن السخري المقصود به التسخير للخدمة. فالله سبحانه وتعالى سخر الناس ليخدم بعضهم بعضا. النجار يخدم الحداد، الحداد يخدم المعلم، المعلم يخدم الطبيب، الطبيب ونحن كلنا نخدم بعضنا بعضا. فبذلك نحن مسخرون، أي مذللون ومهيئون لخدمة بعضنا بعضا. فالسخري بشبه إجماع، ولا أقول بإجماع، شبه إجماع لدى المفسرين وشبه إجماع لدى المعاجم، أنه من التسخير والتذليل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: سخر الشمس والقمر، أي ذللهما وهيئهما. أما السخري فهو من الهزء، اتخذتمهم سخرية من الهزء. طبعا وتقر المعاجم أحيانا تفرق بين السخري والسخري كما ذكرنا، ولكنها أحيانا تقول إنهما يستعملان في نفس المعنى، كبحر لجي ولجي ودري ودري، ولكن هذا الرأي ضعيف في المعاجم، والأقوى أن السخري من التسخير للخدمة والتذليل والتهيئ، أنه يهيئه، والسخري هو الهزء، والسياق القرآني يثبت ذلك. أحبتي، مما قد يفهم بشكل خاطئ ومغلوط في القرآن الكريم قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأقبلوا إليه يزفون. طبعا هنا الحديث في هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام عندما حطم أصنام قومه عندما كانوا يعبدون الأصنام. الزف في العامية التي نحن نستعملها في العامية هو المشي ببطء، ومنه أننا نزف العروسة للعريس أو العريس للعروس. يكون الناس يمشون ببطء بموكب به الزف. لكن طبعا المعنى المقصود بإجماع المفسرين في هذه الكلمة يزفون، أي يسرعون، أي يسرعون. والجذر زفف في المعاجم هو من زف الظليم، والظليم هو ذكر النعام، أو زفت النعامة إذا أسرعت. ووردت عليه كثير من الشواهد في الشعر الجاهلي في الحديث عن النعام عندما يزف، أي يسرع في مشيته. فهنا الحديث عن قوم إبراهيم عليه السلام عندما أقبلوا إليه مسرعين، يزفون أي مسرعين عندما حطم أصنامهم. فهذا السياق القرآني يدل على ذلك. المعاجم العربية تقول ذلك، والمفسرون قد أجمعوا على ذلك في هذه الآية وفي هذه الكلمة. أحبتي أهلا وسهلا بكم، وعلى أملي أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة نتناول بها كلمات جديدة في هذا البرنامج، برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

الرابع من ذي الحجة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فك عن قلبك الأقفال ودعه يطير إلى السماء مرددا الله أكبر. تصغر عنده المخاوف وتضمحل الأوجاع وتتضاءل وحدتك وتصبح كثيرا بالله. الأيام معدودة يا صاحبي، فأكثر فيها من التكبير والتهليل والتحميد، وإياك أن تجعل بضاعتك قليلة.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني وقتا طيبا أرجوه لكم
6: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى وتعدي الأيام ووصلنا عدينا رمضان وشوال ووصلنا لذي القعدة من سنة 6 ويشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رؤية انه طالع عمرة مع أصحابه رؤية الأنبياء وحي من الله وبفكرك بسيدنا إبراهيم في القرآن يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يعني في المنام في وحي من ربنا سبحانه وتعالى فجهز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وألف وربعمائة مسلم طالعين من غير وسائل الحرب إنما هو عدة المسافر وليست عدة المحارب فبيواخدين معهم أكل وشرب وسلاح بسيط يكفي لحماية النفس أثناء السفر ويتحرك صلى الله عليه وآله وسلم في اتجاه مكة لما قرب شوية من مكة وصل مكة أخبار أن محمد جاي وهو عليه الصلاة والسلام ومعاه 1400 واحد فواحد اسمه بشر بن سفيان قال له خد بالك يا محمد دول مجهزين لك جيش وبيحلفوا أنك أنت مش هتخش عليهم لمكة فقال صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب إنما أردنا العمرة أكلتهم الحرب يعني كل حاجة عندهم حرب أنا عايز أعمل عمرة وامشي إحنا معناش سلاح أصلا يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب إنما جئنا للعمرة وبعدين صلى الله عليه وسلم خلاص الراجل مشي وراح بلغهم إنه جاي يعمل عمرة صلى الله عليه وسلم وبعدين مشي صلى الله عليه وسلم وعند الحديبية كده قريب من مكة قام الجمل بتاع سيدنا النبي الناقة قامت قاعدة على الأرض بركت اسمها القصواء فالصحابة يقولوا لها حل حل ده الصوت اللي بيتقال للناقة عشان تقوم فما قامتش فقالوا خلقت القصواء بس القصواء عملت حاجة مش ينفعش تعملها بيكسر كلام النبي فقال صلى الله عليه وسلم ما خلقت القصواء وليس ذلك لها بخلق مش من أخلاق الجمل بتاعي يعصيني ولكن حبسها حابس الفيل فأي خطة يسألوني عنها يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إيه الحكاية؟ بركة الناقة ما بتسمعش الكلام دي بتكسر كلام النبي قال لهم لا مش من أخلاق الجمل بتاعي يعصي رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اللي حصل ده حبسها حابس الفيل فيل مين؟ فيل أبرهة اللي كان داخل على مكة عشان يهدم الكعبة وبعدين برك ويضربوه ويكووه بالنار وأراد ربنا إن فيل أبرهة ما يخشش مكة وأرسل عليهم طيرا أبابيل ساعتها بره مكة ترميهم بحجارة من سجيل بره الحرم يعني فقال بس ربنا بيقول لي حاجة إنما حبسها حابس الفيل يبقى احنا ربنا أراد نستنى عشان هنتفاوض معاهم لو حصل بينا أي اتفاقية بيعظموا فيها ربنا أنا موافق عليها والمكان اللي كانوا قاعدين فيه عند الحديبية كان مكان في ندرة للماء ماشي مسافة طويلة جدا من مكة من المدينة المكة تقريبا 480 كيلو فما كانش فيه مية فحصل موقفين فيهم معجزة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أشهد بها الموقف الأول إن كان فيه بير صغير جدا قعدوا يطلعوا منه المية لغاية ما نزحوه كله يا رسول الله الحقنا ما فيش مية. قال لهم هاتوا سهم، ثم غرس السهم في البير فنبع الماء فشربوا حتى تحركوا وسقوا الدواب بتاعتهم. وبعدين قربوا شوية قربوا شوية، وبعدين برضو قعدوا يستريحوا، معهمش ماء. يا رسول الله نشكو قلة الماء، مش عارفين لا نتوضى ولا نسقي الدواب بتاعتنا، معناش غير كوباية صغيرة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكوب اللي كان فيه شوية مية، وأمسكه في ايديه كده وقلبه، فبقى الكوباية فوق والمية الشوية بتنزل من صوابع النبي. فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عباس بيسألوه وانتو كنتم كام؟ قال له احنا كنا 1400، ولو كنا 100,000 لكفانا. فلما النبي عمل كده قال هلم أهل الوضوء، اللي عايز يتوضى يا جماعة، والماء ينبع بمعجزة من قدرة الله من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا وسقوا الدواب بتاعتهم بإذن ربنا وبأنوار النبي. مشهد منور جدا لما النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن الناقة بتاعته، إنها مش أخلاقها إنها تعصي أمره، يقولوا خلقت القسواء مش عايزة تقوم، ويقولوا لها حل قومي ومش عايزة تقوم، فيقولوا إن هي بتعصي كلام النبي. يقول لهم لأ، ده مش سلوك الناقة، مش سلوك الدابة اللي تعرفني، وما هذا لها بخلق، ما ينبغي لها. لا، ربنا بيقول في القرآن وإن لكم في الأنعام لعبرة. الناقة اللي تعرف النبي مش من أخلاقها تقول له لأ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأن اللي يعرف النبي يعرف أن النبي ما بيطلبش حاجة لنفسه، إنما بيطلب منك ليك عشان مصلحتك. عشان كده راجع نفسك يوم القيامة، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حالك يدافع عنك؟ عمره ما كان يفكر أنه يعصيني، ولو كان عصاني كان يتوب؟ ولا الواحد يروح يوم القيامة ممكن يبقى محرج من أنوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

لهث وراء الشهوات، أفسدوا، داهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة جديدة، ويا أيتها الأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج وذكر. حلقة اليوم دقيقة جدا ومهمة جدا وخطيرة جدا. عنوان حلقة اليوم: أسباب قسوة القلب. لماذا تقسو قلوب أقوام فلا يفهمون عن الله أوامره؟ لماذا ترق قلوب أقوام حتى يفهم عن الله تعالى مراده؟ لماذا تشعر بأن أناسا قلوبهم

والتزامه بأمر الله واضحا وسريعا. حلقة اليوم تحدثنا عن أسباب قسوة القلب. سيدنا عبد الله بن مسعود قال مرة لنا: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية، ألم يأني للذي

لقد وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشر صفات في القرآن، هذه الصفات شديدة جدا، بالختم والطبع والضيق والمرض والران والموت والقساوة والانصراف يعني عن الخير، والحمية حمية الجاهلية، والإنكار الشاهد عند القساوة. بالمقابل يا أيها الإخوة، نحن نقرأ في كتب التراجم والسير عبارة تتكرر مرارا عن فلان وفلان وفلان من الصالحين الخيرين العاملين الجيدين، يقولون كان رقيق القلب غزير الدمع. مثلا ذكروا عن سحنون الفقيه المالكي، هذا سحنون كان ثقة

فاعجبوا من السلطان صلاح الدين الأيوبي، هذا الذي حرر القدس، هذا الذي فتح بلادا للمسلمين. وما أدراك ما صلاح الدين؟ ذكروا عنه بأنه لم تفته الجماعة في صلاة قبل مماته بدهر طويل، حتى في مرض موته، وكان يتجشم القيام مع ضعفه، وكان يحب سماع القرآن العظيم ويواظب على سماع الحديث، وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع القرآن والحديث، كثير التعظيم لشعائر الدين. وكلكم يذكر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك ليصلي بكى حتى لم يسمع الناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس.

والهدف من هذه الحلقة أن يجتنب أحدنا الأسباب حتى لا نقع في هذه القسوة. أسباب قسوة القلب ثلاثة. أولها الذنوب والمعاصي بدون توبة. نحن يا أيها الإخوة كلنا خطاء وكلنا نذنب، لكن إذا أذنبت فتب، إذا وقعت فقم، إذا زلت قدمك فلا تبقى أرضا. ليس العيب أن تقع، لكن العيب أن تبقى أرضا. الذنوب والمعاصي تطبع على القلب، تختم على القلب، تقسي القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، إنها قساوة القلب. وقال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم

لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه. إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب صقل. وحي هذا

لا بأس أن يقع أحدنا لكن ليقوم. لقد قال بعض الصالحين: إن القلب كالكف وبسط كفه، إذا أذنب العبد قبض وضم إليه إصبعه، ثم إذا أذنب قبض، ثم إذا أذنب قبض، ثم إذا أذنب قبض، ثم إذا أذنب قبض، فيصير القلب قاسيا. وقال آخر: إن القلب كالصحيفة، فإذا أذنب العبد وخز في قلبه وخزة فكانت ثقبا، فإذا أذنب آخر وخز وخزة فكانت ثقبا، فإذا أذنب آخر وخز وخزة فكانت ثقبا، حتى يصير القلب كالغربال لا يعلق فيه شيء من الخير. السبب الأول لقسوة القلب الذنوب والمعاصي بدون توبة. أرأيت إلى شاب يمشي

جلسا مع بعضهما البعض في غرفة خاصة وبيتا تزويرا لمعاملة من معاملات باقي الشركاء وزوروا التواقيع. ألم يسمعوا قول الله تعالى إنني

وتخرج من بيتها بدون إذن زوجها، ثم هي تبيت مسخطة ربها ومسخطة زوجها. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها. لكن القلوب قاسية، قسوة القلب أول سبب من أسبابها الذنوب والمعاصي بدون توبة. السبب الثاني مجالسة قساة القلوب. طبع يا أيها الإخوة، من جالس جانس. إذا جالست الصالحين صرت منص منهم، وإذا جالست البعيدين عن حضرة الله تعالى صرت منهم. أرأيت إلى أرق خلق الله قلبا من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله تعالى له في سورة الكهف التي تقرؤون في كل يوم جمعة؟ قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

لقد قال الله تعالى لأصلح خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصاحب الصالحين وأن يجالس أصحاب القلوب الرقيقة. السبب الأول لقسوة القلب الذنوب والمعاصي بدون توبة، والسبب الثاني مجالسة قساة القلوب، والسبب الثالث والأخير الإكثار من الشهوات، كثرة الطعام، كثرة الشراب، كثرة الكلام، كثرة الضحك، كثرة المنام. أما في كثرة الضحك فقد جاء في الحديث كثرة الضحك تميت القلب، وأما كثرة المنام فقد قالت أم سيدنا سليمان لولدها سليمان، هي زوجة نبي سيدنا داود وهي أم نبي سيدنا سليمان.

الأمر الأول بترك الأسباب. اترك الذنوب والمعاصي، اترك مجالسة قساة القلوب، اترك كثرة الشهوات المباحات. والأمر الثاني بالمحافظة على الطاعات، وهذه مواسم خيرات أيها الإخوة، تعالوا نحافظ على الطاعات. والأمر الثالث والأخير بالإكثار من ذكر الله. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سعدت برؤياكم وبلقياكم مرة جديدة في برنامج

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقف مع لطائف مباركة من قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. للأسف كثير من الناس يعانون من خلط بين مفهوم الفساد ومفهوم البلاء. البلاء هو الأمر الذي يكون بقضاء من الله سبحانه وتعالى ولا شأن للإنسان بحدوثه. ولذلك حين ذكره المولى عز وجل في القرآن الكريم قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أيضا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أما الفساد وهو الإعوجاج الحاصل في الحياة نتيجة لما عملته أيدي الناس من العبث المرفوض دينا وفكرا، أن نتعامل مع الفساد وكأنه بلاء ومع البلاء وكأنه فساد. ليه؟ لأن البلاء حين يحدث نحن مطالبون أن نتحلى بالصبر وأن نعمل قدر استطاعتنا لرفع هذا البلاء. ولذلك المولى سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين. أما الفساد عند حدوثه لا يمكن بأي حال من الأحوال للإنسان أن يقول: أنا بدي أصبر. لا، نحن مطالبون بمعالجة الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد في مجتمعنا. من لطائف هذه الآية المباركة أنها عرضت المشكلة، أسباب حدوثها، الحكمة منها، وكيفية العلاج. ظهر الفساد في البر والبحر، هاي المشكلة اللي عم نعاني منها. بما كسبت أيدي الناس، هذه هي الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد. ليذيقهم بعض الذي عملوا، هون الحكمة، حتى نعلم أن تدخل الإنسان في سنن الكون تحدث خلل وفساد، لعلهم يرجعون. العلاج المطلوب منا كأفراد وكمجتمع. إذن حين يتجاوز الإنسان الحدود ويقدم على إحداث الفساد في المجتمع، لا يمكن أبدا ولا يصح شرعا ولا عقلا ولا فكرا ولا حتى أخلاقا إنه تيجي تقول له اصبر، وإنما الواجب الشرعي يحتم علينا أن نقول له: هذا هو الفساد الذي نتج عن عملك، عليك فوق تحمل النتائج أن تبدأ بمعالجة أسباب هذا الفساد. أيها الأحبة، خلونا نحكي بصراحة، كثير من المشاكل يلي عم نعاني منها اليوم في مجتمعنا السبب الرئيسي فيها هو هذا الخلط بين مفهوم البلاء ومفهوم الفساد. البلاء أن يقدر الله سبحانه وتعالى مثلا أمرا ما فبيوقف شغلك، بينقطع مدخولك، حينها عليك أن تصبر وأن تأخذ بالأسباب. بينما الفساد أنه أنت تتكاسل وتقعد بالبيت وترفض السعي الحلال، وحينها عليك معالجة السبب وليس أن تقول أنا صابر. البلاء أنه الواحد يتزوج وفق الأصول المطلوبة شرعا ثم يحدث أمرا ما فتكون المشاكل فنقول له اصبر وعالج. بينما الفساد أن يسيء الاختيار منذ البداية ويتزوج من لم يتحقق بها شروط الزواج، فحينها لا نقول له اصبر، وإنما نقول له عالج الأسباب التي أوصلت إلى هذا الحال، وإلا ستتفاقم المشاكل وستستعصي الحلول عليك. لذلك يا أخوانا، البلاء هو أن تعمل كل ما بوسعك حتى لا ترضى بالظلم ثم يأتي من يمارس الظلم عليك رغما عنك. أما الفساد واللي نحن عم نعاني منه اليوم، أن ترى الظالم أمامك فتسكت وترضى بالظلم وتخضع له ثم تقول أنا صابر. لا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه خطة إيمانية تضمن للإنسان السير الصحيح في هذه الدنيا. وأي ابتعاد عملي أو فكري أو سلوكي عن الالتزام بهذا الهدي القرآني المبارك لن تكون نتيجته إلا المزيد من الفساد عند الأفراد وفي المجتمع، المزيد من المعاناة والظلم والمآسي في الحياة. رب العالمين يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بالحق، وأن لا يجعلنا من الراضين بالفساد، ولا من الساعين لنشره بين العباد. اللهم ارزقنا العمل على مواجهة كل فساد وعلى إزالة أسبابه، إنك أنت السميع المجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج، حديث من النفس ومن القلب ومن العقل كذلك، أنقل فيه إليكم بعض ما تعلمت من سادة العلماء، بعض ما قرأت من الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد، وأيضا مما خطر ببالي وأنا في مراحل الحج من مرحلة إلى مرحلة أتأمل وأنظر. كثير من الناس عندما يحجون ينشغلون بالشكل وبالحكم الذي يحكم هذا الشكل، وهذا مهم وضروري حتى يصح الحج، لكن حاولت أن أفعل هذا وأزيد، فأتأمل وأنظر وأفكر، هل وراء هذه الحركات من مقاصد ومن معاني؟ لا شك أن المعنى الأصيل والأساسي هو التعبد، نحن نفعل هذا عبادة لله رب العالمين، لكن مع هذا التعبد والاستسلام نعبد الله تعالى كما يريد، لا مانع من التفكر في الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد. وحدثتكم عن بعض الأفكار في أساسيات الحج، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الموسم لهذا اللقاء العظيم لقادة الأمة وعامتها فرصة عظيمة حتى يرى المسلم وحدة المسلمين، لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أسود، وكم أثرت هذه المسألة في نفوس الذين حجوا بيت الله الحرام من غير المسلمين الذين أسلموا، من الغربيين بالذات الذين أسلموا ورأوا، هم يرون عندهم هذه التفرقة إلى اليوم، فرأوا هذا المعنى يتجلى. وكذلك هي فرصة، ويحدث هذا في كل عام، أن يلتقي الساسة ويلتقي العلماء في الحج، فرصة عظيمة. شرفني الله عز وجل بحضور بعض هذه الفرص، يلتقي العلماء وكبار الدعاة من أنحاء الدنيا، فيتبادلون الرأي في مشاكل المسلمين وهمومهم، ويتعارفون وتبنى العلاقات، وما نقل عن بعضهم عن بعض يصفى ويعدل ويفهم أحدهم الآخر، فتقترب القلوب وتتوحد النفوس وتسقل الأفكار. هذا كله من فوائد هذا الحج، وكان الحج هو موسم اللقاء الرئيسي في بدايات الإسلام لولاة الأمة، كانوا يجتمعون عند أمير المؤمنين في الحج، يأتون يحجون وفي نفس الوقت يلتقون، فيسمع منهم ويسمعهم ويوجههم وينقل له مشاكل الناس ويساعدهم على علاجها، ويتبادل المنافع بينهم، ويتبادلون الخبرات ويتبادلون الخيرات. هذا كله من بركات الحج، فهو عبادة وهو مصلحة ونفع كما سنرى في أمر الحج. وحدثتكم عن هذا الأمان وهذا الطهر، وحدثتكم كيف أن الله سبحانه وتعالى جعله موسم رحمة ومغفرة وعتق من النار، هو الكريم العفو، يحب أن يعفو، يحب أن يرحم سبحانه، فجعل لنا مواسم وتوجها بأعظم موسم، موسم الحج. وانظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه النسائي حين يقول: الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله، ضيوف الله عز وجل، والذي عنده ضيوف كيف يكرمهم، فكيف بأكرم الأكرمين الكريم سبحانه. وهو القائل في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، لو كل الناس، كل البشر الذين ماتوا والذين سيأتوا، الإنس والجن جميعهم تجمعوا على تل واحد، لو في تل يسعهم جميعا،
فسألوني، هكذا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل، فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، كل واحد طلب حتى تنقطع طلباته، ما عنده طلبات زيادة. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهم وأعطى كل واحد طلب كل ما طلبه. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط، المخيط هو الإبرة، إذا أدخل البحر، الإبرة إذا أدخلت في البحر كم تنقص من البحر؟ فمهما طلبنا ومهما سألنا ومهما تفننا في الطلب والدعاء ما ينقص ذلك من ملك الملك وكرم الكريم شيئا. فالله سبحانه وتعالى قال لعباده تعالوا حجوا وأعطيكم، سأغفر لكم كل ما فعلتم من ذنوب وأعيدكم بلا ذنوب فقط بحسنات، وسأعطيكم ما تسألون، موطن وراء موطن كلها مواطن استجابة. فيا حظ الحجيج، كم لهم من إكرام من الكريم، ويا من لم يحج حتى الآن اعزموا اعزموا، إن تمكنتم هذا العام فخير، وإلا فاعزموا على العام القادم. والعزم هو ليس فقط حديث نفس، العزم أن الإنسان يأخذها بجد، ينوي نية صادقة جادة، العام الماضي القادم إن شاء الله سأحج، ويبدأ يرتب من المال ويرتب الإجراءات القانونية ويرتب نفسه ويحرص كل الحرص. فإن تيسر كتبت له 10 حجات أو يزيد سبحانه، وإن لم تتيسر يكفيه أجر النية. كم وكم حدث معي أنا شخصية، أني كانت لي ظروف وكل ظروف تشير إلى أني لن أستطيع أن أحج، منها ظروف سفر ويعني مشاغل، وكنت يعني في نية سفر خارج البلاد إلى بلاد بعيدة في موسم الحج يعني، وفي ارتباط في هذا. ويحدثني أحد الأخوة معنا في المسجد فقال دكتور بتحج؟ قلت له والله شكلي ما راح أحج لأنه مرتبط. قال لي انوي انوي. قلت له والله يعني كل الظروف كل المؤشرات تشير إلى ما في حج يعني. فذكرني بهذا المعنى، قال انوي إذا تيسرت كتبت حجة. فقلت والله صحيح، ليش ما أنوي؟ فنويت، لعل الله سبحانه وتعالى يسر، إذا تيسرت الأمور سأحج. وفعلا ذهبت إلى السفر الخارجي وقضيت كل ما أريد، وأيضا أكرمني الله سبحانه وتعالى بالحج. أنا أقول للناس أي عجز أكثر من العجز عن النية؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك انوي يا إنسان، انوي يا أختي، انوي يا أخي، انوي يا ابني يا بنتي، انو. إذا كتبت حجة الله سبحانه وتعالى يحسبها 10 أو يزيد، من هم بحسنة فعملها كتبت له 10. وإذا نوى ولم تتيسر، ما دام ناوي جد كتبت له حجة كاملة. أهي عجز أحدكم أن ينوي كل سنة يحج؟ أنوي، إن تيسر فهي 10، وإن لم تتيسر فهي حجة. وأما من لم ينوي فهذا أعجز الناس، مسكين. فاكتبوا لنفوسكم هذه النية. الآن نسير مع الذين نووا الحج، ويبدأ الحج بالاستعداد لهذا الحج، يبدأ بالاستعداد لهذا الحج. طبعا الاستعداد له أشياء معنوية وله أشياء مادية، منها من الأشياء المادية أن الإنسان يتوكل ولا يتواكل، يعني هي أصل القصة هذه قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما قصتها؟ روي أنه جماعة من أهل اليمن أرادوا الحج وخرجوا إلى الحج بدون مال ولا طعام، وقالوا هكذا يعني فهموا الدين، قالوا نحج بيت الله ولا يطعمنا الله؟ كيف احنا رايحين ضيوف عند الله، الله سبحانه وتعالى سيغفر لنا وفي نفس الوقت سيطعمنا،
فنزل قول الله تعالى يمنعهم، قول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، تزودوا بالمال، بالطعام، بالراحلة الصحيحة، تزودوا، استعدوا. إذا لم تستعدوا فقط خرجتم هكذا بدون مال، بدون طعام كما يظن بعض الناس، فهذا اسمه تواكل، هذا ليس اسمه توكل، هذا تواكل. التوكل الحقيقي هو أن الإنسان يستعد بكل ما يستطيع ويسلم نفسه لله. أما الذي لم يفعل ذلك وسلم الأمور لله دون أن يبذل جهدا فهذا تواكل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى من خلال تعليم لذلك الأعرابي الذي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناقة فلم يربطها عند باب المسجد وأراد أن يدخل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا حدث؟ يعني لماذا تفعل هذا؟ قال: الله سبحانه وتعالى يحفظها. قال: اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل. التوكل الحقيقي هو أن الإنسان يبذل جهده، أما أن نسلمها لله بدون جهد منها هذا تقصير وهذا معصية. وذلك قال العلماء: ترك اتخاذ الأسباب معصية، يجب أن نتخذ الأسباب. فالتزود للحج هذا واجب، ولا يجوز أن نسلم الأمور نقول هي بيد الله ونحن لا شأن لنا، هذا عجز، هذا تواكل وليس بتوكل. إذن الأصل هنا: وتزودوا، استعدوا، توكلوا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. فإن خير الزاد التقوى، أعظم ما يتزود به الإنسان في هذه الرحلة تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم نحتاج الطعام، نحتاج السيارة ولا الطائرة، نحتاج المال، نحتاج أشياء كثيرة، نحجز الفندق، نرتب إلى آخره، هذا كله مطلوب. أنا أتعجب من بعض الناس يذهبون إلى الحج في الشوارع هكذا، ما في أي ترتيبات، ما في أي استعداد، هذا ما تزود. لابد أن الإنسان يستعد ويتزود. لكن خير ما يتزود به الإنسان تقوى الله عز وجل، يصفي نيته، يتذكر أنه ما هو رايح رحلة سياحية ولا رايح فقط، كما احنا عندنا بعض الشياب عندهم كلمة عجيبة، يقول له واحد يسأل الثاني يقول له: أنت فين رايح؟ قال: أنا رايح أسقط فرضي. عجيب هذا المعنى، عجيب، أسقط فرضي، يعني كأن الفرض هذا هم والإنسان يرميه يتخلص منه. هو صحيح على فكرة، هو المعنى فيه شيء من الصحة، أنه هذا واجب شرعا مكلف أنت به، فعندما تؤديه تكون ارتحت فسقط عنك الفرض، هذا صحيح، هذا المعنى جميل. لكن فيه إشارة إلى أنه شيء، كأن شيء تخلصنا منه، هو ليس شيء نتخلص منه، هو شيء نمارس بسعادة، بشغف، بوله، ونتمنى أن يكرر لنا مرات ومرات. وذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الكريم. بعض الناس لما يروح الحج خلاص الحمد لله تخلصت من هذا، صحيح سقط عنك الحج وسقط عنك الفرض، لكن افعلها بتقوى، افعلها بحب، افعلها بشغف. إذن نتزود بالتقوى. التقوى هذا المعنى الجليل العظيم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما التقوى؟ ما هي التقوى؟ أنت كيف تفهم التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، هل مررت على أرض فيها نبت ذو شوك؟ أرض فيها نباتات مليئة بالشوك؟ قال: نعم، مريت على أرض من هذا النوع. قال: ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ قال: تحزمت وتحذرت، يعني شديت ثيابي على نفسي حتى ما تعلق ثيابي بالأشواك، وتحذرت في كل مكان أضع رجلي أتأكد إن ما فيها شوك، ما فيها أذى حتى ما يصيبني. قال: فتلك التقوى، هذه هي التقوى. التقوى هو أنك تشد على نفسك فتبتعد عن كل ما يمكن أن يؤثر في دينك، وعندما تذهب إلى أي مكان أو تفعل أي فعل تتأكد أنه يوافق شرع الله عز وجل. هذه هي خلاصة التقوى. التقوى
أن تحرص على ألا تغضب الله عز وجل في شيء. التقوى من اتقى الشيء يعني حذره، حرص ألا يصيب أذى منه. فاتق الله يعني احرص واحرصي على ألا تفعلوا شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. إذا نتزود بالإخلاص، أن احنا ذاهبين ليس لسمعة. بعض الناس يذهب لما يرجع واحد يناديه أبو فلان، قال لا تناديني الحج، هو ذهب لأجل هذا اللقب. أرجو أن ما نذهب له، وإن كان لقب شرف ولا مانع من استعماله، ولا مانع أن يعني يسمى به الناس، ولا مانع أن يفرح الإنسان أن يسميه الناس بذلك، هذا لا حرج، لكن لا يكون هذا هو الهدف، لا يكون هو الهدف. هدفنا أن نرضي الله عز وجل، فنخلص ونحرص على النية الصحيحة لله رب العالمين، أننا نريد من وراء حجنا مرضاته عز وجل. وهنا لابد أن نتذكر أن الإخلاص هو أصل العبادة. من ذهب للحج من أجل السمعة، من أجل المال، من أجل المنصب، من يعني بحكم منصبه ذهب، هو لا يريد الحج وأصلا متضايق من الحج، لكن بحكم منصبه وأمثالها، هذا يعني فيه خدش في نيته، خدش لنذهب بنية أن هذا الحج لله عز وجل، طاعة واستسلام، إيمانا بك ووفاء بوعدك وعهدك سبحانك، والتزاما بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نحن نتبع الأنبياء، نسير على خطى إبراهيم عليه السلام أول من نادى بالحج، نتوجه بنية خالصة لله عز وجل. ونتذكر أن الحج أيام معدودات كما سماها الله عز وجل، هو كله أيام معدودات وتنقضي، فالأصل فيه أن يقضيه الإنسان فرصة، موسم للتزود بالأجر. أنا أتعجب أن أرى من أخواتي بالذات من في منى مشغولة بسوق منى، في عرفة مشغولة بالطعام، في مزدلفة مشغولة بالفراش والنوم، إيش هذا؟ الأصل أننا ننشغل بتجميع الحسنات. أنا رأيت ناس في عرفة يلعبون الورق، عجيب هذا، عجيب من يفعل مثل هذا، بس يريد أن يقضي الوقت وينتهي. رأيت من أناس يبيتون في منى، هذه العبادة التي هي واجب وأجر، رأيت من الناس من يقضيها بالنكت. كيف؟ فرصة كلها أيام معدودات، أما نصبر على أن نقضيها؟ لا مانع طبعا من الحديث والنكت والطعام، أنا لا نحرم هذا كله، لكن إحنا قاعدين نتكلم عن المبالغة في هذه الأمور والانشغال بها إلى درجة أنها شغلت الناس عن العبادة. فإذا أصل المسألة النية والتذكر أنها أيام معدودات، فرصة لتجميع الحسنات وجمع الأجر بأكبر درجة من التجميع هذا الأجر. فمن أجل هذا فرض هذا الحج، وهذه أيام عمل صالح، يعني إلى درجة أن إذا كان غير الحاج شجع على العمل الصالح فيها، وجعل هذه الأيام من أعظم العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، هي العشر الأوائل من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، يعني هي أفضل من الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. تخيلوا، هذه العمل الصالح فيها أعظم من إنسان يجاهد في سبيل الله، باستثناء إلا رجل خرج بنفسه وماله فمات وذهبت كل أمواله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا فقط الذي يسبق الذي يعمل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة. تزودوا بالعمل الصالح، سواء كنتم حجاجا فهذه فرصتكم العظيمة، حج وأيام العشر، وحتى لو كنتم غير حجيج فشاركوا الحجيج بهذا العمل الصالح، حتى جعل من السنة وليس واجبا أن الإنسان، خاصة إذا كان ناوي أن يضحي بأضحية وهو غير حاج، أن لا يقلم أظافره ولا يأخذ من شعره كما يقولون يحرم، هذا سنة وليس بواجب، لو فعل هذا لا عليه شيء، لكن من أجل أن يشارك الحجيج بهذا المعنى. فإذا كان غير الحاج يكتب له هذا الأجر، فكيف بالحاج؟
فهذه بعض أسرار الحج ومزيد منها في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن متابعتكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات، وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
4: في قصصهم عبرة، عزف على الوتر الحساس. في القرن الثاني عشر هاجم المغول بقيادة جنكيز خان الصين، واحتلوا مدنا كثيرة، وكانوا كلما احتلوا مدينة أبادوا سكانها. وكان جنكيز خان همجيا لا يقدر قيمة الحضارة، ولم يكن يرى في الصين غير بلاد شاسعة تصلح لرعي خيوله، لهذا عزم على قتل الصينيين جميعا. ولكن رجلا واحدا يدعى شو أستاي استطاع إنقاذ الصين. لم يكن صينيا، ولكنه تربى فيها وأحبها جدا كأنها بلده، وكان خارق الذكاء، واستطاع أن يصل بذكائه إلى مرتبة مستشار لجنكيز خان. فاقترح أولا عليه ألا يدمر المدن ولا يقتل سكانها، ولكن أن يحتلها ويفرض جزية عليها، وبهذا تزداد أمواله. وعندما توجه جنكيز خان إلى مدينة كايفنغ وتمكن من احتلالها بعد حصار طويل، قرر أن يقتل الجميع فيها. ولكن شو أستاي قال له إن أفضل مهندسي الصين وحرفييها ومفكريها قد هربوا إلى المدينة، وأنه بدل قتلهم من الأفضل أن يستخدمهم لتوطيد أركان ملكه. ومرة أخرى اقتنع جنكيز خان وأظهر رحمة لم تكن معروفة عنه، وقرر الإبقاء على حياة سكان المدينة. في الحقيقة كان شو أستاي يعرف بذكائه أن جنكيز خان آخر ما يهتم له هو بناء حضارة، وأنه همجي لا يرتوي إلا بتدمير البلاد وقتل العباد. ولكنه كان يعزف على وتر حساس وجده فيه، الطمع، الطمع لا غير. في كل واحد منا وتر حساس، هذا الوتر أشبه بمفتاح لباب مغلق، هو الإنسان، ومن استطاع الحصول على المفتاح كان دخوله إلى صدور الآخرين يسيرا، وإلى إقناعهم بفعل أمر أو تركه يسيرا. على سبيل المثال، إن الزوجة التي تطلب الطلاق في الغالب تتراجع عنه حين نعزف لها على وتر أولادها، ذلك أن الأم مفتاح قلبها هم الأولاد. لا يمكنك أن تقنع تاجرا بمشاركتك في صفقة بأن تخبره أن هذه الصفقة ستجعل المجتمع أفضل، عليك أن تخبره كم سيربح. وتر التاجر هو الربح لا غير. البخيل عليك أن تخبره أولا أنه لن يدفع شيئا، وسيوافق على الفور بالاشتراك معك في الفكرة دون التدقيق في التفاصيل، حتى لو كانت الفكرة تسلق قمة الهيمالايا مشيا على الأقدام. الفكرة من هذا كله معرفة مفتاح الباب يغنينا عن عناء خلعه.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ولا انت جاي تسوق الهبل عليا؟ قعد لي في نص الليل في منطقة خطيرة وجاي بتقول لي بدك تحقق طموحك؟
3: لو سمحت طموحي خاصة فيي أرجوك.
2: أها طيب، ممكن أعرف شو هي الطموح تبعتك؟
3: آسف هذا أمر خاص فيي.
4: تاني حاجة، أنت كيف بتخطفني وجايبني في زنزان ولا غرفة؟ أنا مش عارف إيش أصلها وإيش فصلها، مش عارف أنت ليش جايبني هان. أنا إيش عملت لك؟
2: من الأول حكيت لك خليك عدل معايا وصريح علشان أنا أضل معاك صريح. احكي لي قصتك وصدقني غير تلاقيني واقف معك وبكل صدق. انت جاي بتراقب اللي بضرب الصواريخ والله بدك تشرد عن السلك وتسلم نفسك؟
4: اسلم نفسي؟ اسلم نفسي لمين؟
2: سلم نفسك للعفاريت، للجن، لليهود اللي قدامك.
4: انتو كل واحد يقعد مع نفسه وبدوش يختلط مع الناس، بتقولوا عنه معقد؟ بتقولوا عنه مريض نفسي؟
2: انا لسه لا قلت عنك لا مريض نفسي ولا معقد. لسه تكون مريض نفسي ومعقد اهون بكتير من اللي انا شايفه في مخي.
4: وايش اللي شايفه في مخك انت؟
2: ها على فكرة انت عامل حالك ذكي وجاي تتذكى علي. انا اللي بسأل وانت اللي بدك تجاوب. ايش اللي قاعدك في المنطقة هادي
4: يا عم؟ هادي منطقة هادي، وانا طبيعتي بحب اقعد مع نفسي وبحب ابعد عن الناس. واذا مش مصدق يا عمي روح اسأل عني اللي بدك إياه.
2: يبدو أنه الكلام المحترم والكويس مش جايب نتيجة معك.
4: بدك تمد إيدك علي يعني؟ بدك تعذبني؟ عذب واعمل اللي بدك إياه، ما هي البلد كلها خربانة.
2: ولا ولا شبرهش بديك ووطي صوتك.
4: حاضر، بدك أبوس لك التوبة؟ ها
2: يلا يلا.
4: إيش يلا؟
2: احكي القصة يا حبيبي، مش فضيلك انا، هو فيش اللي انت ورايا؟ يلا احكي
4: يا عم. ايش احكي لك؟ ايش احكي لك؟ انا بحب اقعد في منطقة هادية، انا عندي طموح كثير وبدي احققها، بدي افكر فيها.
2: طب وايش طموحك؟
4: مع انه طموحي انا خاصة فيه لكن بدي احكي لك. انت راكب جيب صح؟ انا نفسي اركب طيارة. انت عندك بيت في غرفتين، انا نفسي يكون عندي فيلا ويكون فيها 20 غرفة. انت بتشتغل في المقاومة ويمكن في الامن مش عارف ايش، ويمكن طخيت على اليهود ويمكن ضربت أربجي. أنا طموحي إني أفوت جوا المستوطنة أخطف 2 ولا 3 ولا 4 وأطلع برا.
2: أوبا هذا أنت جنرال.
4: زي ما بدك بس أرجوك تتريقش علي.
2: ومين الشاب الصغير اللي كان واقف معاك؟
4: هذا صديقي.
2: وكيف الصداقة هذه بدها تيجي؟ أنت عمرك 27 سنة وهو 15-16.
4: وإيش يعني؟ إيش المشكلة؟
2: ولا انت مش خاشش راسي بالمرة، حاولت اتحدث معك باسلوب محترم بس انت بتكاش. حجيب لك اللي حيخليك تحكي كل قصة حياتك.
5: علوش.
6: ايوه يا معلم طلال.
5: شايف المخشرين اللي هناك عرف؟
6: ايوه ايوه، هذول تبعات الدبعي، ما صلحناهنش لهالقيت.
5: انسالي دبعي ومش دبعي، بدي اياك تجيبهم وتفك كل يوم وتطلع لي المخ تبعهم، بديش ولا سلك يفلت منهم.
6: طيب بدك تلحمهم يعني ولا بدك تصلحهم؟ مش فاهم انا.
5: ولك يخرب بيتك، ولك انا قاعد بفكر بمشروع كبير، مشروع الراديو اللي بشتغل فيه.
6: وانت لسه حاطه في راسك مشروع الراديو؟
5: ها بدك اياني احط في راسي طبيخ وشاورما واكل زي راسك؟
6: طيب ايش بدك تستفيد يا معلم طلال؟
5: هذا الكلام يا علوش بكره حيجيب مصاري.
6: طيب انت ليش قاعد بتتعب في حالك؟ اشتري جهاز ترانسميتر واعمل ترخيص واعمل اذاعه.
5: يخرب بيتك، ولك هو انا تبع اذاعات يا غبي.
6: والله يا معلم طلال انت حيرتني معاك، بقول لك لايش هدول بتقول لي الاذاعه، بقول لك اعمل اذاعه بتقول لي وانا تبع اذاعات.
5: علوش بعدين بفهمك، بعدين انت فكفكهم وجيبهم. هيني فوق في السده واي واحد بيجي اوعى تطلعه فوق.
6: حاضر يا معلم ولا يهمك. والله ما انا عارف ايش بدور في راسك يا معلم. معقول المعلم طلال بده يعمل شبكة تجسس؟ طول عمره المعلم طلال سر وغميق، ما حدش بيعرف ايش جواته. ايه انا ايش دخلني؟ اللي بده اياه بعمل له اياه.
5: قلت يما بدي أسألك سؤال.
0: تفضل يما، إيش بدك تسأل يا لؤي؟
5: أنت لأي صف وصلت بالقراية؟
0: لأولى ثانوي يما، ليش بتسأل؟
5: طب أنت ما كانش عندك طموح؟
0: طموح زي إيش يعني؟
5: يعني تختمي الجامعة تصيري محامية، مهندسة، دكتورة.
0: والله يا ابني كان عندي طموح كتير، بس بعد ما تزوجت خلص صار طموح البيت.
5: طب كيف عايش بدون ما يكون عندك طموح يما؟
0: انت ايش اللي جرالك؟ ليش بتحكي كلام زي هيك؟
5: هو انا بكفر؟
0: يما الله يرضى عليك، انا خايفة عليك والله.
5: من ايش خايف يما؟
0: من الافكار تبعتك هادي.
5: هادي افكار يما ايجابية. صاحبي ماجد قال لي كل انسان ملوش طموح في الحياة بكون زي الدب، يأكل ويشرب وخلاص، واخريته للدبح.
0: صاحبك ماجد علمك ان امك دابة؟
5: لا يما، حشاكي بيحكي بصورة عامة يما. طلع على اليابان مثلا او الصين او اي دولة اوروبية، كان عندهم طموح انهم يوصلوا للقمر ووصلوا، كان عندهم طموح انهم يعملوا غواصة تحت المية وعملوا، عملوا رجل آلي، عملوا اشياء كثيرة بتخطرش على البال.
0: يعني انت يما بدك تصير زي الصينيين او اليابانيين؟
5: وليش؟ ليش ما صير؟
0: شوف يما، بتقدر تصير اللي بدك إياه، بس بشرط.
5: شرط إيش؟
0: أول حاجة تدير بالك على قرايتك، الحاجة الثانية تكسب رضا إمك وأبوك.
5: طب أنا بغضبكو يعني؟
0: بتغضبنا يا لؤي.
5: فيش أغضبتكو؟
0: تسمعش لا كلامي ولا كلام أبوك. أبوك ريقو نشف، هو يقول لك تعال أقعد في المحل عنده عشان تتعلم الصنعة.
5: أنا مخي يما مش في الكهرباء.
0: ولك ها مخك وين؟
5: عندي طموح تاني يما.
0: والله إذا ضليتك هيك غير أبوك يغضب عليك.
5: هو يعني أنا لازم أعيش زي ما أبوي عاش؟
0: عيش زي ما بدك، بس عيش صح.
5: مو أنا بدي أعيش صح، يعني أنا عشان بدي أحقق طموح بكون غلط؟
0: يخرب بيتك وبيت الطموح تبعك هذا، ولك مفترض تكون طموحك الأول إنك أنت تنجح في قرايتك، بعد هيك بتفكر في الخطوة الثانية.
5: كلكو كلكو بتكسروا مجاديفي وبتضايقوا علي.
0: ولك أنت مين لاعب في مخك؟
5: محدش لاعب في مخي، أنا مخي هيك.
0: طب روح روح قرايتك، امشي روح.
7: يما بدي اسالك سؤال، جيراننا هدول اللي كانوا عندنا ليش جايين علينا؟ ايش بدهم منا؟
8: هو يعني لما الجيران يجوا على بعض بيكون بدهم اشي يعني؟
7: ما هو يما عشان هم مش دايما بيجوا عندنا.
8: اخوك ايده انكسرت والناس بتيجي على بعض، فهم جايين يزوروا اخوك.
7: طيب ما هو اخويا ايده مكسورة من زمان.
8: طيب لما الناس فضيوا اجوا يما.
7: والله مستغرب.
8: ولك ليش مستغرب؟ ليش؟ ايش اللي صار؟
7: مستغرب يما لانه فيش حد بيجي علينا الا واحد من امامي ودار خالي.
8: انت زي اختك وبعدين معاكو، كل الناس بيجوا علينا واحنا بنروح على الناس عادي.
7: انت يما بتكذبي علينا وبتكذبي على نفسك.
8: طيب ماشي، اعتبرني بكذب عليك، حلل لحالك، ليش الجيران بيجوا عنا؟
7: بيجوا عشان يتشمتوا فينا يما.
8: ولك ليش يتشمتوا فينا؟
7: من يوم ما أبويا منطخ في الحرب كل الحارة بتغلط علينا، بنرد عليهم السلام بردوش، بنضحك في وجوههم بكشروا.
8: ولك من وين بتجيب هذا الكلام؟ هيك طلعت ورحت اشتريت اغراض من عند أبو حسام، حكى لك إشي، كلمك إشي، كشر في وجهك، شتم عليك. تاني حاجة أنت بتشتغل على التوك توك وبتاخد نقلات للناس، عمره حدا فيهم قال لك يا ابن العميل؟ عمره حدا حكى لك أنت عميل زي أبوك؟
7: ما هو يما بتلاقيهم بيحكوا جواتهم بس بردوش يطلعوا.
8: يخرب بيتك، ولك ايش اعمل معاك انا؟
7: خلاص ولا حاجة، اسف يما.
8: والله ما انا عارفة من وين الاقيها، منك ولا من اختك.
9: مالك يا اسامة، زعلان من امي ولا ايش؟
7: عارفة يا بسمة، عايش انا في الدنيا زي الواحد اللي ماخد حبة وفاقد وعيه.
9: ومين سمعك يا اخويا؟ والله اللي خاطر تنشق الأرض تبلعني وارتاح من هالعيشة.
7: بتطلع في عينين الناس كأنها عينيهم بتقول هذا ابن العميل، هذا لازم ينطخ زي أبوه.
9: الله يسامحك يابا، حتى وانت ميت قاعدين احنا بنتعذب.
7: المفروض بعد ما أبوه ينكتل احنا طلعنا من البلد وهجرنا.
9: طب احنا فيها، احكي لأمي خلينا نطلع، خلينا نهاجر.
7: أمي كلها هي حاسة فينا، مسكينة بتفكر كل الناس قلوبهم طيبة وبحبونا.
10: السلام عليكم.
11: اهلا وسهلا ابو بدر.

0: تبعه 100% كان شغال.
1: امبارح وقع وانكسر.
0: حاضر، اقعد هنا بعدين ما اشوف لك راديو خربان.
1: علوش ايش بدي اقول؟
0: ايش بدك؟ بدك كمان اشي تاني؟
1: يا زلمة ايش مالك معصب؟ ليش كلام عليك تقيل؟
0: ما هو انت يا بدر بتجنن، بدي اشتغل انا، فيش عندي وقت.
1: طب بس هدي حالك، هدي حالك يا زلمة.
0: اتفضل احكي يا بدر، ايش بدك؟
1: ما مرش عليك جهاز تسجيل صوت بسجل من بعيد؟
0: اها، خشينا في الامور الخطيرة يا بدر. بشوف جهاز تسجيل صوت. ليش؟ لو انك صحفي بقول ماشي، بده يسجل لقاءات. انت ليش بدك اياه؟
1: يا عمي انا بعشق الاجهزة، بدي اسجل عليه صوت، بدي اسجل عليه اناشيد او قرآن وانا قاعد لحالي.
0: قلت لي هو صوتك حلو؟
1: انت بدك تشاركني بصوتي؟ انا حور يا راجل.
0: ماشي يا بدر، الراديو الخربان اللي كنت رايح اجيب لك منه الاريال طلع الاريال تبعه مكسور، روح شوف لك محل تاني وجيب منه الاريال وجيب منه جهاز الصوت.
1: والله عارف انك حتحلق لي. ماشي ماشي علوش، تحياتنا.
0: روح يا زلمة روح، والله قرفتني يا زلمة. قال بده جهاز تسجيل على اساس انه صوته زي صوت عبد الباسط. والله الناس انجنت وانهبلت.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون
4: إلى صوت الحق.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح، بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء، يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر، بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة، بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر، بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم

حيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة. بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن. بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده. بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين. بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن. بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده. بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين. بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب. بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب. بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها، يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها. بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة، يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة. بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين، يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين. بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل، يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي. بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب، يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين، يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب،
يا من هدمت صروح ماضينا المجيد، فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر، قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول، يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم، يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس، يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان، يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل، يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع، يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية، يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع، يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب، يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان تأتيه خاطرة فإن لم يعالجها معالجة صحيحة انقلبت إلى فكرة، فإن لم يتفحص هذه الفكرة انقلبت إلى شهوة، فإن لم يقيم هذه الشهوة انقلبت إلى إرادة، فإن لم يقف في وجه إرادة لا تليق به انقلبت إلى عمل، فإن لم يتب أصبحت عادة. ومن أصعب الأشياء أن يدع الإنسان عاداته. إذن الخير يبدأ من فكرة والشر يبدأ من فكرة. زعيم غطفان جاء ليحارب النبي العدنان، وهو في خيمته قبيل اشتباك المسلمين في معركة الخندق، جرى حوار بينه وبين ذاته. اسمه نعيم ابن مسعود قبل أن يسلم. هالحوار حوار ذاتي. قال نعيم يخاطب نفسه: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ماذا فعل هذا الرجل حتى تقاتله؟ أسفك دما؟ أنتهك عرضا؟ أسلب مالا؟ أين عقلك يا نعيم؟ هؤلاء الذين معه أناس صالحون، فلماذا أتيت لتحاربهم؟ فكرة. فانتفض من اضطجاعه وتوجه إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعيم؟ قال: نعيم. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت مسلما، قائد جيش غطفان جاء ليحارب النبي العدنان. فكر تفكير سليم لحظة فانقلب إلى مؤمن. وهل تصدقون أنه فعل شيئاً كان أحد أكبر أسباب النصر في معركة الخندق؟ أجرى الله على يديه نصر المسلمين، والمسلمون في مقتبل هذه المعركة كان وجودهم قضية ساعات. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إنسان يرقى إلى مراتب العظماء لفكرة أجراها وحوار صادق تبعه. أيها الإخوة، الحكمة اليوم لابن القيم رحمه الله تعالى: أنواع الفكر. يمكن أن تستخدم هذا الفكر في 100 مليون مجال ومجال، لكن المجالات التي تنفعك في دنياك وآخرتك محدودة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الخير والشر من قبل التفكر. هلا، أكبر جريمة تبدأ بفكرة، وأكبر بطولة تبدأ بفكرة. فكرة تنتهي بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وفكرة تنتهي بصاحبها إلى نار جهنم وبئس المصير. فكرة. لذلك أخطر شيء في الإنسان فكره. وما من عمل يقوم به الإنسان في القارات الخمس ومن آدم إلى يوم القيامة إلا ويسبقه تصور، فإن صح تصورك صح عملك، وإن انحرف تصورك انحرف عملك. إذن الخير الكبير يبدأ بفكرة، والشر المستطير يبدأ بفكرة. فأصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة وأنفع الفكر. الآن دققوا، الفكر في مصالح المعاد، لأن الآخرة أبدية سرمدية، لأن الخسارة العظمى خسارة الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أنفع الفكر التفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، كيف أصل إلى الجنة، وكيف أعرف أسباب الوصول إلى الجنة، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. أربع مجالات للتفكير: كيف أفوز بالجنة، وما طرق الوصول إليها، وكيف أجتنب النار، وما هي طرق الابتعاد عنها. أربع مجالات هي الأولى في عالم التفكير. يعني أحياناً لعلكم شاهدتم من يحلق يمسك المقص ويضرب به عشرات الضربات في الهواء، وضربة واحدة على الشعر. فالإنسان أحياناً معظم تفكيره فارغ بلا معنى، مضيعة وقت. هذا إن لم يكن التفكير سبب شقائه ومعصيته وانحرافه. فهذه أربعة مجالات من أجل المجالات: كيف أصل إلى الجنة، وما الطرق الموصلة إليها، وكيف أجتنب النار، وما الأسباب التي بها أجتنبها. أربع مجالات، ويليها أربعة: أفكر في مصالح الدنيا وفي طرق تحصيلها، كيف أبحث عن عمل شريف دخله يعينني على زواج وشراء بيت وتربية أولاد مقبول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. إذن كيف أبحث عن عمل شريف يرضي الله، وكيف أكتسب منه رزقا يعينني على تحقيق مصالحي في الدنيا المشروعة. فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. كيف أتجنب الزوجة السيئة؟ كيف أتجنب الولد العاق؟ كيف أتجنب الأمراض؟ كيف أتجنب العار؟ في مرض وبيل سبب ضعف الوعي الصحي، سبب إهمال القوانين التي جعلها الله قوام الصحة. وكيف أتجنب الأولاد السيئين؟ لا بد من تربيتهم في وقت مبكر. إذن ثمانية مجالات: من هو السعيد؟ من هو الناجي؟ من هو الفالح؟ من هو الناجح؟ من هو المتفوق؟ الذي جعل فكره ونشاطه العقلي وخواطره في ثمانية مجالات: الجنة وطرق الوصول إليها، اجتناب النار وطرق الابتعاد عنها، مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، مفاسد الدنيا وطرق اجتنابها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. تفكر بعملك مسموح، تفكر بتطوير عملك مسموح، تفكر بنمو دخلك مسموح، تفكر بالزواج مسموح، تفكر بشراء مأوى مسموح، تفكر بمعرفة الله ضروري، تفكر بحضور مجلس علم تعرف فيه سر وجودك وغاية وجودك ومنهج ربك ضروري. كيف تجتنب مزالق أهل الدنيا؟ كيف تجتنب مزالق المعصية؟ ثمانية مجالات ينبغي أن تشغل عقلك بها، وينبغي أن تشغل فكرك بها، وينبغي أن تشغل خواطرك بها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء، ورأس القسم الأول التفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه، والتفكر في نعمه من أجل أن تحبه، والتفكر في بلائه من أجل أن تخاف منه، والتفكر في أمره ونهيه من أجل أن تطيعه، والتفكر في طرق العلم به من أجل أن تصل إليه، والتفكر بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا فكر الإنسان في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر الإنسان في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. يعني ممكن تفكر ولا أبالغ بمليون موضوع كلها لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، مضيعة وقت. أدخل إلى مكتبة قد تجد فيها 100,000 كتاب، في كتاب واحد كتاب مقرر تمتحن به بعد أسبوع. العقل كل العقل أن تدع كل هذه الكتب وأن تقرأ هذا الكتاب الذي سوف تمتحن به بعد أسبوع، ويبنى على هذا الامتحان نجاحك، وعلى هذا النجاح تعينك في وظيفة، وعلى هذا التعيين دخل، وعلى هذا الدخل زواج وشراء بيت. إذن لا بد من أن تصطفي. هذه الأفكار الثمانية، الآخرة وطرق تحصيلها، والنار وطرق اجتنابها، والمصالح في الدنيا وطرق تحصيلها، والمفاسد وطرق اجتنابها، هذه الأفكار الثمانية تعلي همة المرء وتحيي نفسه بعد موتها، وتجعله في واد والناس جميعا في واد آخر. أنت في واد والناس في واد. وبإزاء هذه الأفكار الرديئة التي تجر في قلب أكثر هذا الخلق كالتفكر، الآن دققوا، نبدأ بموضوعات ليست مجدية إطلاقا، مضيعة وقت ولا يبنى عليها حكم شرعي، كالتفكر فيما لم تكلف به ولم تحط به من فضول العلم الذي لا ينفع. يمكن أن نجري مناظرة تبقى سنوات، يا ترى آدم كان طوله كطولنا أم 60 متر؟ ما الذي يجدي من هذا الموضوع؟ والله هناك آلاف الموضوعات التي تمزق المسلمين وتضعف قدراتهم وتجعل بأسهم بينهم، وهي لا تقدم ولا تؤخر. أحياناً الله عز وجل ذكر قصة في القرآن، ما سكت القرآن عنه نبحث فيه. امرأة العزيز بعد أن تابت إلى الله، هل تزوجها يوسف؟ والله ما بعرف ولا كنت وقتها، والقرآن سكت عنه وينبغي أن نسكت عنه نحن. بتلاقي اسمه هذا فضول الفكر، نخوض ونأتي بالأدلة. من حين لآخر تطالعنا بعض الجماعات الدينية بفكر جديد، أن آدم ليس أبا البشر، في آدم قبله، وتنشأ في بلد إسلامي صراع ومماحكات وحوارات. احفظ هذه القاعدة، أي موضوع لا يبنى عليه حكم شرعي لا جدوى من البحث فيه. مرة زارني طبيب، والله أنا أحترمه وأجله، قال لي: ألفت كتابا عن مرض النبي الذي مات فيه. قلت: اسمح لي أن أقول لك، هذا الموضوع لا فائدة منه إطلاقا، لأن النبي مات. ألف مكانه كتابا حول وصايا النبي الصحية كي ننتفع بها. عود نفسك، أي موضوع لا ينقلب إلى حكم شرعي تنتفع به دعه. هلأ نحن مشكلتنا من وقت وعيت على الدنيا إلى الآن، في عنا برمضان مشكلة كبيرة، صحة صومنا واختلاف المطالع، والبلد الفلاني أثبت أول رمضان يوم كذا، وإلى متى هذا الخلاف؟ النبي قال: صومكم يوم تصومون. أنت في بلد إسلامي وفي قاضي شرعي هو المسؤول، وكان صيامك 29 يوم الحد الأدنى، خلص بتلاقي أسبوعين من رمضان. يا ترى صح صيامنا؟ والله كأنه القمر بدر، في خطأ بصيامنا. وإلى متى نمضي حياتنا في هذا الخلاف؟ أو في خلاف آخر، التراويح كم ركعة؟ لك إلى متى؟ فنحن نتمزق ونستهلك بموضوعات لا تقدم ولا تؤخر. مرة سئلت، كنت على الهواء في إذاعة، عن ركعات التراويح، قلت: صلي 8 و12 و20 وبيتك وبالمسجد ولساي مشكلة. حاجة مشاكل. اختار موضوعات مجدية، اختار موضوع يبنى عليه حكم شرعي. هلأ التفكر في ذات الرب ممنوع، خطوط حمراء، العقل البشري ما كان له أن يصل لهذه الحقيقة، لأن النبي قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. والله في كتب ومؤلفات البحث في ذات الله عز وجل، كيف يعلم وكيف لا يعلم؟ أنت معك منهج وكلفك الله أن تطيعه، ولم يكلفك أن تبحث في ذات الله عز وجل. وهذا موضوع في حوله خطوط حمراء، لأن عين العلم بالله عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. أنت واقف أمام بحر، سألت واحد: كم لتر هذا البحر؟ البحر الأبيض المتوسط كم لتر؟ إن قال لك لا أعلم فهو عالم، وإن قال لك 3,776,000,000,000 يكون جاهل. أي رقم يدلي به فهو جاهل، لأن أن تعرف كم لتر هذا البحر فوق طاقة البشر. فعين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. عود نفسك تقول لا أعلم. الإمام أحمد بن حنبل من كبار الأئمة، جاء وفد من المغرب من الأندلس معه 37 سؤال، أجاب عن 17، قال: والباقية؟ قال: لا أعلم. قالوا: أنت لا تعلم؟ قال: قولوا لهم الإمام أحمد لا يعلم. عود نفسك إذا موضوع فوق طاقة البشر. في 1,000 سؤال الآن أنا لا أملك عنه جواب، لكني واثق أن الله حكيم ورحيم وعادل، أنا أثق بكمال الله، ولا أعلم الحكمة المحددة من هذا الذي يحدث الآن، لكن بعد حين تكشف، بعد حين تكشف هذه الحكمة. الآن الفكر في ذات الإله وصفاته مما لا سبيل للعقل أن يصل إليه، هذا الموضوع ممنوع البحث به. الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع ولا تضر، متفوق في الشطرنج، خير إن شاء الله، متفوق في الموسيقى، في أشكال التصوير، في تحنيط الطيور، في مليون حرفة ومصلحة، أولاً غير مشروعة، وإن كانت مباحة لا جدوى منها. ومنها الفكر في موضوعات لو أنها صحيحة لا حظ للنفس منها، لا بخير ولا بشر. يعني في موضوعات لو بلغ الإنسان غاياتها لا تزكو نفسه بها، لذلك النبي الكريم أشار لهذا الموضوع، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن أذن لا تسمع. الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها. مرة كنت في الخليج أحضر مؤتمر الأسرة، فعالم أجرت معه بعض الجهات مقابلة لثلاث ساعات في العلاقات الحميمة بين الزوج وزوجته، والله شيء يندى له الجبين، تفاصيل كان الأولى أن يقول: اجتنب الحيضة والدبر والباقي كله مباح. دخل في المباح، تفاصيل يعني لا يستطيع الإنسان سماعها ولا متابعتها ولو كان وحده. يعني ثلاث ساعات علم لا ينفع، في شيئين محرمين بس والباقي مباح. أما الدخول في التفاصيل، طبعا هذه الندوة يشاهدها الصغار والكبار والشباب والشابات، ففي علم لا ينفع. وإن كان للنفس فيها لذة لكن لا عاقبة لها فيه، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. في مجال من مجالات التفكير توصم عند الله بأنك جاهل. الآن الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني العالم العربي من دون بترول ما كان، ما مصيره؟ هلأ بالبترول ما نخلصين، اترك من دون بترول مثلا، لو إنسان أصبح ملكا ماذا يفعل؟ وقت تصير بتقلنا. قال لي مرة واحد سؤال أنه ما حكم اقتناء القنبلة النووية؟ قلت له: قبل أن تسأل ما الحكم اقتني هذه القنبلة أولا بعدين أجيبك. يعني في مجالات لا تقدم ولا تؤخر. الآن الفكر في جزئيات أحوال الناس ومداخلهم ومخارجهم وما إلى ذلك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. بتلاقي يسهر لساعة متأخرة من الليل والحديث عن زيد، لماذا طلق زوجته؟ يا ترى خانته؟ عنده رغبة جامحة يتبع عورات الناس في بيوتهم. الفكر في دقائق الحيل والمكر، أساليب لا تقدم ولا تؤخر. قال له: أنا قريت كتاب عن تزوير العملة، فن تزوير العملة، أنت فيك تعمل العمل؟ أو كتاب عن سرقة البنوك، أو يعني قبل 50 سنة ملفات الأمن الجنائي في بلد أصبحت مكشوفة، قرأ كتاب ممتع. ففي موضوعات قد تكون ممتعة لكنها غير مجدية. أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء، يعني بتلاقي في مديح لا يقدم ولا يؤخر. أحد الشعراء البحتري مدح 30 خليفة وحاكم وأمير ثم هجاهم، قبل ما يجي بيمدحه بيروح بهجي. في غزل، في هجاء، في موضوعات لا تقدم ولا تؤخر. يعني مثلا الشاعر الفلاني شاعر الغزل الإباحي بتلاقي له مكانة كبيرة، ويعني يتحدث عنه في له أسبوع معين. لو أني قيمت نشاطاتنا الفكرية تقييم شرعي 9 أعشار باطلة ولا جدوى منها إطلاقا. ومنها الفكر في تصورات ذهنية غير موجودة في الأصل، غير موجودة حتى بالفقه، موجودة هذه أحيانا، أحكام لحالات لا تقع بالمليون سنة مرة، إلى أحكام معينة وإلى تفاصيل وإلى أخ أخواننا الكرام، الحقيقة الحديث عن الجوانب غير المجدية في الفكر لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن تفكر في 8 موضوعات: في الآخرة وطرق تحصيلها، في النار وطرق اجتنابها، في مصالح الدنيا وطرق جلبها، في مفاسد الدنيا وطرق الوقاية منها. هذا شيء ينفعك في دينك وفي دنياك. والدعاء الشهير: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق، من هنا انطلق.
1: وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي.
1: علي علي خلي عدوك يولي،
0: معكم فهذه

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام، وهذه حلقة جديدة من عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في السؤال الأول من هذه الحلقة يقول صاحبه: نحن في أيام الحج، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السؤال هنا: ما هي الأحكام المستنبطة من هذه الآية مما يتعلق بالحج؟ يعني قبل الحديث عن هذه الآية أريد أن نتعرض للآية التي قبلها من سورة آل عمران، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس، أي وضع للعبادة، وإلا فالبيوت موجودة وقديمة، والكلام في الآية ليس عنها، إنما عن أول بيت وضع للعبادة. هاتان الآيتان فيهما كلام طويل. إن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض للعبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما سأله: يا رسول الله، أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى أو بيت المقدس. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. المشهور عند عامة الناس أن الذي بنى بيت المقدس هو سليمان عليه السلام، والذي بنى البيت الحرام هو إبراهيم عليه السلام، مع أن بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام 3 قرون تقريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن بين بناء المسجدين 40 سنة فقط، فكيف ذلك؟ الصحيح والعلم عند الله أن أول من وضع البيتين هو آدم عليه السلام، فهو الذي وضع الكعبة، وهو الذي وضع بيت المقدس، ولا يمكن أن ينطبق الحديث إلا على آدم، أو أن الله عز وجل أمر ملائكة قبله بأن تبني الكعبة، ثم أمره بعد 40 سنة بأن يبني بيت المقدس، ثم بين الله لإبراهيم مكان البيت، والدليل قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي مكان الكعبة، فأعاد بناءها. وفي آية أخرى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هذه الآية تشعر أن قواعد البيت كانت موجودة من قبل، فبينها الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام فرفع بناءها مع ابنه إسماعيل، وبين لداود وسليمان عليهما السلام مكان بيت المقدس فأعادا بنيانه، والله تعالى أعلم. أعود للآية، يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الاسم الآخر هو مكة. قال بعض العلماء: الباء والميم في اللغة يكثر الإبدال بينهما، يقال هذا طين لازب وطين لازم، والمعنى واحد، فلا حرج. وعلى هذا القول تكون بكة ومكة بمعنى واحد. القول الثاني أن بكة المقصود بها المسجد نفسه، ومكة المقصود بها الحرم كله، لكن القولين لا يمكن أن يكون بينهما تناف، ولا يتعلق بهما كبير اختلاف. ننتقل إلى نقطة أخرى أو مسألة أخرى: أين تظهر بركة بيت الله الحرام؟ يقول الله تعالى: للذي ببكة مباركة. ولا شك في أنه مبارك، بدليل أن الله عز وجل يضاعف فيه الحسنات، يضاعف فيه الحسنات، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وأن الله شرع الطواف به ولم يشرع إلا به، وفيه الحجر الأسود: من فاوضه فكأن من فاوض كف الرحمن، وكل عبادة في هذا البيت يضاعف أجرها، ويكفي أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، طبعا هناك أمور أخرى تدل على بركة هذا البيت. أما قوله تعالى فيه آيات بينات، القرآن الكريم لم يذكر في هذا الموضع ما هي الآيات البينات، ذكر واحدة منها فقط، فقال مقام إبراهيم. يصبح تقدير الكلام فيه آيات بينات كثيرة منها مقام إبراهيم، وهذا أرجح ما قيل في إعراب مقام، وهو أنها مبتدأ لخبر محذوف مقدم تقديره منها مقام إبراهيم، وقيل غير ذلك لكن هذا أرجح والله تعالى أعلم. فمن هذه الآيات الموجودة في الحرم المكي مقام إبراهيم، وذلك إن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع جدار الكعبة، ساعده ابنه إسماعيل، وهذا مشهور. لما ارتفع البنيان قدم إسماعيل حجرا لأبيه ليرتقي عليه، فلما وطئ عليه كان رطبا، فبقيت آثار قدم إبراهيم عليه السلام في الصخر ظاهرة بينة، والصخر لا يؤثر فيه الوقوف، ولكن الله تعالى جعلها رطبة فأصبحت آثار قدمي إبراهيم ظاهرة وبقيت على مر الأزمان. ذكر بعض العلماء أن آثار أقدام إبراهيم عليه السلام بقيت على الحجر تبعا لنوعية الحجر الذي يترك أثرا بالضغط عليه. لما طال وقوف إبراهيم عليه السلام على الحجر نظرا لما يتطلبه بناء البيت أثرت أقدامه فيه، وطول وقوف إبراهيم على الحجر دليل على حرصه على إتقان البناء وإتمامه. كان هناك قبيلة في العرب مشهور أهلها بالقيافة، أي يعني يعرفون أثر الأقدام والأرجل. كانوا يوما يطوفون بالبيت فيرون أقدام إبراهيم. في ذات يوم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في حجر جده عبد المطلب خرج يلعب، فلما خرج يلعب جاء إلى قوم من بني مدلج المشهورين بالقيافة، فلما رأوا قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ صبي حملوه إلى جده، قالوا من هذا من؟ قال يعني هو ابني، قالوا احرص عليه فإن قدميه من نفس قدمي من في المقام، ويقصدون بذلك قدمي إبراهيم عليه السلام. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لما عرج به بعد ذلك إلى سدرة المنتهى، قال ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، يقصد نفسه وإبراهيم عليه السلام. المقصود إذن أن مقام إبراهيم حجر وطئ عليه إبراهيم لما أراد أن يبني الكعبة بعد أن ارتفع بنيانها، فبقيت آثار قدميه إلى يومنا هذا، وهو المعروف الآن بمقام إبراهيم. هذا المقام شرع الله تبارك وتعالى لنا الصلاة عنده، فقال سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نأتي إلى قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ما المقصود بها وهل هي من آيات البيت البينات؟ قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا، دخله يعني عائد إما على المسجد أو على مكة عموما، والعلماء اختلفوا في معنى قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. مكمن الخلاف في أن الإنسان قد يدخل الحرم ليؤذي، وقد يدخل المسجد الحرام مجرم يقتل الناس في الحرم، وهذا يعني حدث عبر التاريخ. فالتوفيق بين الآية والواقع مشكل، لأن الله تعالى قال ومن دخله كان آمنا، ولذلك اختلفت كلمة العلماء في المعنى. فقال فريق إن هذا خبر عن الماضي، بمعنى إن أهل الجاهلية قديما كانوا يدخلون الحرم فلا يؤذي بعضهم بعضا لحرمة البيت التي وضعها الله تبارك وتعالى في قلوبهم، وهذا معروف وإن كان ليس بصحيح على إطلاقه، لأنه قد وقع في الجاهلية أذى وسط الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا قد أوذي في الحرم. القول الثاني قول ابن عباس، واختاره الإمام الطبري شيخ المفسرين وغيره، وهو أن الإنسان إذا جنى جناية خارج الحرم ثم استجار بالحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا يقبض عليه، لكن يضيق عليه في المعاملة، لا يباع، لا يشتري.

0: قال فريق آخر أيضا من العلماء إن المعنى أن الله عز وجل أمن قريشا في جاهليتها لأنهم أهل الحرم. قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فلم يكونوا يؤذون لأنهم أهل حرم، وكان من رامهم بأذى قصمه الله تعالى كما حصل لأبرهة وجنده، وهذا أيضا من أقرب الأقوال إلى الصحة والله تعالى أعلم. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

تستمعون إلى صوت الحضارة، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأعزاء، إليكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق لا تمدن عينيك، أو بمفردة أخرى القناعة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى الرزاق الرب الحكيم، والتخلق باسم الله تعالى الرزاق هو بأن نعتقد بأن الأرزاق مقسومة من الرزاق عز وجل ولا تتغير، وأن الله هو الرب، أي المربي الذي يعطي عبده ما يناسبه ويمنع عنه ما يطغيه أو يضره، وهذا بالمقدار المناسب الدقيق بلا زيادة ولا نقصان، لأنه تعالى هو الحكيم. لما يضطرب القلب وعند المرء نعم تكفيه؟ لماذا لا يكون ذلك مطمئنا له؟ لما نمد عينينا لما عند الآخرين وقد يغبطنا الآخرون على ما لدينا؟ ولما تتسلل إلى قلوبنا الغيرة والحسرة والحسد ثم التعاسة وظلمة الحزن؟ عواطفك ومزاجك مصدرها أفكارك، ومعظم أفكارك مصدرها ما رأته عيناك. نعم، لهذا السبب نهانا الله تعالى عن ذلك لحفظ سلامة قلبنا من البؤس. ولا تمدن عينيك، أي لا تمد عينيك إلى ما يملكه غيرك، لا عين بصرك ولا عين بصيرتك قلبك، فلا تقارن بين ما تملك وما يملكه الآخرون، وذلك لحمايتك من الحزن والحسرة. وقوله تعالى إلى ما متعنا به، أي إلى ما أعطاه الله من نعم للآخرين، فالله حكيم وكل أفعاله بمقدار، يقسم الأرزاق وفق ما يناسب كل شخص. فبعض الأغنياء لو أن الله جعلهم من الفقراء لما صبروا، ولربما عصوا الله فسرقوا أو أخذوا الرشوة، وبعض الفقراء لو كانوا من الأغنياء لاستعملوا المال في معصية الله. وقوله تعالى أزواجا منهم، أي أصنافا من الناس الذين خلقهم الله، فلا نتمنى أن نكون مثل أي منهم، القصير والطويل، الذكي والبليد، الذكر والأنثى، العربي والعجمي. إن الله خلق الناس مختلفين حتى يكمل بعضهم بعضا، فلكل منا دور، فليرضى كل منا بما قسمه الله له. وقوله تعالى زهرة الحياة الدنيا، أي كل النعم لدى الآخرين عمرها قصير في هذه الحياة الدنيا ولا تدوم. وقوله تعالى لنفتنهم فيه، أي أن هذه النعم التي نتمناها ما هي إلا فتنة ليرى الله إن كنا نقترب بها إليه ونزداد حبا له وتواضعا ونستعملها فيما يرضيه، وليرقبنا أيضا أننسى هذا الفضل فننسبها إلى أنفسنا ونطغى ونتكبر ونستعملها فيما نهانا عنه. وقوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى، أي ما رزقك الله به هو الأفضل والأنسب لك، بل هو عين الخير لك الآن. حدث نفسك دوما بنعم الله عليك، حامدا شاكرا وواثقا أنه كل الخير. وكلما رأيت نعمة عند غيرك ليست عندك ثم اشتهيتها، ذكر نفسك وردد ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
2: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
4: أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية. الجديد في المشهد التفاوضي ورود نص أمريكي معدل إلى طهران عبر الوسيط الباكستاني. وفي خضم هذا الحراك تنقل رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي أوعز بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج. ومن شمال إيران إلى جنوبها يعبر مزيد من السفن تدريجيا مضيق هرمز وفق المسار الإيراني الملاحي الجديد. هذه التطورات وغيرها نناقشها مع ضيفنا الصحفي والباحث السياسي علي أكبر جناب زادة. أهلا ومرحبا بك هنا معنا في الاستديو. وربما باختصار هذا المشهد اليوم، الرسائل التفاوضية مستمرة، حضور قائد الجيش الباكستاني سيكون قريبا بحسب المعطيات مع حضور وزير الداخلية كذلك الأمر، والتهديدات الأمريكية في المقابل مستمرة. بالتالي كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟ هل بالفعل نحن أمام اقتراب من الاتفاق على صيغة معينة، أم التصعيد لا يزال سيد الموقف؟
5: رد ودا شدن بحيوم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الرسائل بهذا الحجم من التحرك والنشاط الدبلوماسي فهو لا يعني أبدا بالضرورة الوصول إلى اتفاق. يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار بأن إيران تمتلك تجربتين مريرتين في مجال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، مرتين من وسط المفاوضات، مرة في حرب 12 يوما وفي المرة الأخيرة، رغم أن المناخ كان مناسبا وكنا قريبين من التوصل إلى صيغة مشتركة، ولكن إيران تعرضت للخيانة والعدوان مرتين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الحرب الأخيرة أيضا نفس الشيء، تعرضت إيران للخيانة والعدوان العسكري الغاشم. ومن جهة أخرى فإن تجربة وقف إطلاق النار بعد حرب حزيران الماضية وتبادل الرسائل الدبلوماسية بين إيران والجانب الآخر يبين بوضوح بأن الدبلوماسية رغم أنها هي الخيار الأساسي والدائم للجنة الإسلامية الإيرانية لحل الأمور وحل وتسوية المعضلات، ولكن قبول الطرف الآخر مهم جدا، وهذا ما لم يحصل في المرات السابقة. لذلك فمن الطبيعي أن التحركات الدبلوماسية تتكثف قبل الوصول إلى النتائج المطلوبة، وأن كثافة الأخذ والعطاء في الجانب الدبلوماسي وتبادل الرسائل بين الطرفين ربما يدلل على قرب توقيع اتفاق لترك الحرب وربما لا، ولكن على أي حال كما قلت بأن إيران دوما كانت تعتبر الخيار الدبلوماسي أحد المسارات الأساسية لتسوية الخلافات، فإنها تفتح ذراعيها للوساطة الباكستانية وتتعامل بإيجابية مع كل المبادرات الباكستانية في هذا المجال. وجزء من هذا الترحيب هو من خلال نوع العلاقة المميزة بين إيران وجارة باكستان التي تحظى بثقة كبيرة لدى القيادة الإيرانية، وجزء آخر يعود إلى إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة، ولكن كل هذه المسائل أنا أؤكد بأنها لا تدلل ولا تكون مؤشر على قرب حصول اتفاق، كما أن وسائل الإعلام الغربية وبعض وسائل الإعلام في المنطقة يسعون أن يبينوا بأن التوافق قريب، وهناك أمور أخرى يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار في هذه المدة الأخيرة، خاصة في الحرب الأخيرة، فإن وسائل الإعلام كانت أداة للجانب الآخر أيضا للسيطرة على الأسواق وللخداع، والدبلوماسية المضللة تعتبر هي أداة بيد القادة العسكريون لكي تمنح الطرف الأمريكي، تمنح عنصر المباغتة. والمهم هو أن يتحظى الجانب الآخر بالثقة لدى جمهور الإسلام الإيرانية للعمل في هذا المجال. وجمهور الإسلام الإيراني في الحقيقة تعامل باحتياط كبير في ما يتعلق بالنصوص المقدمة.
5: جناب زادة، سوف نستعرض هذه المواد بخصوص الوساطة الباكستانية مشاهدينا، إذ ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم في إطار المشاورات مع المسؤولين الإيرانيين المرتبطة بالوساطة مع واشنطن. وفي الأثناء يواصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لقاءاته في طهران، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بعد محادثات أمس مع الرئيس مسعود بزشكان. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق المعارض بأن واشنطن أرسلت أو المفاوض عذرا أرسلت إلى طهران نصا عبر الوسيط، وأن إيران تعكف حاليا على دراسته. وأشار المصدر إلى أن الوسيط الباكستاني في طهران يسعى إلى تقريب وجهات النظر بتقليص الفجوات بين النصوص المطروحة، مؤكدا أن هذه الجهود لم تفضي حتى الآن إلى أي نتيجة نهائية. إذن مشاهدينا، ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الميادين هناك بكر يونس. أهلا بك بكر. إذن نتحدث عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني، ماذا هل تم تحديد الموعد أولا، وماذا عن زيارة وزير الداخلية الباكستاني كذلك الأمر، في أي إطار توضع هذه التحركات الباكستانية المكثفة خلال الساعات والأيام الأخيرة؟
7: إعلان رسميا عن هذه الزيارة ولم يتم أيضا تحديد موعد لها، ولكن هناك الكثير جدا من المصادر والتي بعضها يوصف بالمقربة تقول بأن قائد الجيش الباكستاني بالفعل قد يتحرك في هذا اليوم أو خلال 24 ساعة القادمة إلى طهران لطرح ملفات مختلفة. ويبدو أن باكستان تريد أيضا تقديم ضمانات للجانب الإيراني حول المقترحات المقدمة من قبلها أو حول الملفات التي قدمت لإيران عن طريق باكستان من خلال أو من طرف الجانب الأمريكي. هذا من جانب. من جانب آخر، ما تقوم به باكستان حاليا وما يقوم به وزير الداخلية الباكستانية في إيران، وهو يبدو يعني ترتيب للملفات، ملف المفاوضات، ويعني إعطاء أولوية للنقاط الهامة وتأخير بعض النقاط وتقديم بعض النقاط. تريد باكستان أن يكون هناك محور واضح ومفاوضات ذات يعني مفاوضات بناءة يمكنها بالفعل البناء عليه بين الدولتين الإيرانية والأمريكية، وأن يكون هناك يعني نوع من التقارب حقيقة الهام. نحن في لحظة حاسمة، نحن في أوقات حاسمة، في أوقات حساسة أيضا، هناك تهديدات مستمرة من قبل الطرف الأمريكي، وهناك رغبة باكستانية وإقليمية بأن لا يكون هناك أي عودة للقتال. استمعنا بالتصريحات الصينية تقول بأنها تدعم بشكل كامل الموقف الباكستاني والوساطة الباكستانية. إذا هناك دعم دولي للوساطة، هناك تحرك دولي بأن لا يعود الطرفان مرة أخرى إلى الأعمال القتالية، وهذا ما تريده باكستان وتسعى خلاله في هذه الفترة. لكن ما تريده أيضا باكستان وتحديدا القيادة العسكرية التي هي تلقي بثقلها في هذا الملف، هو أن يكون هناك على ما يبدو ضمانات عسكرية بأن لا تعود مرة أخرى الإشكالية أو الحرب مرة أخرى إلى إيران، وأن يكون هناك يبدو يعني تلبية للمطالب الإيرانية، وهي إبعاد القوة الأمريكية عن المحيط أو على الحدود الإيرانية البحرية بشكل خاص. يبدو أن هذه النقاط حتى الآن هي ما يتم التباحث عنها، وهناك أيضا لا شك نقاط أخرى وملفات رئيسية بيد وزير الداخلية، وسيكون هناك ملفات أكثر أهمية بيد قائد الجيش الباكستاني. ما تريده الآن باكستان هو استمرارية للتفاوض وجل مرة أخرى للطرفين الأمريكي والباكستاني والإيراني، ولم يكن على الأراضي الباكستانية، ولكن لا بد كما ترى باكستان ودول الدعم لموقف باكستاني أن يكون هناك جهود تفاوضية وأن يكون هناك تقارب أمريكي إيراني ووصول مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات.
5: بكر يونس مدير مكتب الميادين في إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. إذن سيد زادة، نتحدث عن هذه المعطيات الكثيرة والزيارات كما قلنا لقائد الجيش وأيضا وزير الداخلية الباكستاني، وهنالك طرح جديد اليوم من قبل واشنطن كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية وأيضا باكستانية، بالتالي ما الذي يمكن أن يكون قد تنازلت عنه واشنطن في هذه المفاوضات لإمكانية الذهاب بالفعل نحو جولة جديدة من المفاوضات؟ هل قد تقبل واشنطن بوقف الحرب أولا ثم الذهاب للمفاوضات حول الملفات الأساسية ومنها البرنامج النووي؟
6: نعم، التخمين فيما يتعلق بمواد الاتفاق ربما لا يصلنا إلى تحليل دقيق، لأن نص المبادرات التي تتبادل عن طريق الوسيط الباكستاني تتم بعيدا عن وسائل الإعلام، لذلك فلا يمكن التكهن بمحتواها ومضمونها، ولكن هناك ثوابت أكدت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مبادراتها التي تقدمت بها، وبهذا يمكننا أن ننظر من هذه الزاوية باطمئنان بأن إيران بعد وقف إطلاق النار أثبتت وبينت بأنه خلافا لبعض المواقف السابقة فإنها وضعت خطوطا حمراء لن تتراجع عنها، ومنها موضوع مضيق هرمز الذي هو خط أحمر، وكذلك الملف النووي والتقنية النووية داخل الأراضي الإيرانية وهو أحد أهم الخطوط الحمراء، وهذا أيضا هذا منذ قبل كان يدور البحث حول الملف النووي في جولات المفاوضات السابقة، وكذلك نفوذ إيران في المنطقة. فإيران عدة مرات أكدت وأصرت ووضعت خطا أحمر أمام علاقاتها مع حلفائها في المنطقة ولن تتراجع عنها. ومن هذه الزاوية وهناك موضوع مهم آخر، وهو أن إيران اشترطت للعودة إلى المفاوضات بشكل دقيق حول مواضيع مثل مضيق هرمز والطاقة النووية، فإن شرطها هو نهاية الحرب ليس فقط في إيران ولكن في لبنان، وهذا موضوع معقد ربما لن يتوقف على وقف إطلاق النار كما طرحته وكالة رويترز، فالحرب لن تنتهي بذلك، بل هناك حاجة لضمانات.
5: مجرد تقديم هذا الطرح من قبل واشنطن في هذا التوقيت وبالتوازي مع التهديدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف يقرأ ذلك برأيك؟
6: نعم، تهديدات ترامب وتهديدات الولايات المتحدة الأمريكية كانت مستمرة خلال فترة وقف إطلاق النار وهي ليست جديدة، وإذا ما تتذكرون حتى قبل وقف إطلاق النار كانت مستمرة بخطاب وبنبرة عالية جدا، وأن إيران إذا لم تتراجع فإننا سوف نعيد إيران إلى العصر الحجري، ومثل هذه التهديدات الخاوية نحن لا نتعامل مع أمورنا الأساسية، وأجهزتنا السياسية والدبلوماسية لا تنظم عقارب ساعتها وفقا لهذه التهديدات الخاوية التي لا أساس لها ولا ضمان لها. وهناك مسألة أساسية بالنسبة لإيران وهي أن في نهاية هذه الحرب فإن إيران بكل ثقة سوف تخرج مرفوعة الرأس، وهي بحاجة لضمانات لعدم تكرار هذه الحرب، وهي بحاجة إلى فترة من الاستقرار خاصة فيما يتعلق بموضوع الملف النووي. لذلك أنا أعتقد وأقبل بأن المساران متعارضان الدبلوماسية وتهديدات أمريكا، ولكنني أؤمن من جهة أخرى بأن رغم هذا التضارب فإن الجانبان حافظا على وتيرة واحدة من المسارين، وأن الجانبان يصران على مطالبهم، وخاصة الجانب الإيراني يشدد على خطوطها الحمراء. ومن جهة أخرى الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة الأمريكية هو الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، لأنها فشلت في الخيارات العسكرية التي استخدمت فيها كل ما أوتيت من قوة، ولكنها لم تحقق أي من أهدافها، ولذلك هي مجبورة على العودة إلى طاولة المفاوضات بالإطر التي تحددها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
5: وإيران تشدد دائما على أن الملف النووي سيناقش لاحقا بعد وقف الحرب وتقديم ضمانات بذلك. لذلك نذهب إلى هذا الخبر مشاهدينا، حيث نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين قولهما أن قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي أوعز بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج. ونقلت رويترز عن أحد المصدرين قولهما أن توجيهات السيد مجتبى وكذلك توافق الآراء داخل المؤسسة تفضي بعدم إخراج مخزون اليورانيوم المخصب. وأضاف المصدران أن كبار المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن نقل تلك المواد إلى الخارج سيجعل إيران أكثر عرضة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية في المستقبل. للحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري. أهلا بك مجتبى. إذن ما صحة ما نقلته رويترز عن موضوع تخصيب اليورانيوم ورفض إرساله إلى الخارج، وكيف تتعاطى إيران مع هذا الملف؟
8: تحية لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع إيران ما زالت تؤكد على البنود العشرة التي أعلنت عنها سابقا ولم تتنازل. هي تقول أن هذه البنود وهذه الشروط هي أساس لأي مسار دبلوماسي مستقبلي. هناك تأكيد على هذه البنود، وإيران تقول أنه قبل أن تأتي الموافقة الأمريكية على الشروط الإيرانية فهي بالتأكيد لن تنخرط في أي يعني مفاوضات تتعلق بالملف النووي. لذلك هذا الخبر يمكن أن نقول أنه إيران أساسا لم يعني حتى اللحظة لم تتحدث عن الموضوع النووي، حتى تتحدث عن عدم إخراج أو نقل اليورانيوم المخصب. هي فصلت بين الملفات، تؤكد أنه البنود العشرة ما زالت هي الأساس لخوض أي مفاوضات مستقبلية، ويجب على الطرف الآخر أن يعلن قبوله بهذه الشروط، وبعد ذلك من الممكن أن تدخل إيران في مفاوضات نووية. لكن الآن وما هو المؤكد أن إيران لن تنخرط في هذه المفاوضات، لم تتحدث أساسا عن أي قضية تتعلق بالملف النووي، خاصة حول نقل أو عدم نقل اليورانيوم المخصب. هذه البنود قد ذكرناها سابقا في الميادين، هي يعني القضايا تتعلق أولا أو تركيز هناك على إنهاء الحرب، خاصة وقف إطلاق النار على كل الجبهات، وهنا نتحدث على وجه التحديد على حول الجبهة اللبنانية، أيضا حول موضوع الأموال المجمدة، فك الحصار البحري، التعويضات، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لإيران، خاصة وقد قامت الولايات المتحدة بشن عدوان عليها، وأيضا إسرائيل وإيران تطالب بدفع التعويضات. هي تقول أنه حتى موضوع ملف يعني مضيق هرمز هذا هو أمر سيادي غير قابل للمساومة. إذن الآن إيران تفصل بين هذه الملفات، هي لن تتحدث عن موضوع نقل اليورانيوم أو عدم نقله بالتأكيد، وهي ما زالت تؤكد على الشروط الإيرانية وتقول أن هذه الشروط هي شروط سيادية ولن تقبل بمفاوضات تحت الضغط، وهذه الشروط غير قابلة للإملاء، وهذه الأمور هي غير قابلة للمساومة.
5: مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك. سيد جناب زادة، نتحدث عن الملف النووي إذن، وخصوصا اليورانيوم المخصب، وهو ما تؤكد واشنطن أنها تريده، إما أن تخرجه هي أو يخرج من قبل دولة ثالثة، هذا بحسب آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن بالنسبة لإيران ما هو الموقف، وهل بالفعل تعتقد إيران بأنه إخراج هذه المواد سيجعلها مكشوفة أمام ضربة أمريكية إسرائيلية كما تقول رويترز؟
6: نعم، في البداية يجب أن نشير إلى نقطة أساسية حول خبر رويترز، وهو أن يبدو أن وسائل الإعلام الغربية وخاصة المرتبطة بأمريكا في ظل التجارب التي نمتلكها هي تعمل كجزء من الحرب النفسية وحرب الخداع ضد إيران ومحاولة التأثير على قرارات المسؤولين الإيرانيين. ذلك لا يمكن الاعتماد على صحة الأخبار التي تنشرها مثل هذه الوكالات المرتبطة بالماكينة الإعلامية الأمريكية والإسرائيلية، ولا يمكن أن نؤكد عليها لحين التأكد من المسؤولين الإيرانيين الذين ذكرتهم بشكل مجهول. ولكن بشكل عام يمكن أن نؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قامت وسط الحرب عندما لم تصل إلى أهدافها عن طريق الحرب، هي التي تقدمت بطلب وقف إطلاق النار تحت الضربات المدمرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات المسلحة. ولذلك إيران تقدمت بمبادرة من 10 مواد وافق عليها الرئيس الأمريكي علنا، وهذه الأهداف أنتم تعلمون والكل يعلم الأهداف التي الأمريكان والصهاينة رسموها لإيران ولم تتحقق، وأثبت للجميع بأن الوصول إلى هذه الأهداف أصبح غير ممكنا. لذلك فإنهم غيروا تكتيكاتهم وغيروا الأهداف وعكفوا على التركيز على فتح مضيق هرمز، وتقدموا بمبادرة الحرية وقاموا بحصار بحري ضد إيران وحاولوا فتح هذا المضيق ولكنهم فشلوا مجددا. ولم يكن من المقرر أن تصل الحرب إلى هذا الأمر، أن يكون هدفها الأساسي هو فتح مضيق هرمز، وهذا في الحقيقة هو أمر أصبح كليا يختلف في الميدان. وكذلك الخداع الذي مارسه الجانب الأمريكي في محاولة إنزال قوات في صحراء إصفهان لمحاولة للاستيلاء على ذخائر الأورانيوم المخصب هناك، ولكنهم أيضا باءوا بفشل ذريع. فلذلك فإن تسليم اليورانيوم المخصب ربما ليس بالضرورة يجعل إيران ضعيفة أمام أي هجوم عسكري أمريكا أو إسرائيل في المستقبل. وإن أحد الخطوط الحمراء التي عينتها إيران هو عدم إخراج هذا الذخائر من إيران، ولكن لنفترض أنه حتى إذا ما وافقت إيران على ذلك فإن هذا لن يجعل إيران مكشوفة أمام أي هجوم جديد من قبل أمريكا وإسرائيل، لأن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك الكثير من الأوراق والقوة التي ترد بها مجددا على أي اعتداء أمريكي وإسرائيلي وحتى أي محاولة لفتح مضيق هرمز والاعتداء على سيادة إيران على هذا المضيق. وبكل تأكيد فإن إيران تمتلك اليد الطولة في الجانب العسكري، فإنها لا تنوي أبدا أن تمنح هذه الورقة وهو اليورانيوم المخصب للجانب الأمريكي. أساسا لا قانونية لهذا الطلب ولا مشروعية لهذا الطلب، وربما عندما يستولي ترامب على اليورانيوم المخصب فربما سوف يملأ آذان العالم بأنه حقق انتصارا مدويا، وربما سوف يعلن انهاء الحرب بهذه الذريعة. هذا ليس أمرا مستحيلا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
9: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي مستمعين الكرام موعدكم الآن مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي وقتا طيبا نرجوه لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأيام المباركة التي نعيشها مع نفحات الله سبحانه وتعالى، والتي نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بها بصحبة حجاج بيت الله الحرام عندما نسلك سلوكهم ونتخلق بأخلاقهم، واليوم نعيش مع خلق من أخلاق الحجاج، مع حقيقة يعيشونها في قلوبهم يتمكنون منها بعبادتهم، ألا وهو الإحسان، الذي عندما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنه قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، صدقت يا رسول الله، فإن لم تكن تراه لضعفك

التوجه بصدق لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بإحسان فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فهم لا يراءون الناس وإنما يراءون الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. ذكر في الثلاثة الذين يحبهم الله ذلك الرجل الذي عندما أتى سائل ليسأل الناس وطلب منهم بالله تعالى فأبوا أن يعطوه إلا ذلك الرجل، رجع وأعطاه، لا يريد أن يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الثاني الذي يحبه الله فهو ذلك الرجل الذي كان مع قوم في سفر حتى أرهقهم السفر، وحتى كان النوم أحب إليهم مما سواه، نزلوا فناموا، إلا ذلك الرجل قام يتلو كتاب الله ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والثالث الذي يحبه الله عز وجل هو ذلك الرجل الذي كان في غزو وجهاد وأقبل الناس ولكنهم لم يجدوا نصرا، فأقبل بوجهه وجسده حتى ينصره الله أو يموت شهيدا في سبيل الله. وأما الثلاثة الذين لا يحبهم الله فهم ذلك الفقير المتكبر، وذلك الغني المتعال، وذلك الشيخ الزان أي الكبير في السن والذي ابتعد عن الإحصان. كل هؤلاء إنما نالوا حب الله أو بغض الله عز وجل بسبب نياتهم. إن كان فيها إحسان كانوا قريبين من الله عز وجل، وإن فقدت الإحسان كانوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. الإحسان أن تعبد الله وكأنك تراه، فإذا كنت ترى الله عز وجل فهل يمكن أن تعصيه؟ إذا كنت تشعر بقربك من الله عز وجل هل يمكن أن تتنازل عن إخلاصك في العبادة لله سبحانه وتعالى أو في الإحسان إلى الناس؟ نعم، إحسان إلى نفسك وإحسان فيما بينك وبين ربك، ثم يكون الإحسان إلى الناس.

ما أجمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تخبرنا أن أهل الإحسان هم أهل الجنة، والذين فقدوا الإحسان هم الذين ينالون النار. عندما يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نماذج ثلاثة، الأول ذلك الرجل الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة في غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. عندما يحدثنا عن تلك المرأة البغي التي فرطت في حق نفسها مع الله، لكنها عندما شربت ورأت كلبا يلهث رجعت إلى البئر وملأت خفها وسقت ذلك الكلب، لن تنتظر شكرا منه، ولكنها تريد الجزاء من الله سبحانه وتعالى، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. لكن تلك المرأة التي فاتها أن تكون من أهل الإحسان، عندما حبست هرة ظلمتها آذتها تعدت عليها، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. نعم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أهل النار. عندما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك المرأة الصالحة العابدة الزاهدة، إلا أنها تؤذي جيرانها، فقدت الإحسان في حياتها، فيكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أهل النار. الإحسان أن تعيش حياتك مع الله سبحانه وتعالى، وهم حجاج بيت الله عز وجل، وقد غادروا بلادهم متوجهين إلى بيت الله الحرام ليعيشوا الإحسان بكل معانيه. دعونا نعيش معهم إحسانا يقربنا إلى الله عز وجل، ويجعلنا نتعرض لنفحات الغفران عندما نحسن إلى أنفسنا ونحسن في عبادتنا ونحسن إلى الناس. المؤمن هو ذلك المحسن الذي يسمع قول الله تعالى وهو يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نزلت هذه الآية الكريمة في الأنصار عندما قالوا لقد اغتنى إخواننا من المهاجرين فلنوقف عطاءنا عنهم، فنزلت هذه الآية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بامتناعكم عن الإحسان الذي عودتم أنفسكم عليه. الإحسان هو عطاء بلا مقابل، ولذلك قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، لا تنتظروا أي مقابل أو هو جزاء، وإنما تعطي تقربا لله عز وجل. الإحسان لا سقف له، ولذلك يحسن الإنسان لكل من يحب، يحسن إلى أولئك الذين يتقرب بهم إلى الله عز وجل، من مسكين أو يتيم أو ضعيف لا يستطيع أن يصل إلى حقه فيحسن إليه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، والله تبارك وتعالى يتجلى على أولئك الذين أحسنوا في حياتهم فأتقنوا أعمالهم وأحسنوا في عطائهم فتقربوا به إلى الله عز وجل، لا يبتغون به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الإحسان أن تملك هذا القلب الذي يطوف ويسعى ليس حول الكعبة، وإنما يطوف ويسعى حول رحمات الله وحول نفحات الله عز وجل، وهو يريد من الله تبارك وتعالى أن يكرمه بعفو وصفح وغفران وأن يجعله من أهل الجنة.

0: الإحسان أن تكون في عبادتك لله عز وجل لا تقصد أحدا ولا تتوجه إلى أحد. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله في ذلك، فقال: يا رسول الله، أحب أن أقاتل في سبيل الله ولكي يراني الناس. لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أجابه الله في آية من كتابه العظيم عندما قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإحسان هو الإخلاص، الإحسان هو صدق المعاملة مع الله عز وجل. الحجاج يحسنون ويتقربون إلى الله، ولا أعتقد أن أحدا منهم ذهب إلى الحج إلا بنية الإحسان، ونحن أيضا نشاركهم في هذه النية، نشاركهم في عبادة عملية نتقرب بها إلى الله عز وجل، بإحسان إلى أنفسنا ببعدها عن المعاصي، وبإحسان إلى الناس بزيادة من العطاء والإكرام، وبإحسان فيما بيننا وبين الله، لعلنا أن نكون من أهل نفحات الغفران. المحسن من المؤمنين هو الذي لا يؤذي أحدا، وأنى له الإيذاء أن يكون من أعماله، وهو الذي يراقب الله في كل صغيرة وكبيرة. فالبر هو من لا يؤذي الذر، كيف بهذا المحسن في بيته، وهو الذي ينفح أولاده وأهل بيته من إحسانه بأخلاقه بتعليمه بتأديبه، بل يجد جيرانه من إحسانه من هذه الأخلاق التي يتمثل فيها العبادة لله عز وجل. الإحسان أيها الأحبة لا يقتصر على دائرتنا الصغيرة، وإنما يتعداها إلى العالم كله. أليس سيدنا عمر هو ذلك الرجل الذي كان يقول: أخشى أن يسألني الله يوم القيامة عن شاة زلت قدمها على شاطئ دجلة، بأن يقول لي: يا عمر، لما لم تعبد لها الطريق؟ هذا الإحساس هو من أخلاق الحج، الإحسان، أن تعيش هذه المعاني، بأن تشعر بالآخرين، بأن تشعر بوجودك في هذا الكون، بأن تجتنب الأنانية. عندئذ لا يمكن أبدا أن تكون مصدرا للإيذاء. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في زمانه كان يشعر بكل فقير ومسكين، فيهيئ له من مال الزكاة ما يكفيه، لا سيما عندما يكبر سنه، بل اعتنى بأكثر من ذلك، اعتنى بكل رجل فقد بصره بأن عين له من يعينه في طريقه، في حياته، في عمله. هذا هو الإحسان، أن تعيش الدنيا عبدا لله عز وجل، وليس عبدا لنفسك، ولست عبدا لأنانيتك، وإنما أن تعيش هذه المعاني بعبودية كاملة لله عز وجل، لأن الله يراك. عندئذ لن تنتظر من أحد جزاء ولا عطاء. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل بدفع صدقة، فوقعت هذه الصدقة في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون ويقولون: تصدق اليوم على غني؟ فقال الرجل في نفسه: الحمد لله، لا أتصدقن غدا. فتصدق في اليوم التالي، وإذ بصدقته تقع بيد سارق، فأصبح الناس يتحدثون ويقولون: تصدق اليوم على سارق. فلما بلغه ذلك قال: الحمد لله، لا أتصدقن في اليوم التالي. تصدق بصدقة فوقعت في يد امرأة بغي، فصار الناس يتحدثون ويقولون: تصدق اليوم على امرأة بغي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الصدقة التي كان الإحسان أولها وعنوانا لها، يقول: أما صدقته على الغني فلعلها أن تزيده إحسانا إلى الناس، أي أن تزيده وأن تشجعه على أن يتصدق، وأما صدقته على السارق فلعلها أن تكفه عن الحرام، أي أن تحجبه عن ما هو فيه من السرقة، وأما صدقته على المرأة البغي فلعلها أن تكون لها توبة. الإحسان أيها الأحبة، عندما نحسن في مجتمعاتنا نعيش حياة هي الجنة في الأرض، ليكافئنا الله تبارك وتعالى عليها بجنة السماء. ها هي تلك المرأة التي عندما قرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجبت من إحسانه لمن حوله، حيث لم يكتفي بأن يكون عبدا صالحا يذهب من بيته إلى الكعبة ويعود إلى بيته دون أن يؤذي أحدا، بل زاد على ذلك بإحسان أن علم كل من حوله وأن جعلهم هداة مهديين. عندئذ أسلمت تلك المرأة وقالت: أشكر الله على نعمة ذلك المحسن وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلمت واقتدت بذلك المحسن عليه الصلاة والسلام، فأصبحت داعية ترشد إلى صراط الله المستقيم. هذا هو الإحسان الذي نتقرب به إلى الله عز وجل ونشارك به الحجاج نفحات الغفران.
1: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في أرزاقنا وأجرنا من مضلات الفتن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

كنا وإياكم مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض النهاردة هنتكلم عن زوجة نبي وأم لنبي وجدة لنبي جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل، أول من آمنت بسيدنا إبراهيم خليل الله، مستجابة في دعائها، أجمل نساء عصرها، عرف عنها العفة والشرف وعدم الأنانية. أكيد دلوقتي عرفتم هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن مين. اسمحوا لي أرحب في البداية بأمي وحبيبتي دكتورة عبلة الكحلاوي. أهلا بك يا أمي.
3: أهلا بك يا حبيبة قلبي، ربنا يرضى عليك ويسعدك
2: يا رب. أمين يا رب العالمين. وأمة المسلمين، هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن قدوة في ستنا سارة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني صدقتي عندما قلتي أنها كانت من أجمل النساء، وصدقتي عندما قلتي أنها كانت بالفعل أول من آمنت بإبراهيم عليه السلام. الحق قبل أن نتحدث عن سارة لابد أن نتحدث عن إبراهيم عليه السلام الذي أعطاها يعني هذا المقام. كلنا يعلم أن إبراهيم عليه السلام نادى بالتوحيد وكان في إرام ببابل بالعراق، واسمه إبراهيم ابن تارخ، ويرجع نسبه إلى نوح عليه السلام، وكانت سارة بنت عمه. والحقيقة وجد إبراهيم عليه السلام في بيئة غريبة جدا، فيها طائفتين، طائفة تعبد الأصنام وهم في حالة من يعني التغييب الكامل في هذا الأمر، لدرجة أن مثلا يعني صنعوها كتحف ثم يقدمون لها الطعام والشراب، ولا تأكل ولا تشرب. أنا مش عارفة كيف يغيب الإنسان عقله، والعقل نافذة يطل بها على الكون. ومثل هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام الآن كثير، يعني كل اللي بيتعبد بغير الله فهو من زمرة هؤلاء الذين لغوا عقولهم، سواء بقى شهرة، سواء نساء، سواء مال، سواء أي صنف من صنوف الشرك والعياذ بالله.
2: ربنا يعافينا.
3: نرجع لإبراهيم عليه السلام، كانت هذه هي الطائفة المعلومة، وكان على رأسهم والده، كان أبو إبراهيم عليه السلام يعني متحمس جدا لهذه العبادة، ويرى أنه دين الآباء ويجب أن يحافظ عليه إلى آخره، حتى أنه كان يرد والده بلطف ويحمل لنا القرآن، هذه الرسالة التي كان يحدث بها والده. ولكن لم يكن الوالد إلا عازفا عما يقول، حتى أن أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم؟ يعني أنت خلاص بقى الحكاية كده. وفي يوم كان فيه رحلة لابد في يعني في لهم عيد من الأعياد بيخرجوا كل أهل المدينة إلى خارجها. فهو تعلل وقال إني سقيم وهذه كذبة واعتذر عنها، لأنه كان مصر في اليوم ده إنه يكسر كل الأصنام. هذه طائفة. الطائفة الثانية على رأسها النمرود الذي كان والعياذ بالله يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول أنا أحيي ويميت. فكان دائما يحاجه إبراهيم ويحدثه ويحاجه يعني يبادله الحجة بالحجة إلى أن يعني فاض به الكيل. الشاهد حكم عليه بالإحراق، قرروا أنهم يحرقوا، ووافق الأب ووافق الجميع. وكانت سارة بتشاهد هذا الموقف، ولعوا النار وجمعوا الحطب من كل مكان.
2: كانت وقتها زوجته يا أمي؟
3: لا، كانت تحبه لأنها بنت عم
2: يا حبيب.
3: وكانت شايفة أنه جاء بما لم يأتي به أحد، التوحيد يعني الأمر الذي يخاطب العقل.
2: نعم.
3: الأمر يعني الذي يخاطب الواقع. الإنسان لا يملك لنفسه شيء، لا يملك رزق ولا يدفع حتفه، فكيف به أن يتصور يعني أنه يملك شيء؟ كيف له أن يتصور أنه يحيي ويميت؟ إذا هناك قوة عالية رفيعة القدر، سموها العقل الأول، وسموها العلة الأولى، وسموها يعني عدة مسميات قيلت، ولكنه هو الله سبحانه وتعالى، هو الله الحق الذي بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الشاهد وحمل إبراهيم وقذف به في النار،
2: وستنا سارة شايفة المشهد،
3: شايفة بقى بتصرخ ومهورة وتعبانة. ولكن جاء الأمر الرباني، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبالفعل خرج منها بآية. فعندما ذهب إليها كان هذا هو اللقاء الذي بعده تم الزواج، آمنت به. ثم خرجوا الثلاثة، هو وابن أخوه لوط عليه السلام والسيدة سارة،
2: خرجوا من
3: بعد ما تزوج، خرجوا من العراق،
2: من العراق،
3: وذهبوا إلى فلسطين.
2: نعم.
3: وعاشوا هناك وعاشوا حياة طيبة، وكانت تصلي معه وكانت تدعو معه إلى أن أجدبت الأرض. فبصوا كده على الكون حواليهم، ملقوش غير مصر، حيث النهر الرقراق، حيث الأرض الخصبة، حيث النماء. فتوجهوا إلى هناك، لكنهم فوجئوا بماذا؟ بأن ملك مصر آنذاك كان عجيب الأطوار،
2: فرعون.
3: كان إذا شاف زوجة جميلة لابد أن يشعر بأنه غلب زوجها،
2: لا حول،
3: وانتصر عليه، فيقتله ويأخذ زوجته له. إنما إذا كانت مع أخوها ولا مع أبوها ما يحسش بانتصار، إيه القضية؟ فعلم هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام، فقال لها خلي بالك، لو شافوكي هتقولي إنك أختي، وأنا مش بكذب، إحنا إخوة في الإيمان وإخوة في الله.
2: تعريض حصل،
3: وخافوا
2: تعريض
3: واستخبوا.
2: نعم.
3: لكن أبصر بهم الجنود وبلغوا فرعون إن في امرأة غاية في الجمال جاءت مع أخيها، فراحوا جابوها. فنظر إليها الفرعون فوجدها فعلا رائعة الجمال. ما كانش عنده الرجل وقت يعني على طول يعني يتطاول،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: فاتجهت ببصرها للسماء، وانت عارفة بقى جزاء المتوكل على الله ايه، ودعت بصدق اللجأ لله، اللهم إن كنت تعلم صدقي في إيماني بك وبرسولك وأنني حصنت فرجي إلا على زوجي، ف لا تسلط علي هذا الفاجر. فشلت يده
2: في ساعتها،
3: في ساعتها هو شايفها بصة للسماء وبتتكلم، وكل ما يلمسها هناك حائل بينهما. فقال لها ادعي ربك تاني يفك ايدي. طب ادعي وانا هسيبك، طب ادعي ومش همسك. فدعت، فايده انطلقت. بعد شوية الشيطان شهوته ورغباته ما فيش فايدة، فاقترب منها مرة اخرى فكررت الدعاء. فلا طب خلاص اخر مرة، ويكذب لحد الثالثة. قال لها خلاص وخدوها، دي شيطان، دي اي حاجة تانية، دي لكن دي مش ست عادية، الله. ولا عايزها ولا عايز جمالها. وكان درسا يعني لا ينساه،
2: ودرس لينا كمان يا أمي، إن احنا نتعلم إن الإنسان المكروب اللي في شدة لو لجأ إلى الله سبحانه وتعالى أكيد ربنا هينصره.
3: أيوة، بس أي قلب؟
2: نعم، قلب مؤمن.
3: أيوة،
2: قلب واثق وظانن في الله حسن الظن. فرعون ترك سارة وقال اذهبي، وتركها تعود إلى بيتها. إيه اللي حصل بعد كده يا أمي؟
3: قبل ما تمشي، ما برضو زي ما بقولك الإيمان فطرة.
2: نعم.
3: وحتى العاصي يخشى الله، فقال بقى يعني نوع من المرادة، فدها أفضل جارية عنده ألا وهي هاجر،
2: ستنا هاجر.
3: فصاحبت هاجر وسافرت من البلاد لحسن يرجع يغير رأيه.
2: أيوة.
3: ورحت وضع وضعها ورجع على فلسطين،
2: هي وسيدنا إبراهيم وستنا هاجر.
3: في الوقت ده كان لوط عليه السلام ذهب إلى الأردن الآن لأمر يتعلق بالأخلاقيات وأمر من هذا القبيل، والقصة المشهورة.
2: نعم.
3: ذهبوا إلى هناك إلى فلسطين. السيدة سارة مرت السنون، مرت عليها الأيام ولم تنجب، إذن ثبت أنها لن ولن تنجب.
2: عاقر.
3: يعني أحست أنها ظلمت زوجها، وده إحساس ما بيجيش لكثير من الستات،
2: وعدم أنانية.
3: يعني قالت الله، يعني أنا ما أنجبش، طب أنا هديله فرصته أنه يعيش. وبالفعل وهبت له هاجر ليتزوجها، وتزوجها إبراهيم عليه السلام وحملت من توها. مجرد ما تزوجها، مجرد ما بنى بها، حملت. هنا بقى المرأة المؤمنة والمرأة الشريفة الطاهرة الصالحة تحركها الغيرة.
2: نعم.
3: وتخالج كيانها، وتصبح إعصارا يدمر كل شيء في حياتها. فلم تتمالك، وبمجرد ما يعني أنجبت وشافتها شايلة ابنها، وديها اي حتة تانية، انا مش قادرة استحمل. ما حدش يقدر يلوم المرأة لما بتغير.
2: نعم.
3: المهم برضو زي ما بقولك في امور قدرية، فاخدها الى وادي فاران اللي هو مكة النهاردة.
2: هل جاءه الوحي هنا يا امي ان هو يأخذ امنا هاجر والنبي إسماعيل إلى هناك؟
3: هو نبي.
2: نعم.
3: فنبي مأمور.
2: نعم.
3: فأخذها إلى هناك، وتركها بجوار تلة بيضاء ومعها خبز وماء. فتعجبت، أنت هتسيبني لوحدي؟ فبصلها وكأن أمرا فوق إرادته، العيون اتكلمت، مش عارف يقول لها، امر فوق طاقته. ابنه اللي مستنيه الزمن الكبير ده كله، نهار ما يجي يسيبه في المكان ده،
2: ورضيع، طفل
3: ورضيع، وممكن يبقى في المكان وحوش، ممكن يبقى في المكان مش عارف ايه. لكن هاجر اللي عاشت مع ابراهيم وامنت بدعوته، وعاشت مع سارة، وكانوا في صحبة طيبة، وعرفت طريق اليقين بالله سبحانه وتعالى، قالت الله إن هذا أمر فوق إرادته. قامت بصت له تاني، قلت له ما دام الله آمرك إذن لن يضيعنا، ايه السبب ده وايه الفطرة المؤمنة دي؟ اوعي تنسي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. شهدت الفطرة. فالفطرة الطاهرة الموصولة بتدرك الحقيقة بسرعة.
2: الله.
3: فقلت له خلاص ربنا مش هيضيعني. كل ما تحس بالخوف تبص للتلة البيضاء اللي جنبها تشعر بقدر من الخشوع والمهابة. لكن الدنيا دنيا أسباب، وبدأ الطعام ينفذ وبدأ الشراب ينفذ، وحدث ما حدث لهاجر، وحنكملها إن شاء الله في قصتها،
2: في قصة ستنا هاجر.
3: ونعود إلى سارة.
2: نعم.
3: التي وهي البالغة من العمر 90 سنة
2: امرأة عجوز
3: تفاجأ ببشرى أنها ستلد. فالكلمة الطبيعية اللي الستات تقولها إيه؟ يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. الله. يعني لك كلمة يا ويلتي دي كلمة نسائي.
2: نعم.
3: كلمة النهاردة الستات بتقولها لما تزعل تولول ولا نفس الحدوتة. وقد كان وكانت إرادة الله سبحانه وتعالى بأن تصبح أما لإسحاق عليه السلام.
2: يعني للمرة الثانية يا أمي ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائها، إن هي كانت بتدعي أكيد أنها تكون أم
3: طبعا،
2: وفي النهاية ربنا برضو
3: لا ومع الغيرة.
2: نعم.
3: ومع الإحساس بالعجز تفاجأ بأن يحدث لها هذا الأمر مرة أخرى. كانت قائمة فضحكت، وضحكت يعني جاءتها الدورة.
2: نعم.
3: وهي من معاني الحيض. إذن زي ما بقول صدق اللجأ لله، وبقمة الضعف والوهن وبقمة العجز وبصدق الدعاء استجاب لها الحق.
2: الله.
3: ولم يأتي أي حد، ده نبي برضو.
2: نعم. يعني احنا أهم الدروس اللي ممكن نستفيدها من قصة ستنا سارة إيه يا أمي؟
3: أولا الإيمان الذي يبلغ مداه.
2: نعم.
3: واليقين بالله. وإذا أمنت وكنت على قدر من اليقين ادعي وقول يا رب ستجد الاستجابة على طول.
2: وأنا واثقة كده أن ربنا إن شاء الله هيجيبني في دعائي.
3: أيوة.
2: في الوقت الذي يشاء.
3: بس بصدق اللجأ. احنا لسه قايلين بصدق اللجأ. اوعي تنسي الوصية اللي قالها الآدم عليه السلام، ادعي وانا اجيب، بس قبلها ايه؟ اعبدني ولا تشرك بي شيئا.
2: الله.
3: وقبلها برضو اوعي تنسى انك هتجازى بعملك.
2: نعم.
3: فهي كل اعمالها طيبة، امنت وكانت من اوائل الصديقين او الصديقات بابراهيم عليه السلام،
2: ابو الانبياء،
3: وقفت جنبه وكانت زوجة بمعنى الكلمة أيضا. يعني كانت تعد له أفضل طعام.
2: الله.
3: يعني لما جه العجل الحنيد اللي هي اللي قامت وأعدته
2: لما جم الملكين في صورة إنسان.
3: أيوة. نعم. لضيوف إبراهيم. هي اللي قامت وطبخت وأعدت، ما قالتش أنا مرات نبي، ما قالتش ده أنا يجيني حد يطبخ لي، ما قالتش أنا بدعو إلى الله، لا أنت زوجة
2: مطيعة.
3: وعشان كده برضو هو ما كانش عايز يفارقها.
2: نعم.
3: وما فارقهاش، يعني رغم ان هاجر كانت الاصغر.
2: نعم.
3: لكن كان بجوارها.
2: هي توفت قبله يا امي.
3: احبها ليه؟
2: نعم.
3: يعني ليه احبها كل هذا الحب؟ في حاجه يا حبايبي اسمها الزوجيه الروحيه، ليست قاصره على العلاقه بين الرجل والمراه. دي بقى اللي لا تعرف سن ولا تعرف شكل ولا تعرف لون. يعني الشيء بالشيء يذكر. طب. ولو ان سارة طبعا كانت جميلة الجميلات في شبابها. في يوم رجل حاطت صورة قدامه، وكان زميل زوجي في مكة، هم كانوا خارج مكة، هو يعني أجنبي مسلم بس. نعم. كان في الحفر والأبار، فكانوا خارج مكة، فحطت صورة كأنه واحد زنجي قصاده، وكل شوية يسلم ويقبل الصورة. فزوجي رحمه الله استغرب، في ايه؟ قام قال له دي مراتي، يعني هو راجل أوروبي وهي زنجية. فقال له انت ما تعرفش قدر الإنسانية التي تتمتع بها هذه المرأة.
2: الله.
3: ما تعرفش روحها محلقة معايا ازاي، ما تعرفش ان هي دي اللي علمتني الدين. ما تقعد. الله. إذن القضية عشان شبابنا برضو يعرفوا ويتعلموا
2: إن
3: القضية مش شكل ولا جمال ولا
2: شباب
3: ولا عيون خضرة ولا شباب ولا مرحلة عمرية ولا جسم مش عارف مين، لا لا لا لا لا، أي أرواح. وعشان كده ما تستعجبوش من الحياة الحلوة الجميلة اللي كانت بين ستنا سارة وإبراهيم عليه السلام. والأعجب بقى والأجمل اللي كانت بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها، وده حنقوله في معاده بإذن الله.
2: بإذن الله. شرفتينا ونورتينا يا أمي.
3: أنا أخليك.
2: حلقتنا عدت النهاردة بسرعة. من خير نساء الأرض كانت ستنا سارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام خليل الله. بتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم، ونلقاكم على خير وفي أمان الله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. الميزان هو شريعة الله وكل ما يحدث في حياة الناس سببه التفرق عن دين الله. ولما كان الاختلاف شيئا من طبيعة الناس فقد وصف الله تعالى للخلاف علاجا حتى لا يستفحل الخلاف ويؤدي إلى الاختلاف والتنابذ والتقارب. قد يختلف الناس على تقدير الأمور فيأتي القرآن فيقدر العمل الصالح والعمل السيء ويرسم للناس صراطهم في الحياة إلى الآخرة. وقد يقدر الناس أن أفكارهم هي الأفكار التي تحل المشاكل ولكن أفكار الناس تتعدد، فأي فكر يحل قضايا الناس؟ لكل إنسان رأيه، حتى العلماء اختلفوا في القضية الواحدة إلى عدة آراء. لذلك أراد الله تعالى للناس أن يلتقوا وأن يتفقوا فجعل لنفسه الحق في فض الخلاف بين الناس، الحق لله في فض الاختلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عندما اختلف عمر مع العجوز في حكم مهور النساء حكمته المرأة بالآية الكريمة وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قالت يا عمر يعطينا الله قنطارا وتريد أن تحدد لنا ما لم يحدد الله؟ حكمته فقال أصابت عجوز وأخطأ عمر، لأنها استدلت بالآية الكريمة فانصاع عمر للآية الكريمة ولم تأخذه العزة بالإثم ولم يتشبث برأيه. وعندما امتنع قوم عن دفع الزكاة قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أنقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: والله لا أفرق بين تارك الصلاة ومانع الزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فانشرح صدر عمر للدليل الشرعي وللموقف الحق، وكان إلى جانب الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان كلما حزبه أمر يستفتي فيه من حوله. ومن أقواله المأثورة: لولا علي لهلك عمر، فقد كان علي رضي الله تعالى عنه عالما بالمسائل الشرعية وبالفتاوى الفقهية، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي به في المعضلات الصعبة وفي المواقف التي يختلف فيها الرأي، فيأتي بالرأي الشرعي، لأن عمر وكل من كان يسير في طريق مرضات الله عز وجل كان يبحث عما يوافق شرع الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هو الرب الذي من علينا فربانا بنعمه ثم ربانا بالوحي، ولا يجوز أن يخرج المربى عن تربية ربه. من أراد أن يأكل من رزق الله فعليه أن يهتدي بهدي الله تعالى، لأن أحق الناس، أحق الآلهة بالعبادة هو الخالق، ولا نعرف خالقا غير الله تعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يعرف الله تعالى عن نفسه بأنه رب العالمين، والمسلم في كل فاتحة يقول: الحمد لله رب العالمين. فإن كان الرب رب العالمين، فكيف يؤخذ منه ولا يطاع أمره؟ ولو أن امرأ عمل لدى إنسان لوجب أن يطيعه مقابل الأجر الذي يدفع له، فكيف بمن كان وجوده نعمة من نعم الله عليه؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، عليه أعتمد في كل مواقفي وأموري، وإليه أرجع في كل قضية من قضايا حياتي، لأن الإنابة هي العودة. ثم يعرف الله تعالى نفسه: فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. فهل تعرفون خالقا غير الله تعالى خلق السماوات والأرض؟ إن عثرتم على ذلك الإله فاعبدوه، إن عثرتم على غير الله خالقا للسماوات والأرض فاعبدوه، فلن تجدوا غير الله تعالى. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. والذرء هو الخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم. فمن نعم الله تعالى أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل الخلق والتوالد في الزوجية، فكان الناس من رجل وامرأة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. يعرفنا بنفسه ليس كمثله شيء، أي أنه ليس بشرا، لأن البشر من أمثاله كثير، وليس ملكا لأن الملائكة كثيرون، وليس جنا ولا صخرا ولا نورا ولا قمرا ولا شمسا، ليس كمثله شيء. فكلما خطر بذلك فهو بخلاف ذلك، وهو السميع البصير، السميع لدعائنا، والسميع لصلاتنا، والسميع لإلحاد الملحدين وكفر الكافرين، والبصير بما يختلج في القلوب وما يجترح الناس في السر والعلن. وهو السميع البصير لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يحاسب الناس بمقتضى أعمالهم

في السماوات والأرض، مقاليد الرزق والآجال والسعادة والشقاء كلها بيد الله، فمن أراد الرزق فليطع الرزاق. والرزق يعطى للبر والفاجر، ولكن الفرق بين أن يرزق البر وأن يرزق الفاجر، فالبر يتقرب إلى الله تعالى شاكرا له رزقه، وأما الفاجر فيأكل من رزق الله ويكفر بنعمة الله. له مقاليد السماوات والأرض، بيده الليل والنهار، يكور الليل على النهار، بيده دورة الحياة كلها، فلو سلب أي مخلوق المدد الحياتي لانقضى أجله بالفناء. بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده الجنود، جنوده من الناس المؤمنين ومن الملائكة، حتى الرياح والأمطار التي هي صورة من صور النعم قد تتحول إلى صورة من صور النقم. كل نعمة يمكن أن تتحول إلى مصيبة إن لم تستخدم في طاعة الله، فقد أصبحت مصيبة ونقمة عندما تستعمل في معصية الله. المال نعمة، ولكنه يتحول إلى نقمة عندما نتقوى به على الجريمة أو ننفقه في الوجوه التي حرمها الله تعالى. والعافية نعمة، ولكن يصبح المرض خيرا منها عندما يصبح القوي جبارا يظلم الناس، وعندما يصبح المرض مانعا له من الجريمة. لذلك يصبح الفقر دواء لبعض الناس. لذلك يقول الشاعر في تصويره من يقعدهم الفقر عن الجريمة، يقول: الفقر أقعدهم عن كل مفسدة، والله لو قدروا كانوا أباليسا. الفقر دواء في بعض الأحيان. لذلك لا تتضجروا من الفقر، ولكن اسألوا الله الصبر على الفقر والشكر عند الغنى، لأنك في الحالين تكون سعيدا، إن كنت جائعا صابرا أو شبعا شاكرا. وأما الفقراء المتضجرون من فقرهم، ربما أعطاهم الله ليبتليهم كما أعطى ثعلبة. تعرفون ثعلبة؟ ثعلبة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالزهد والتقى، وكان يسمى حمامة المسجد من كثرة تردده على بيت الله. كان فقيرا، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالبركة وبكثرة الرزق. قال: يا ثعلبة، قسمة الله خير لك، يكفيك ما أنت فيه، ادعو الله لي. كان يترد: ادعو الله لي يا رب. دعا الله تعالى له أن يكثر أمواله، فكثرت غنمه، فكان يصلي الجمعة والجماعة، فصار يصلي الجمعة فقط وترك الجماعة لأن غنمه قد شغلته. ثم لما ازدادت أعداد الأغنام ولم تعد تتسع لها شعاب المدينة وأريافها، ابتعد بالصحراء فترك الجمعة والجماعة. ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الزكاة ليأخذ حق الله في مال الغني للفقير، فقال لعامل الزكاة: والله لا أراها إلا جزية أو شبه جزية. بدأ يشكك في حكمة الله الذي جعل في أموال الأغنياء حقا للسائل والمحروم، فامتنع عن دفع الزكاة. فأنزل الله تعالى في ثعلبة آية مسطرة في القرآن إلى يوم القيامة عبرة لمن يعتبرون.

0: ولمن يكفرون بنعم الله. قال تعالى: وكان ثعلبة قد عاهد رسول الله إن أعطاه الله ليعطين مما أعطاه الله، فلما امتنع ثعلبة أنزل الله في حقه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظر إلى هذا الحكم المبرم، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي يموتون على النفاق. ذلك لأنه لو صبر على الفقر مع الطاعة أو على الشكر مع العطاء لسلم له دينه، ولكنه عاهد ونقض العهد مع الله. فمن أراد منكم أن يطلب الرزق فليطلب مع الرزق أن يعينه الله على طاعته، وإلا فربما كان الفقر والمرض أولى بالجبارين من الغنى والعافية. فبالعافية استبد فرعون ويستبد فراعنة اليوم، وبالمال والسلاح يقهرون الناس. وأما لو كانوا ضعفاء لعادوا إلى الله وعكفوا في بيوت الله يطلبون منه الرحمة. طلب الرزق من الله أمر مشروط بشكر نعم الله، فمن كان قادرا على أن يشكر نعم الله فليتعرض للطلب، ومن أراد أن يسأل فليقل كما علمنا الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإياكم أن تطلبوا الدنيا دون أن تسألوا الآخرة، وإياكم أن تطلبوا شيئا دون أن تسألوه العافية من النار، لأن الله تعالى أخبر فقال: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الذي يطلب الدنيا ليس له في الآخرة نصيب من رحمة الله تعالى. أما الذي يطلب الدنيا والآخرة والعافية من النار فأولئك قد قسم الله تعالى لهم نصيبهم من دعائهم، فكفاهم بحلاله عن حرامه، وجنبهم عاقبة الأمر يوم الدين، وأدخلهم في رحمة. له مقاليد السماوات والأرض، إن كان صاحب المقاليد وصاحب الأمر في السماوات والأرض فاسأله الرزق بشروطه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة يعلمها. فلا تعترضوا: لماذا خلقت فلانا غنيا وخلقتني فقيرا؟ قد يكون الفقر امتحانا لك، وقد يكون الغنى امتحانا لك. فالإنسان يبتلى بالشر والخير، أي يمتحن مرتين، يمتحن بالبأساء ويمتحن في السراء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبعد الابتلاء في حساب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه والقائمين بحقه والملتزمين بأمره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قدس المال، لاثوا وراء الشهوات، أفسدوا، داهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: يوسف، للأسف اليوم سمعتهم بالإذاعة حكوا المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وكلامهم مو صحيح أبداً.
1: نعم، وين الخطأ في كلامهم؟
0: ما بتعرف أن جملة الحرم القدسي جملة خاطئة تماماً؟ فالمسجد الأقصى هو أولى القبلتين لكنه ليس حرم، وللأسف فهي المعلومة المنتشرة بين الناس خاطئة تماماً.
1: ممكن تشرحي أكثر يا مريم؟
0: الحرم بالإسلام يا يوسف له أحكام خاصة، مثل أنه لا يجوز قطع الشجر فيه ولا الصيد فيه ولا القتال، لكن المسجد الأقصى بيجوز فيه كل ذلك. فلو كان حرم كان على الأغلب تحول لغابة من الشجر بسبب خصوبة أرضه ونمو النباتات فيه.
1: فهمت عليكي، لكن ما هو السبب اللي جعلنا نعتبر المسجد الحرام والمسجد النبوي حرم والمسجد الأقصى لا؟
0: يا سلام عليك، سؤالك مهم جداً. المسجد يكون حرم إذا حرمه نبي، فالمسجد الحرام حرمه سيدنا إبراهيم، والمسجد النبوي حرمه سيدنا محمد عليه السلام، كما جاء في الحديث النبوي أنا أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. أما الأقصى فما حرمه أي نبي، وطبعا عدم كونه حرم ما بينقص من حق المسجد أبدا.
1: يا سلام عليك يا مريم، دائما عندك معلومات قيمة، شكرا شكرا كثير إليك.
2: معلومة مقدسية

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. نحن اليوم هنا يوم الأحد 27 من شهر ذي القعدة 10، وسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان الوقت ضحى. رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يتهيأ للإحرام، ثم صلى صلى الله عليه وسلم الظهر في مكان هذا المسجد، مسجد ذي الحليفة. صلى صلى الله عليه وآله وسلم الظهر هنا، فلما صلى الظهر ركعتين وهو قد لبس ملابس الإحرام وتعطر وتطيب وهو الطيب المطيب، تقدم إلى راحلته ليركبها. فإن سألت عن راحلته ورحله ووطائه فإن قلبك سيجف لو نظرت عيناك إلى رحله ولو نظرت عيناك إلى وطائه. لقد ركب صلى الله عليه وآله وسلم راحلته التي لم يكن عليها إلا رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ركب وهو في حال من الإخبات والخضوع والخشوع لربه الذي أرسله. فلما انبعثت به راحلته بسط يدين طيبتين مطيبتين، بسطها لله وهو يقول: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يا لله، من يرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أسري به حتى شقت له 7 طباق ووصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام؟ أي تعظيم لله أعظم من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنه خشوع وخضوع الرسول العبد: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم سارت به راحلته، فإن سألت عن أثاثه ومتاعه ورياشه وما حمله معه صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره ذلك، فما ظنك بأثاث ومتاع يقاسم فيه أبا بكر الصديق رضي الله عنه ظهر زاملته؟ هذا كل ما حمله صلى الله عليه وسلم معه من أثاث ومتاع. أما إن سألت من رفيقه في طريقه، من صاحبه في مسيره وهو يقطع الطريق من المدينة إلى مكة ومعه 100,000، فيهم زعماء القبائل، فيهم رؤوس الوفود، إن سألت من صديقه ورفيقه وصاحبه في هذا المسير أتاك الجواب: صاحبه ورفيقه في هذا المسير هو صاحبه ورفيقه في ذاك المسير قبل 10 سنين، يوم خرج من مكة إلى المدينة وقد نذرت به القبائل واتبعت، ومعه صاحبه على حال من الخوف والقلة والمطاردة، وهو يسكب اليقين في قلب ذلك الصاحب الطيب، يقول له: لا تحزن، إن الله معنا. نعم، كان الله معه، فإذا هو يعود بنفس الطريق بعد 10 سنين ومعه كل هذه الحشود وكل هذه الزحوف، لكن صاحبه في الطريق هو صاحبه في ذاك الطريق، إنه الوفاء النبوي لهذه الصحبة أبي بكر الصديق. أما إن سألت عن مساره يوم سار، فإن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم سار في غمار الناس، لم تنصب له السرادقات، ولم توطع له الطرقات، ولم يدفع الناس بين يديه، لم توطع له المراكب، ولم تتقدمه المواكب، وإنما سار في غمار الناس والجموع تحيط به. يقول جابر: نظرت مد بصري أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقطع بصري وأنا أرى الناس ما بين راكب وماش، ثم نظرت عن يميني مد بصري والناس بين راكب وماش، ثم نظرت عن شمالي فإذا الناس مد بصري ما بين راكب وماش، ثم التفت ورائي فإذا الناس مد بصري ما بين راكب وماش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم بينهم، يحيطون به كما تحيط الهالة بالقمر صلى الله عليه وآله وسلم. أما هو فهو يسير معهم كواحد منهم، ليس له طريق خاص ولا مسار خاص. حتى قال أنس: كنت ردف أبي طلحة وإن ركبته لتمس ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أفضل وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، ها نحن معكم اليوم في الحلقة الرابعة من حلقات برنامجكم عشر مباركات، وموعدنا اليوم مع طاعة من أعظم الطاعات، مع عبادة هي عبادة ترك لأشياء، ولكنها إذا تركت من أجل الله كان هذا خير عمل يقوم به العبد. عنوان حلقتنا اليوم عشر ذي الحجة وتجديد التوبة. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما لا يرضاه، توبة من فعل المعاصي، وتوبة من ترك الطاعات، توبة من التفريط في الواجبات، وتوبة من الولوغ والولوج في أبواب المحرمات. التوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا وجعلها نعمة من نعمه سبحانه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه العشر المباركة الطيبة الفاضلة، كل الأعمال الصالحة فيها خير ومفضلة. هذه العشر التي هي جزء من أجزاء الأشهر الحرم، الأشهر الحرم التي جعلها الله سبحانه وتعالى محرمة يوم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذلك الدين القيم أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأشهر حرمة لا تشابهها حرمة بقية الأشهر. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. المعصية أيها الإخوة الكرام ظلمة ونار في كل وقت، غير أنها في الأوقات الفاضلة يزداد ذنبها ويزداد ما فيها من آثار سالبة علينا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في تقديره سبحانه وتعالى، يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. فسرها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها رجب الفرد أي المنفرد عن بقية الأشهر الحرم، وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. ونحن في أوسط هذه الأيام المحرمة المسرودة، انتهى شهر ذي القعدة وهذه بدايات شهر ذي الحجة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها الإخوة، الله تعالى ربنا ومولانا ينهانا عن ظلم النفس في هذه الأشهر، ونحن وإن كنا منهيين عن ظلم النفس في كل أعمارنا وفي كل أيام عامنا، إلا أن ظلم النفس بالمعصية في هذه العشر يزداد ويعظم ويكبر. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، منهيون عن ظلم النفس، مأمورون بالبعد عن المعصية. والبعد عن المعصية في الأشهر الحرم تعظيم لشعائر الله جل وعلا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى أن نقلع في عشرنا هذه عن المعاصي. جاهد وجاهدي نفسك أيتها الأخت في ترك كل معصية في هذه العشر، حتى ولو كانت النفس تميل إلى العودة إليها بعد هذه الأيام. وإن كان الأكمل في حق كل واحد منا أن يقلع عن هذه المعاصي إقلاعا لله سبحانه وتعالى لا يعود بعدها إليه أبدا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي توبة شاملة لكل الذنوب، توبة لا تردد فيها ولا تأخر ولا تلكؤ. توبة أيها الإخوة الكرام خوفا من الله تعالى وابتغاء لأجره. ما أحوجنا إلى استثمار مثل هذه الأوقات، ما أحوجنا إلى فعل الطاعات بنية تكريه النفس في المعاصي والسيئات. من منة الله سبحانه وتعالى على أفضل قرن وجيل مر في هذه الدنيا، جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، امتن الله جل وعلا عليهم فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما أجمل أن يكره الله إليك المعصية، ما أجمل أن ينزع الله سبحانه وتعالى من قلبي وقلبك وقلبك، أن ينزع الله سبحانه وتعالى من هذا القلب الذي هو بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، أن ينزع منه محبة المعصية. فلندعو الله جل وعلا في هذه الأشهر التي يجيب الله أو التي يجيب الله فيها الدعاء، الأشهر الحرم، وفي هذه العشر المخصوصة الفاضلة التي هي أعظم أيام الدنيا، ما أجمل أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلوبنا محبة المعاصي. إن نزع من القلب حب المعصية تركها فرحا بالبعد عنها. اللهم أبعدنا عن المعاصي، فاصل ونعود ولنهيئ قلوبنا للتوبة.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
2: عودة لنتكلم أيها الإخوة عن هذه التوبة. التوبة لا تقتصر فقط في البعد أو في ترك الكبائر كما يفهمها كثير منا، توبة من كل المعاصي، بل توبة من الغفلة عن الله جل وعلا التي لا يخلو منها قلب واحد منا. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن نفسه وحاله فيقول: والله إني، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا يحتاج إلى قسم لكنه يقسم تعظيما لهذا الخبر، والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. الاستغفار باللسان، ولكن التوبة عمل قلبي، رجوع عن المعصية، رجوع عن الغفلة، رجوع عما لا يليق بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الطاعات. أيها الإخوة المؤمنون، نحتاج إلى عزم القلب على التوبة إلى الله جل وعلا. فالتوبة من أفضل وأشرف الأعمال الصالحة، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. الفلاح لا يكون إلا بالتوبة. كثير منا أيها الإخوة إذا تكلمنا عن التوبة يقول: لا بد أن نتوب لأننا لا نعلم متى نموت. هذا كلام صحيح، ولكن التوبة تجديد للحياة، عودة منك إلى حيث خلقك الله، إلى فطرتك التي فطرك عليها، عودة إلى طريق الحياة الطيبة. يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. أما حال المعرض عن ذكر الله بشيء من المعاصي، بتفريط في صلاة، في عبادة، بصرف لشيء من العبادات لغير الله، فإن حال هذا المعرض حال سيئة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فدل على أن المعيشة الضنكة تكون في الدنيا، قبل الآخرة. أيها الإخوة الكرام، التوبة عبادة صعبة ولكنها يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. استثمروا ولنستثمر جميعا هذه العشر، فلنكبر الله تعالى فيها بقلوبنا تكبيرا يجعلنا نجزم بأن ما عند الله خير وأبقى، وأن الله أكبر، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. أيها الإخوة والأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، التوبة لا ينقطع طلبها من الصغير ولا الكبير، فالشاب يحتاج إلى التوبة حتى لا تسترسل به المعاصي، والكبير يحتاج إلى التوبة حتى لا يلقى الله سبحانه وتعالى بذنب فيكون لقاء لا يحبه. فاصل ثم نعود إليكم، ولتتهيأ قلوبنا لهذا الخير.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
2: عودة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق العودة إليه، وأن يرزقنا صدق التوبة والإنابة إليه. التوبة التي يعزم فيها الإنسان على أن لا يعود إلى الذنب، حتى إن ضعفت نفسك مرة أخرى وعادت إلى الذنب فتوبتك الأولى صحيحة، وعليك أن تجدد توبة أخرى. هذه التوبة والأوبة والعودة إليه سبحانه وتعالى تحتاج إلى إخلاص وعزم على عدم العودة، وتحتاج إلى كراهة حقيقية للذنب. من يتوب وقلبه معلق بالذنب لا تكتمل توبته وسرعان ما يعود. أيها الشاب، أيتها الشابة، أيها الرجل، أيتها المرأة، كل منا أدرى بمعاصيه، إن أخفاها عن الناس فلا تخفى عن الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله أكبر، ما أعظمك ربنا وما أذل من عصاك، ما أشد حرمان من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، وما أكثر ما يضيع من الخيرات والطاعات والأجور. أيها الإخوة الكرام، التوبة أمر عظيم والكلام عنه يطول، ولكننا نحتاج في هذه الأشهر الحرم، في هذه العشر المباركة، إلى تعظيمها وعدم ظلم النفس فيها، وأن ندرب أنفسنا على مغادرة الطاعة، على مغادرة المعصية إلى الطاعة. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. توبة تجب ما قبلها، توبة نسعد بها في الدنيا ونلقى بها الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، هذه التوبة تحتاج إلى استعداد وإلى إغلاق ملفات. استفد من هذه العشر، حتى إن كانت عندك معاصي تحتاج إلى وقت للترك، فاحرص على أن يكون يوم عرفة، وهو تاسع أيام شهر ذي الحجة، أن يكون يوما للتوبة الصادقة الكاملة التامة. تحرك وتفكك من الذنب الذي أنت فيه، واجعل من طاعة آخر أواخر هذه العشر فرصة للإقلاع عن المعاصي. الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده وأقرب إليه سبحانه وتعالى، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير التائبين وأكمل المستغفرين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات. مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي وقتا طيبا نرجو لكم

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: عزم موسى بن نصير على أن يعبر إلى الأندلس، وقد أمر طارق بن زياد أن ينتظره في طليطلة. عبر موسى عام 93 للهجرة ومعه بعض الجنود الذين استطاع أن يجمعهم، وولى ابنه عبد الله ابن موسى ابن نصير على القيروان على شمال أفريقيا. وعبد الله ابن موسى ابن نصير كان من الفتيان الأقوياء الفرسان، وولداه عبد العزيز وعبد الله كان من المشهورين بالفروسية، ولهذا كان على مستوى المسؤولية. عبر إلى بلاد الأندلس وسلك طريقا آخر مر به من خلاله بعدد من المدن الأندلسية، وكان ينوي فتحها في طريقه إلى طارق بن زياد. فاستطاع موسى بن نصير رحمه الله أن يفتح مدينة اسمها قرمونة، وكان فتحها بسهولة. ثم وصل إلى مدينة اسمها أشبيلية. هذه المدينة أيضا استطاع أن يفتحها بالرغم من أنه وجد فيها مقاومة خفيفة. والحقيقة أن الانتصارات المسلمين السابقة على يد طارق بن زياد ووصول طارق إلى طليطلة ومقتل لذريق، كل هذا قد أفاد المسلمين كثيرا، فأصبحت نفوس الأندلسيين مهيئة لاستقبال هؤلاء الفاتحين. أيضا كما يقول الرواة، ما حدث من العدل، ما حدث من حسن التعامل، من الأخلاق الراقية في التعامل في تلك المرحلة في تلك الفترة على مدى عام من فتح طارق بن زياد لبلاد الأندلس، كل ذلك قد رغب أهل البلاد في هؤلاء الفاتحين. بعد أن فتح أشبيلية سمعت مدينة اسمها ماردة بما حصل في قرمونة وأشبيلية، فتقدمت بالصلح، بطلب الصلح إلى موسى ابن نصير، فوافق على الصلح وفتحها صلحا ودخل إليها محتفلا وأعطى أهلها حقوقهم كاملة. وهذا ما ميز الفتوحات الإسلامية في هذه المرحلة. بعد ذلك سار موسى ابن نصير إلى برشلونة ولقي فيها مقاومة خفيفة ثم فتحها، ثم إلى أربونة وفتحها، ثم إلى مدينة اسمها قادش وفتحها، ووصل إلى طلبيرة حيث قد وصلها طارق بن زياد، والتقى مع طارق بن زياد في طلبيرة. التقيا، وتقول هنا الروايات التاريخية إن موسى بن نصير كان واجدا في نفسه على طارق بن زياد، وأنه عاتبه عتابا شديدا، وظل الحوار بينهما شديدا لمرحلة معينة. والسبب في ذلك كما يبدو أن طارق بن زياد بعد أن أتم النصر في وادي لكة وانتصر على لذريق، سار مباشرة إلى طليطلة وأرسل مغيث الرومي إلى قرطبة والمجموعات الأخرى إلى المدن الأخرى دون أن يستشير موسى ابن نصير. والحقيقة في نظري أن طارق بن زياد استخدم أسلوب يرى الشاهد ما لا يرى الغائب، فهو صاحب معركة وقد أدارها، ورأى أنه من الأفضل للجيش الإسلامي أن يواصل الفتوحات ما دامت المعنويات مرتفعة حتى وصل إلى طليطلة. موسى بن نصير عاتب طارق بن زياد، لكنهما سرعان ما اصطلحا، فهذا مولاه وهما صديقان حميمان، ثم انطلقا جميعا لاستكمال الفتوح. ومن يتأمل هذه المرحلة في بلاد الأندلس، مرحلة الانطلاقة الفتوح الأولى بقيادة طارق بن زياد، ثم انضمام موسى بن نصير إلى طارق بن زياد، يدرك مدى الهمة العظيمة في نفوس المسلمين ومدى القيم التي استطاعوا نشرها بين الناس. حتى إن أهل الأندلس ومدن الأندلس كانت من يقاوم منها لا يقاوم إلا مقاومة خفيفة، وبعضها يفتح صلحا وبعضها تأتي وفودهم إلى الجيش الإسلامي، إلى قواد الجيش الإسلامي مسلمة ومرحبة بهم. وهنا أيها الأحبة نأتي إلى مسألة القيم والأخلاق التي يحملها الإنسان، والتي يجب أن يحملها أصحاب المبادئ الذين يؤمنون بالله عز وجل، وذلك هو شأن الجيش الإسلامي في الأندلس. انطلق طارق بن زياد وموسى بن نصير ففتحا معا سرقسطة، وكانت مدينة صعبة ولكنهم استطاعوا أن يفتحوها. ثم وصلوا، طبعا سرقسطة تقع في إقليم أرجوان، ثم وصلوا إلى جبال البرينيه حول فرنسا، ثم وصلوا إلى سبتمانيا، وهذه سبتمانيا منطقة مهمة جدا فيها عدد من المدن المهمة، وقد فتحت أكثر من مرة وانتقضت على المسلمين أكثر من مرة. ثم وصلوا إلى مدينة اسمها قرقشونة وناربون، ووصلوا إلى وادي نهر الرون، ثم وصلوا إلى ليون، وهي منطقة في فرنسا في الجنوب الفرنسي، لأن شمال إسبانيا يقع الجنوب الفرنسي. وكانت الهمة كبيرة أن تواصل الجيوش الإسلامية فتوحاتها في تلك البلاد، وقد تيسر لها الفتح السريع. هذه كلها سنوات قلائل وأشهر، ليست سنوات، هي أشهر قلائل، استطاعوا أن يصلوا فيها إلى حدود الجنوب الفرنسي وأن يدخلوا إلى حدود فرنسا. هنالك تلقى موسى بن نصير رسالة من الوليد بن عبد الملك يأمره أن يتوقف عن الفتوح في هذا المكان، ويأمره مع طارق بن زياد بالمجيء إلى دمشق إلى الشام. لا شك أن موسى بن نصير بالذات لم يكن يريد أن يتعجل الخليفة عودته، فالمسألة الأبواب مفتوحة أمامه في تلك البلاد، ولكن لم يكن أمامه إلا أن يستجيب للوليد بن عبد الملك. رتب أمر الأندلس وولى أمرها إلى ابنه عبد العزيز ابن موسى ابن نصير. وعبد العزيز ابن موسى بن نصير أيضا كما تقول الروايات وكما هو معروف في سيرته كان شجاعا، وكان قائدا فذا، وكان من أصحاب الجرأة في المعارك، حتى إنه كان يقحم نفسه بين المئات من جنود الأعداء فيقتل وينتصر، فكان مؤهلا تماما للقيادة، وكان أيضا خيرا فاضلا كما تقول الروايات، ألا وهو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير. ولاه موسى أمور الأندلس، ثم انطلق مع طارق بن زياد إلى دمشق. لما عاد إلى دمشق وصل إلى حدود الشام.

قبيل وفاة الوليد، وبعض الروايات ويبدو أنها الأصح تقول إنه وصل بعد وفاة أو بعيد وفاة الوليد ابن عبد الملك. لما وصل موسى بن نصير وطارق بن زياد كان معهما غنائم كبيرة جدا، ومن أطرف تلك الغنائم ومن أميزها وأغلاها ما يسمى بالمائدة الإفرنجية كما سماها المسلمون، مائدة الطعام، طاولة الطعام يعني. هذه مائدة عجيبة، يقولون مائدة طويلة جدا مركبة من أجزاء، وهي مرصعة بالذهب والفضة والجواهر واللآلئ، ويقال إنها قوائمها من ذهب، وإنها اختفت قائمة من قوائمها. فسأل موسى بن نصير طارق بن زياد أين اختفت هذه القائمة من قوائم هذه المائدة، فقال لا أعلم. فلما وصلوا إلى دمشق وسلمت المائدة إلى الخليفة، أخرج طارق بن زياد القائمة لتلك المائدة وقال هذه رجلها الرابعة. وإنما أراد طارق بن زياد كما يقول الرواة أن يؤكد أنه هو الذي استولى على تلك المائدة وغيرها من الغنائم. كان لسليمان ابن عبد الملك من موسى بن نصير وطارق بن زياد موقف يتحدث عنه المؤرخون، وهو موقف يستحق أن نقف عليه لنأخذ منه العظة والعبرة. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج، حديث من النفس ومن القلب ومن العقل كذلك. أنقل فيه إليكم بعض ما تعلمت من سادة العلماء، بعض ما قرأت من الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد، وأيضا مما خطر ببالي وأنا في مراحل الحج، من مرحلة إلى مرحلة أتأمل وأنظر. كثير من الناس عندما يحجون ينشغلون بالشكل وبالحكم الذي يحكم هذا الشكل، وهذا مهم وضروري حتى يصح الحج، لكن حاولت أن أفعل هذا وأزيد، فأتأمل وأنظر وأفكر، هل وراء هذه الحركات من مقاصد ومن معاني؟ لا شك أن المعنى الأصيل والأساسي هو التعبد، نحن نفعل هذا عبادة لله رب العالمين، لكن مع هذا التعبد والاستسلام نعبد الله تعالى كما يريد. لا مانع من التفكر في الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد، وحدثتكم عن بعض الأفكار في أساسيات الحج، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الموسم لهذا اللقاء العظيم لقادة الأمة وعامتها، فرصة عظيمة حتى يرى المسلم وحدة المسلمين، لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أسود، وكم أثرت هذه المسألة في نفوس الذين حجوا بيت الله الحرام من غير المسلمين الذين أسلموا، من الغربيين بالذات الذين أسلموا ورأوا، هم يرون عندهم هذه التفرقة إلى اليوم، فرأوا هذا المعنى يتجلى. وكذلك هي فرصة، ويحدث هذا في كل عام، أن يلتقي الساسة ويلتقي العلماء في الحج، فرصة عظيمة. شرفني الله عز وجل بحضور بعض هذه الفرص، يلتقي العلماء وكبار الدعاة من أنحاء الدنيا، فيتبادلون الرأي في مشاكل المسلمين وهمومهم، ويتعارفون وتبنى العلاقات، وما نقل عن بعضهم عن بعض يصفى ويعدل ويفهم أحدهم الآخر، فتقترب القلوب وتتوحد النفوس وتسقل الأفكار. هذا كله من فوائد هذا الحج، وكان الحج هو موسم اللقاء الرئيسي في بدايات الإسلام لولاة الأمة، كانوا يجتمعون عند أمير المؤمنين في الحج، يأتون يحجون وفي نفس الوقت يلتقون، فيسمع منهم ويسمعهم ويوجههم مشاكل الناس ويساعدهم على علاجها، ويتبادلوا المنافع بينهم، ويتبادلون الخبرات ويتبادلون الخيرات. هذا كله من بركات الحج، فهو عبادة وهو مصلحة ونفع، كما سنرى في

0: أمر الحج، وحدثتكم عن هذا الأمان وهذا الطهر، وحدثتكم كيف أن الله سبحانه وتعالى جعله موسم رحمة ومغفرة وعتق من النار. هو الكريم العفو، يحب أن يعفو، يحب أن يرحم سبحانه، فجعل لنا مواسم وتوجها بأعظم موسم.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وتعدي الأيام ووصلنا، عدينا رمضان وشوال ووصلنا لذي القعدة من سنة 6، ويشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رؤية انه طالع عمرة مع أصحابه. رؤية الأنبياء وحي من الله. وبفكرك بسيدنا إبراهيم في القرآن: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني في المنام في وحي من ربنا سبحانه وتعالى. فجهز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وألف وربعمائة مسلم طالعين من غير وسائل الحرب، إنما هو عدة المسافر وليست عدة المحارب. فبيواخدين معهم أكل وشرب وسلاح بسيط يكفي لحماية النفس أثناء السفر. ويتحرك صلى الله عليه وآله وسلم في اتجاه مكة. لما قرب شوية من مكة وصل مكة أخبار أن محمد جاي، وهو عليه الصلاة والسلام ومعاه 1400 واحد. فواحد اسمه بشر بن سفيان قال له: خد بالك يا محمد، دول مجهزين لك جيش وبيحلفوا انك انت مش هتخش عليهم لمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد اكلتهم الحرب، انما اردنا العمرة. اكلتهم الحرب يعني كل حاجة عندهم حرب. انا عايز اعمل عمرة وامشي، احنا معناش سلاح اصلا. يا ويح قريش، قد اكلتهم الحرب، انما جئنا للعمرة. وبعدين صلى الله عليه وسلم خلاص الراجل مشي وراح بلغهم انه جاي يعمل عمرة صلى الله عليه وسلم. وبعدين مشي صلى الله عليه وسلم، وعند الحديبية كده قريب من مكة، قام الجمل بتاع سيدنا النبي الناقة قامت قاعدة على الأرض، بركت اسمها القصواء. فالصحابة يقولوا لها: حل حل، ده الصوت اللي بيتقال للناقة عشان تقوم. فما قامتش. فقالوا: خلقت القصواء. بس القصواء عملت حاجة مش ينفعش تعملها، دي كسر كلام النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصواء، وليس ذلك لها بخلق، مش من أخلاق الجمل بتاعي يعصيني، ولكن حبسها حابس الفيل. فأي خطة يسألوني عنها يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم. إيه الحكاية؟ بركة الناقة ما بتسمعش الكلام، دي بتكسر كلام النبي. قال لهم: لا، مش من أخلاق الجمل بتاعي يعصي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما اللي حصل؟ ده حبسها حابس الفيل. فيل مين؟ فيل أبرهة اللي كان داخل على مكة عشان يهدم الكعبة، وبعدين برك ويضربوه ويكووه بالنار، وأراد ربنا إن فيل أبرهة ما يخشش مكة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ساعتها بره مكة ترميهم بحجارة من سجيل بره الحرم يعني. فقال: بس ربنا بيقول لي حاجة، إنما حبسها حابس الفيل. يبقى احنا ربنا أراد نستنى عشان هنتفاوض معاهم، لو حصل بينا أي اتفاقية بيعظموا فيها ربنا أنا موافق عليه. والمكان اللي كانوا قاعدين فيه عند الحديبية كان مكان فيه ندرة للماء، ماشي مسافة طويلة جدا من مكة، من المدينة لمكة تقريبا 480 كيلو، فما كانش فيه مية. فحصل موقفين فيهم معجزة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أشهد بها. الموقف الأول إن كان فيه بير صغير جدا قعدوا يطلعوا منه المية لغاية ما نزحوه كله. يا رسول الله الحقنا ما فيش مية. قال لهم: هاتوا سهم. ثم غرس السهم في البير فنبع الماء فشربوا حتى تحركوا وسقوا الدواب بتاعته. وبعدين قربوا شوية قربوا شوية، وبعدين برضو قعدوا يستريحوا، معهمش ماء. يا رسول الله نشكو قلة الماء، مش عارفين لا نتوضى ولا نسقي الدواب بتاعتنا، معناش غير كوباية صغيرة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكوب اللي كان فيه شوية مية، وأمسكه في ايديه كده وقلبه، فبقى الكوباية فوق والمية الشوية بتنزل من صوابع النبي. فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عباس بيسألوه: وانتو كنتم كام؟ قال له إحنا كنا 1400 ولو كنا 100,000 لكفانا. فلما النبي عمل كده قال هلم أهل الوضوء، اللي عايز يتوضأ يا جماعة، والماء ينبع بمعجزة من قدرة الله من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا وسقوا الدواب بتاعتهم بإذن ربنا وبأنوار النبي. مشهد منور جدا لما النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن الناقة بتاعته إنها مش أخلاقها إنها تعصي أمره، يقولوا خلقت القسواء مش عايزة تقوم، ويقولوا لها حل قومي ومش عايزة تقوم، فيقولوا إن هي بتعصي كلام النبي. يقول لهم لا، ده مش سلوك الناقة، مش سلوك الدابة اللي تعرفني، وما هذا لها بخلق، ما ينبغي لها. لا، ربنا بيقول في القرآن وإن لكم في الأنعام لعبرة. الناقة اللي تعرف النبي مش من أخلاقها تقول له لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأن اللي يعرف النبي يعرف أن النبي ما بيطلبش حاجة لنفسه، إنما بيطلب منك ليك عشان مصلحتك. عشان كده راجع نفسك يوم القيامة، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حالك يدافع عنك؟ عمره ما كان يفكر أنه يعصيني، ولو كان عصاني كان يتوب، ولا الواحد يروح يوم القيامة ممكن يبقى محرج من أنوار النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تمام الساعة 8:00 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: الملك خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم الملك. الملك بفتح الميم وكسر اللام، فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني ذو الملك وصاحب التصرف فيما يملك بجميع الوجوه، ما علمناه منها وما لم نعلم. فحين يملك الإنسان شيئا يقال له مالك، ولكن ملكه محدود بحدود ما ملكه من أشياء. الحق هو الملك الذي يملك الأشياء ويملك من ملكها. وملك الله تبارك وتعالى يتضمن مفهوم الملكية البسيطة والمطلقة والمستقى من ملكية الناس لبعض متاع الدنيا، ويزيد عليه بوجوه أخرى. فملكية الإنسان ملكية رمزية، أما ملكية الله جل جلاله فهي ملكية حقيقية. والله تبارك وتعالى يملك مخلوقاته ولا يشاركه في هذه الملكية أحد. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ومن آثار ملكه عز وجل أنه يملك استبدال هذا الكون أو بعض منه بخلق جديد. وفي ذلك يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الملك، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى

لآله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا سوف يكون في هذه الحلقة تتمة لما بدأنا به في الحلقة الماضية عن رمي الجمار. حكم التعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق، يجوز للحاج أن يتعجل النزول من منى بعد رمي اليوم الثاني من أيام التشريق، ويسقط عنه رمي اليوم الثالث ولا إثم عليه ولا يجب في حقه ذبح شاة. يشترط لجواز التعجل أن يكون قبل غروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن غربت الشمس وهو بمنى لم يبح له التعجل، ولم يسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية. أما عند الحنفية قالوا يجوز له أن يظل في منى بعد غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وإذا غادرها قبل طلوع الفجر لليوم الثالث من أيام التشريق، أي قبل طلوع الفجر اليوم الرابع من أيام النحر، فهذا لا يجب عليه أن يظل في منى، لا يجب عليه أن يرمي اليوم الثالث، ويجوز له أن يتعجل من منى. إن طلع الفجر وهو ما يزال في منى وجب عليه أن يرمي اليوم الثالث من أيام منى. يجوز للحاج عند الحنفية أن ينفر من منى بعد غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق إذا كان نفره منها قبل طلوع فجر اليوم الثالث من أيام التشريق. مسألة: امرأة حاجة أرادت أن تتعجل في النزول من منى، فلملمت أغراضها وركبت في الحافلة، ولكن زحام الطريق أدى إلى أن تغرب الشمس وهي ما تزال في منى، ماذا يجب عليها أن تفعل؟ الجواب: يجوز لها إكمال خروجها ولا يجب عليها ذبح شاة. إذا هذه المرأة بدأت بتجهيز أغراضها قبل غروب الشمس، ولكن الزحام أدى إلى أن تغرب الشمس وهي ما تزال في منى، حكمها حكم من نفر في من منى قبل غروب الشمس لسبب أنها معذورة، فيجوز لها أن ترحل بما أنها بدأت في الرحيل قبل الغروب ولا يجب عليها ذبح شاة. حكم المبيت في منى. المبيت في منى يقصد به أن يظل في منى أيام التشريق وليالي التشريق الثلاث، اليوم ثاني يوم من أيام النحر، وثالث يوم من أيام النحر، ورابع يوم من أيام النحر. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أفاض طاف للإفاضة رجع إلى منى، طبعا رمى جمرة العقبة اليوم الأول من أيام النحر، ثم ذهب إلى مكة فطاف للإفاضة، ثم رجع إلى منى فمكث فيها أيام التشريق الثلاثة. إذن بناء على هذا ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية إلى أن المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة ولياليها واجب من واجبات الحج، لكن المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنبلية ذهبوا إلى أن المبيت في منى في أيام التشريق الثلاثة ولياليها سنة. استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس أن لا يبيت بمنى من أجل السقاية، أن يسقي الحجيج في مكة، لكن جمهور الفقهاء قالوا بما أنه أذن له من أجل السقاية إذن أصل المبيت واجب، لكنه يجوز تركه بسبب عذر من الأعذار. حكم المبيت بمنى. المبيت بمنى هو أن يمكث الحاج في منى ليالي التشريق الثلاثة وأيامها، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق. ذهب الحنفية وفي قول عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن المبيت في منى ليالي التشريق سنة لا واجب. ذهب جمهور الفقهاء المالكية والراجح عند الشافعية والحنبلية والإمام ابن تيمية إلى وجوب المبيت بمنى في ليالي التشريق وأيامها. طبعا عند الجميع يجوز للحاج أن يتعجل في النزول من منى، لا يبيت فيها الليلة الثالثة أو ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق، واستدلوا على هذا بما ذكرناه من قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن بالشروط التي ذكرناها، أن يرحل من منى وينفر من منى عند جمهور الفقهاء قبل غروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أي شمس اليوم الثالث من أيام النحر، وعند الحنفية قبل طلوع الفجر
قبل طلوع الفجر لليوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الرابع من أيام النحر. يجوز عندهم للحاج أن يتعجل بالنزول من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. ماذا يفعل الحاج والحاجة عندما يبيت في منى؟ أغلب أو كثير من الحجاج يتلهون بالحديث الوقت طويل وأنهم لا يستطيع أن ينام وقتا طويلا، فلذلك يتلهون بالحديث بما إلى ذلك من أحاديث الناس. الواقع أنه يستحب للحاج أن يستغرق وقته في المبيت في منى، ينام جزء من الليل ويستغرق وقته في الوقت الذي يصحو فيه بالعبادة، جميع أنواع العبادات من صلاة النوافل، من ذكر، من دعاء، من تلاوة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام منى أيام أكل وشرب، لأنه تذبح فيها الذبائح فيأكل منها، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يستحب للحاج أثناء مبيته في منى أن يستغرق وقته بالعبادات كصلاة النوافل والذكر وتلاوة القرآن والدعاء. ما هو حكم من يترك المبيت في منى؟ لم يبت في منى، يأتي كل يوم فيرمي الجمار ثم يعود إلى مكة أو يعود إلى جدة، ما هو حكم من يفعل هذا؟ عند الحنفية من لا يبيت في منى لا يأثم وليس عليه شيء، وإن كان تارك للأفضل، لأن المبيت عندهم سنة. لذلك البعض يرى أنه يمكن اليوم بسبب كثرة الحجاج وبسبب أن منى كما ذكرنا هي واد صغير 7 أو 6 أو 7 كيلومتر وعرضه قليل، لا يتسع لمبيت كل هذا العدد من الحجاج، مليوني حاج، فإذا مليوني حاج لا يمكن أن يبيتوا في هذا المكان، فيمكن أن لا يبيتوا ويمكن أن يأخذوا برخصة الحنفية بأنها سنة، ويمكن أن يذبحوا شاة بناء على رأي الجمهور. عند الجمهور الذين ذهبوا الشافعية الحنبلية المالكية أنه واجب، من تركه بدون عذر عندهم يأثم. وماذا يجب عليه؟ عند الحنبلية لا يجب عليه ذبح شاة لأنه لم يرد فيها دليل، يأثم ولكن لا يذبح شاة. عند الشافعي عند المالكية يذبح ولو ترك ليلة واحدة. عند الشافعية قالوا إن ترك ليلة واحدة فعليه أن يتصدق بمد من الطعام، المد هو 3/4 كيلوغرام من الطعام، من أروز، من تمر، من شعير، من قمح. إن ترك ليلتين فعليه أن يتصدق بمدين أي ب1.5 كيلوغرام. إن ترك 3 ليال فعليه أن يذبح شاة عند الشافعية. حكم ترك المبيت في منى، من ترك المبيت في منى لا يأثم ولا يجب عليه ذبح شاة عند الحنفية لأن المبيت سنة عندهم. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية إلى أن الحاج يأثم إن ترك المبيت في منى بدون عذر، واختلفوا فيما يجب عليه. لا يجب عليه ذبح شاة عند الحنبلية، يجب عليه في ترك مبيت الليالي 3 ذبح شاة، وفي ترك ليلة واحدة التصدق ب3/4 كيلوغرام من الطعام، وفي ترك ليلتين التصدق ب1.5 كيلوغرام من الطعام عند الشافعية. هذا إذا بالنسبة لمن ليس لديه عذر عند جمهور الفقهاء. ماذا لو كان لديه عذر؟ ماذا لو كانت الحاجة مريضة؟ ماذا لو كانت كبيرة في السن، ضعيفة الجسم؟ هل يجب عليها أن تبيت في منى في هذا الزحام؟ يعني ربما لا تجد سكنا أصلا. يجوز لأصحاب الأعذار أن لا يبيتوا بمنى كمن به مرض يشق معه المبيت أو له مريض يحتاج إلى تعهد، ولا يجب على هؤلاء ذبح شاة. مسألة: امرأة محرمة بالحج أرادت أن تبيت بمنى أيام الرمي ولكنها لم تعثر على مكان بسبب الزحام، هل تأثم لتركها المبيت وهل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: لا تأثم وليس عليها ذبح شاة لأنها تركت المبيت بعذر. مسألة: بعض الحجاج يبيتون في منى إلى ما بعد منتصف الليل ثم يذهبون إلى مكة أو إلى جدة ويعودون في النهار لرمي الجمار، فهل يجب عليهم ذبح شاة؟ الجواب: لا يجب عليهم شيء لأنهم حققوا المبيت في منى أكثر من منتصف الليل. مسألة: امرأة حاجة مريضة لم تستطع المبيت في منى بل باتت في مكة
ولم تستطع الذهاب إلى ميناء لرمي الجمرات في يوم النحر ويومي التشريق الأول والثاني، بل ذهبت في اليوم الثالث من أيام التشريق وأتت بكل ما فاتها من رمي. هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: لا يجب عليها ذبح شاة عن تركها المبيت بميناء لأنها معذورة، كما لا يجب عليها ذبح شاة عن تأخير الرمي عند الشافعية والحنبلية. بقي علينا أن نتحدث عن توكيل الحاج لغيره في رمي جمرة العقبة ورمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة. هل يجوز أن يوكل غيره فلا يذهب هو ليرمي الجمرات؟ طبعا يمكن أن يكون قد بات في ميناء، لأن المبيت في ميناء واجب وترك ورمي الجمرات واجب. إن ترك رمي الجمرات عليه ذبح شاة، وإن ترك المبيت بميناء عليه ذبح شاة عند جمهور الفقهاء إن كان تركه بدون عذر. عند الحنبلية لا شيء عليه، وأن ويأثم إذا تركه بدون عذر. عند الحنفية سنة، إن تركه لا شيء عليه. إذن هل يجوز له أن يوكل؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للإنسان أن يوكل غيره وينيب غيره بأن يرمي عنه بشروط: أن يكون لديه عذر. ما هي الأعذار المقبولة لكي ينيب غيره في الرمي عنه؟ مرض من الأعذار، كبر السن وضعف الجسم من الأعذار، المرأة ضعيفة الجسم وتخشى من الزحام، هذه من الأعذار. أما لو كانت قوية الجسم ولا تجد مشقة في الرمي فيجب عليها أن ترمي بنفسها. وأيضا من الأعذار الطفل الصغير الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه، فيمكن للولي أن يرمي عنه. استدلوا بأن ما رواه الصحابة: حججنا مع الصبيان فأحرمنا عنهم ولبينا عنهم ورمينا الجمرات عنهم. التوكيل برمي جمرة العقبة ورمي الجمار في أيام التشريق. ذهب جمهور الفقهاء الحنبلية الشافعية الحنفية إلى أنه يجوز لمن كان صاحب عذر أن يستنيب من يرمي عنه، ولا يجب عليه ذبح شاة. من الأعذار الشرعية: المرض، كبر السن، المرأة ضعيفة الجسم وتخشى من الزحام، الطفل الصغير الذي لا يطيق الرمي بنفسه. إذن يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، لكن هل يجوز للوكيل إذا كان حاجا ورمى عن غيره، هل يجوز له أن يرمي عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه؟ فقط عند الحنبلية اشترطوا أن يرمي النائب أو الوكيل عن الغير أن يرمي عن نفسه أولا، ثم يرمي عن من ناب عنه. لكن جمهور الفقهاء لم يتعرضوا لهذا، إذن يجوز والأحوط أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره. اشترط الحنبلية على من ينوب في الرمي عن الغير أن يكون قد رمى عن نفسه أولا. مسألة: امرأة حاجة في سن الشباب ولكنها ضعيفة الجسم، هل يجوز لها أن تستنيب من يرمي عنها؟ الجواب: نعم يجوز. مسألة: امرأة حاجة قوية الجسم أرادت أن تنيب غيرها في الرمي لأنها خشيت من الزحام، ما حكم رميها؟ الجواب: الأفضل في هذه الحالة أن لا توكل غيرها، بل ترمي بنفسها وتعمل بأقوال الفقهاء الذين يجيزون الرمي بعد الغروب. مسألة: امرأة حاجة مرض زوجها في وقت الرمي، هل يجوز لها أن تنوب عنه في الرمي؟ الجواب: نعم يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل في الرمي. مسألة: امرأة حاجة مرضت وقت الرمي فناب عنها أخوها المقيم في مكة وهو غير محرم بالحج، هل يصح ذلك؟ الجواب: لا يجوز عند جمهور الفقهاء لغير المحرم بالحج أن ينوب عن غيره، ويجوز عند الشافعية. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها وفي الحلقة السابقة عن حكم رمي جمرة العقبة وحكم رمي الجمرات أيام التشريق، وعن التعجل في النزول من ميناء، وعن المبيت في ميناء. أستودعكن الله تعالى، على أمل اللقاء بكن في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة جديدة، ويا أيتها الأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج وذكر. حلقة اليوم دقيقة جدا ومهمة جدا وخطيرة جدا. عنوان حلقة اليوم: أسباب قسوة القلب. لماذا تقسو قلوب أقوام فلا يفهمون عن الله أوامره؟ لماذا ترق قلوب أقوام حتى يفهم عن الله تعالى مراده؟ لماذا تشعر بأن أناسا قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، وأناس ترى قلبه رقيقا وصدره منشرحا والتزامه بأمر الله واضحا وسريعا؟ حلقة اليوم تحدثنا عن أسباب قسوة القلب. سيدنا عبد الله بن مسعود قال مرة لنا: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال

لقد وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشر صفات في القرآن، هذه الصفات شديدة جدا، بالختم والطبع والضيق والمرض والران والموت والقساوة والانصراف يعني عن الخير، والحمية حمية الجاهلية، والإنكار الشاهد عند القساوة. بالمقابل يا أيها الإخوة، نحن نقرأ في كتب التراجم والسير عبارة تتكرر مرارا عن فلان وفلان وفلان من الصالحين الخيرين العاملين الجيدين، يقولون كان رقيق القلب غزير الدمع. مثلا ذكروا عن سحنون الفقيه المالكي، هذا سحنون كان ثقة

فاعجبوا من السلطان صلاح الدين الأيوبي، هذا الذي حرر القدس، هذا الذي فتح بلادا للمسلمين. وما أدراك ما صلاح الدين؟ ذكروا عنه بأنه لم تفته الجماعة في صلاة قبل مماته بدهر طويل، حتى في مرض موته، وكان يتجشم القيام مع ضعفه، وكان يحب سماع القرآن العظيم، ويواظب على سماع الحديث، وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع القرآن والحديث، كثير التعظيم لشعائر الدين. وكلكم يذكر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك ليصلي بكى حتى لم يسمع الناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس.

والهدف من هذه الحلقة أن يجتنب أحدنا الأسباب حتى لا نقع في هذه القسوة. أسباب قسوة القلب ثلاثة. أولها الذنوب والمعاصي بدون توبة. نحن يا أيها الإخوة كلنا خطاء وكلنا نذنب، لكن إذا أذنبت فتب، إذا وقعت فقم، إذا زلت قدمك فلا تبقى أرضا. ليس العيب أن تقع، لكن العيب أن تبقى أرضا. الذنوب والمعاصي تطبع على القلب، تختم على القلب، تقسي القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، إنها قساوة القلب. وقال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بسبب نقض الميثاق، بسبب معصية الله تعالى. لقد قال الصالحون: من أكل الحرام قسى قلبه. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه. إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب صقل، وحي هذا النكتة، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، حتى يصير الران الذي ذكره الله تعالى في قوله: كلا بل ران على

قبض ثم إذا أذنب قبض ثم إذا أذنب قبض ثم إذا أذنب قبض فيصير القلب قاسيا. وقال آخر: إن القلب كالصحيفة، فإذا أذنب العبد وخز في قلبه وخزة فكانت ثقبا، فإذا أذنب آخر وخز وخزة فكانت ثقبا، فإذا أذنب آخر وخز وخزة فكانت ثقبا، حتى يصير القلب كالغربال لا يعلق فيه شيء من الخير. السبب الأول لقسوة القلب الذنوب والمعاصي بدون توبة. أرأيت إلى شاب يمشي

أرأيت إلى شريكين جلسا مع بعضهما البعض في غرفة خاصة وبيتا تزويرا لمعاملة من معاملات باقي الشركاء وزوروا التواقيع، ألم يسمعوا قول الله تعالى إنني مع

وتخرج من بيتها بدون إذن زوجها، ثم هي تبيت مسخطة ربها ومسخطة زوجها. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها. لكن القلوب قاسية، قسوة القلب أول سبب من أسبابها الذنوب والمعاصي بدون توبة. السبب الثاني مجالسة قساة القلوب. طبع يا أيها الإخوة، من جالس جانس. إذا جالست الصالحين صرت منص منهم، وإذا جالست البعيدين عن حضرة الله تعالى صرت منهم. أرأيت إلى أرق خلق الله قلبا من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله تعالى له في سورة الكهف التي تقرؤون في كل يوم جمعة؟ قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

لقد قال الله تعالى لأصلح خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصاحب الصالحين وأن يجالس أصحاب القلوب الرقيقة. السبب الأول لقسوة القلب الذنوب والمعاصي بدون توبة، والسبب الثاني مجالسة قساة القلوب، والسبب الثالث والأخير الإكثار من الشهوات، كثرة الطعام، كثرة الشراب، كثرة الكلام، كثرة الضحك، كثرة المنام. أما في كثرة الضحك فقد جاء في الحديث كثرة الضحك تميت القلب، وأما كثرة المنام فقد قالت أم سيدنا سليمان لولدها سليمان، هي زوجة نبي سيدنا داود وهي أم نبي سيدنا سليمان، قالت أم سليمان لسليمان: يا ولدي لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة. هذه أسباب ثلاثة

لو أن أحدنا أصيب بقسوة في قلبه ماذا يفعل؟ إلى أين يذهب؟ من الأطباء المختصون لمعالجة هذا القلب المتألم القاسي؟ وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. العلاج بيدك أنت، لكن احفظ هذه الثلاثة ويا ليت أن تسجلها عندك. الأمر الأول بترك الأسباب، اترك الذنوب والمعاصي، اترك مجالسة قساة القلوب، اترك كثرة الشهوات المباحات. والأمر الثاني بالمحافظة على الطاعات، وهذه مواسم خيرات أيها الإخوة، تعالوا نحافظ على الطاعات. والأمر الثالث والأخير بالإكثار من ذكر الله. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سعدت برؤياكم وبلقياكم مرة جديدة في برنامج

0: دعاء ورجاء. السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين. فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.
2: إن

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: اكتشاف كوكب جديد يدور حول نجم بحجمي.
1: اكتشف العلماء في مطلع 2009 كوكبا بحجم المشتري يدور حول نجم بارد نسبيا نصف كتلة الشمس، وهذا النجم هو في مرحلة متقدمة من العمر، ما يسمى العملاق الأحمر، ويبعد 20 سنة ضوئية عن الأرض. وعلى الرغم من أن هذا الكوكب قريب من شمسه، إلا أنه كوكب بارد ومقفر، لأن الشمس التي يدور حولها باهتة وليست وهاجة كشمسنا. وهنا نتذكر نعمة الشمس التي سخرها الله لنا، فكانت وهاجة وليست خافتة. وعندما نرى هذا الكوكب الذي خلقه الله بحجم شمسه التي يدور حولها، نذكر نعمة الله علينا أن سخر لنا الأرض بحجمها المناسب وبعدها عن الشمس، ونستمتع بدفء الحياة.

من صوت الحقيقة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: جبال مكة، نظرا للأهمية التاريخية لجبال مكة المكرمة فقد جاء ذكرها في كثير من المصادر التاريخية التي عنيت بتاريخ البلد الأمين. وقد جمعت مكة المكرمة آلاف الجبال التي تحيط بها وتشكل شخصيتها، فهي أرض حارة يتوسطها واد غير ذي زرع، فيه انتعشت مكة بمجيء هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام، ثم برفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت. ومن أشهر جبال مكة المكرمة جبل النور، وبه غار حراء الشهير، وهو الجبل الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وفيه نزل عليه الوحي أول مرة. جبل ثور، وهو جبل يتوسط مكة المكرمة ويضم غار ثور الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ثلاث ليال أثناء هجرتهما إلى المدينة المنورة. جبل عرفة، وهو أحد أشهر جبال مكة المكرمة، حيث يقام عنده أهم مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة في التاسع من شهر ذي الحجة. جبل قعيقعان، وعلى سفوح هذا الجبل قامت معركة شهيرة بين قبيلتي جرهم وقطورة، وقعقع السلاح على سفح هذا الجبل فسمي قعيقعان. ويضم سلسلة من الجبال تمتد من شمال المسجد الحرام حتى وادي طوى غربة، وقد أطلق على هذا الجبل عدة تسميات، منها جبل السليمانية، وجبل العبادي، وجبل المدافع، وجبل قرن، وجبل هندي، وجبل لعلع، وجبل الترك، وجبل المطابخ، وجبل السودان، والجبل الأحمر. جبل أبي قبيس، وهو جبل حافل بالتاريخ، فهو أحد الأخشبين، وقيل إنه أول جبل وضع على الأرض، وأن الكعبة بنيت على ربوة هي امتداد له، وأن الله استودعه الحجر الأسود زمن طوفان نوح، وأنه أصل الصفا الذي يبدأ منه السعي. جبل السيدة في الحجون، الذي يقع أسفله مقبرة المعلاه، وبها مقبرة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وسمي باسمها. جبل المطابخ، وهو الجبل الذي جعل عليه الملك تبع مطابخه لإطعام أهل مكة لما شفاه الله. جبل الطارقي، ويقع شرق مشعر منى ويبلغ ارتفاعه 900 متر، ويعتبر أعلى قمة في جبال مكة. ومن جبالها جبل عمر، وجبل خندمة، وثبير غيناء، وغيرها من الجبال التي شكلت الهوية الجغرافية والتاريخية لمكة المكرمة، وشهدت تاريخا موغلا في القدم لأم القرى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقف مع لطائف مباركة من قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. للأسف كثير من الناس يعانون من خلط بين مفهوم الفساد ومفهوم البلاء. البلاء هو الأمر الذي يكون بقضاء من الله سبحانه وتعالى ولا شأن للإنسان بحدوثه. ولذلك حين ذكره المولى عز وجل في القرآن الكريم قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أيضا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أما الفساد وهو الإعوجاج الحاصل في الحياة نتيجة لما عملته أيدي الناس، من العبث المرفوض دينا وفكرا أن نتعامل مع الفساد وكأنه بلاء، ومع البلاء وكأنه فساد. ليه؟ لأن البلاء حين يحدث نحن مطالبون أن نتحلى بالصبر وأن نعمل قدر استطاعتنا لرفع هذا البلاء. ولذلك المولى سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين. أما الفساد عند حدوثه لا يمكن بأي حال من الأحوال للإنسان أن يقول: أنا بدي أصبر. لا، نحن مطالبون بمعالجة الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد في مجتمعنا. من لطائف هذه الآية المباركة أنها عرضت المشكلة، أسباب حدوثها، الحكمة منها، وكيفية العلاج. ظهر الفساد في البر والبحر، هاي المشكلة اللي عم نعاني منها. بما كسبت أيدي الناس، هذه هي الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد. ليذيقهم بعض الذي عملوا، هون الحكمة، حتى نعلم أن تدخل الإنسان في سنن الكون تحدث خلل وفساد، لعلهم يرجعون. العلاج المطلوب منا كأفراد وكمجتمع. إذن حين يتجاوز الإنسان الحدود ويقدم على إحداث الفساد في المجتمع، لا يمكن أبدا ولا يصح شرعا ولا عقلا ولا فكرا ولا حتى أخلاقا إنه تيجي تقول له اصبر، وإنما الواجب الشرعي يحتم علينا أن نقول له: هذا هو الفساد الذي نتج عن عملك، عليك فوق تحمل النتائج أن تبدأ بمعالجة أسباب هذا الفساد. أيها الأحبة، خلونا نحكي بصراحة، كثير من المشاكل يلي عم نعاني منها اليوم في مجتمعنا السبب الرئيسي فيها هو هذا الخلط بين مفهوم البلاء ومفهوم الفساد. البلاء أن يقدر الله سبحانه وتعالى مثلا أمرا ما فبيوقف شغلك، بينقطع مدخولك، حينها عليك أن تصبر وأن تأخذ بالأسباب. بينما الفساد أنه أنت تتكاسل وتقعد بالبيت وترفض السعي الحلال، وحينها عليك معالجة السبب وليس أن تقول أنا صابر. البلاء أنه الواحد يتزوج وفق الأصول المطلوبة شرعا ثم يحدث أمرا ما فتكون المشاكل فنقول له اصبر وعالج. بينما الفساد أن يسيء الاختيار منذ البداية ويتزوج من لم يتحقق بها شروط الزواج، فحينها لا نقول له اصبر، وإنما نقول له عالج الأسباب التي أوصلت إلى هذا الحال، وإلا ستتفاقم المشاكل وستستعصي الحلول عليك. لذلك يا أخوانا، البلاء هو أن تعمل كل ما بوسعك حتى لا ترضى بالظلم ثم يأتي من يمارس الظلم عليك رغما عنك. أما الفساد واللي نحن عم نعاني منه اليوم، أن ترى الظالم أمامك فتسكت وترضى بالظلم وتخضع له ثم تقول أنا صابر. لا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه خطة إيمانية تضمن للإنسان السير الصحيح في هذه الدنيا. وأي ابتعاد عملي أو فكري أو سلوكي عن الالتزام بهذا الهدي القرآني المبارك لن تكون نتيجته إلا المزيد من الفساد عند الأفراد وفي المجتمع، المزيد من المعاناة والظلم والمآسي في الحياة. رب العالمين يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بالحق، وأن لا يجعلنا من الراضين بالفساد، ولا من الساعين لنشره بين العباد. اللهم ارزقنا العمل على مواجهة كل فساد وعلى إزالة أسبابه، إنك أنت السميع المجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان تأتيه خاطرة فإن لم يعالجها معالجة صحيحة انقلبت إلى فكرة، فإن لم يتفحص هذه الفكرة انقلبت إلى شهوة، فإن لم يقيم هذه الشهوة انقلبت إلى إرادة، فإن لم يقف في وجه إرادة لا تليق به انقلبت إلى عمل، فإن لم يتب أصبحت عادة. ومن أصعب الأشياء أن يدع الإنسان عاداته. إذن الخير يبدأ من فكرة والشر يبدأ من فكرة. زعيم غطفان جاء ليحارب النبي العدنان، وهو في خيمته قبيل اشتباك المسلمين في معركة الخندق، جرى حوار بينه وبين ذاته. اسمه نعيم ابن مسعود قبل أن يسلم. هالحوار حوار ذاتي. قال نعيم يخاطب نفسه: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ماذا فعل هذا الرجل حتى تقاتله؟ أسفك دما؟ أنتهك عرضا؟ أسلب مالا؟ أين عقلك يا نعيم؟ هؤلاء الذين معه أناس صالحون، فلماذا أتيت لتحاربهم؟ فكرة. فانتفض من اضطجاع وتوجه إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعيم؟ قال: نعيم. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت مسلما، قائد جيش غطفان جاء ليحارب النبي العدنان. فكر تفكير سليم لحظة فانقلب إلى مؤمن. وهل تصدقون أنه فعل شيئا كان أحد أكبر أسباب النصر في معركة الخندق؟ أجرى الله على يديه نصر المسلمين، والمسلمون في مقتبل هذه المعركة كان وجودهم قضية ساعات، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إنسان يرقى إلى مراتب العظماء لفكرة أجراها وحوار صادق تبعه. أيها الإخوة، الحكمة اليوم لابن القيم رحمه الله تعالى: أنواع الفكر.

فكرة. لذلك أخطر شيء في الإنسان فكره، وما من عمل يقوم به الإنسان في القارات الخمس ومن آدم إلى يوم القيامة إلا ويسبقه تصور، فإن صح تصورك صح عملك، وإن انحرف تصورك انحرف عملك. إذن الخير الكبير يبدأ بفكرة، والشر المستطير يبدأ بفكرة. فأصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة وأنفع الفكر. الآن دققوا، الفكر في مصالح المعاد، لأن الآخرة أبدية سرمدية، لأن الخسارة العظمى خسارة الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أنفع الفكر التفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، كيف أصل إلى الجنة، وكيف أعرف أسباب الوصول إلى الجنة، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. أربع مجالات للتفكير: كيف أفوز بالجنة، وما طرق الوصول إليها، وكيف أجتنب النار، وما هي طرق الابتعاد عنها. أربع مجالات هي الأولى في عالم التفكير. يعني أحياناً لعلكم شاهدتم من يحلق يمسك المقص ويضرب به عشرات الضربات في الهواء، وضربة واحدة على الشعر. فالإنسان أحياناً معظم تفكيره فارغ بلا معنى، مضيعة وقت. هذا إن لم يكن التفكير سبب شقائه ومعصيته وانحرافه. فهذه أربعة مجالات من أجل المجالات: كيف أصل إلى الجنة، وما الطرق الموصلة إليها، وكيف أجتنب النار، وما الأسباب التي بها أجتنبها. أربع مجالات، ويليها أربعة: أفكر في مصالح الدنيا وفي طرق تحصيلها، كيف أبحث عن عمل شريف دخله يعينني على زواج وشراء بيت وتربية أولاد مقبول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. إذن كيف أبحث عن عمل شريف يرضي الله، وكيف أكتسب منه رزقا يعينني على تحقيق مصالحي في الدنيا المشروعة. فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. كيف أتجنب الزوجة السيئة؟ كيف أتجنب الولد العاق؟ كيف أتجنب الأمراض؟ كيف أتجنب العار؟ في مرض وبيل سبب ضعف الوعي الصحي، سبب إهمال القوانين التي جعلها الله قوام الصحة. وكيف أتجنب الأولاد السيئين؟ لا بد من تربيتهم في وقت مبكر. إذن ثمانية مجالات: من هو السعيد؟ من هو الناجي؟ من هو الفالح؟ من هو الناجح؟ من هو المتفوق؟ الذي جعل فكره ونشاطه العقلي وخواطره في ثمانية مجالات: الجنة وطرق الوصول إليها، اجتناب النار وطرق الابتعاد عنها، مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، مفاسد الدنيا وطرق اجتنابها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. تفكر بعملك.

0: مشروح، تفكر بتطوير عملك مسموح، تفكر بنمو دخلك مسموح، تفكر بالزواج مسموح، تفكر بشراء مأوى مسموح، تفكر بمعرفة الله ضروري، تفكر بحضور مجلس علم تعرف فيه سر وجودك وغاية وجودك ومنهج ربك ضروري. كيف تجتنب مزالق أهل الدنيا؟ كيف تجتنب مزالق المعصية؟ ثمانية مجالات ينبغي أن تشغل عقلك بها، وينبغي أن تشغل فكرك بها، وينبغي أن تشغل خواطرك بها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء، ورأس القسم الأول التفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه، والتفكر في نعمه من أجل أن تحبه، والتفكر في بلائه من أجل أن تخاف منه، والتفكر في أمره ونهيه من أجل أن تطيعه، والتفكر في طرق العلم به من أجل أن تصل إليه، والتفكر بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا فكر الإنسان في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر الإنسان في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. يعني ممكن تفكر ولا أبالغ بمليون موضوع كلها لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، مضيعة وقت. أدخل إلى مكتبة قد تجد فيها 100,000 كتاب، في كتاب واحد كتاب مقرر تمتحن به بعد أسبوع. العقل كل العقل أن تدع كل هذه الكتب وأن تقرأ هذا الكتاب الذي سوف تمتحن به بعد أسبوع، ويبنى على هذا الامتحان نجاحك، وعلى هذا النجاح تعينك في وظيفة، وعلى هذا التعيين دخل، وعلى هذا الدخل زواج وشراء بيت. إذن لا بد من أن تصطفي هذه الأفكار الثمانية: الآخرة وطرق تحصيلها، والنار وطرق اجتنابها، والمصالح في الدنيا وطرق تحصيلها، والمفاسد وطرق اجتنابها. هذه الأفكار الثمانية تعلي همة المرء وتحيي نفسه بعد موتها، وتجعله في واد والناس جميعا في واد آخر. أنت في واد والناس في واد. وبإزاء هذه الأفكار الرديئة التي تجر في قلب أكثر هذا الخلق كالتفكر، الآن دققوا، نبدأ بموضوعات ليست مجدية إطلاقا، مضيعة وقت ولا يبنى عليها حكم شرعي، كالتفكر فيما لم تكلف به ولم تحط به من فضول العلم الذي لا ينفع. يمكن أن نجري مناظرة تبقى سنوات، يا ترى آدم كان طوله كطولنا أم 60 متر؟ ما الذي يجدي من هذا الموضوع؟ والله هناك آلاف الموضوعات التي تمزق المسلمين وتضعف قدراتهم وتجعل بأسهم بينهم، وهي لا تقدم ولا تؤخر. أحياناً الله عز وجل ذكر قصة في القرآن، ما سكت القرآن عنه نبحث فيه. امرأة العزيز بعد أن تابت إلى الله، هل تزوجها يوسف؟ والله ما بعرف ولا كنت وقتها، والقرآن سكت عنه وينبغي أن نسكت عنه نحن. تلاقي اسمه هذا فضول الفكر، نخوض ونأتي بالأدلة. من حين لآخر تطالعنا بعض الجماعات الدينية بفكر جديد، أنه آدم ليس أبا البشر، في آدم قبله، وتنشأ في بلد إسلامي صراع ومماحكات وحوارات. احفظ هذه القاعدة، أي موضوع لا يبنى عليه حكم شرعي لا جدوى من البحث فيه. مرة زارني طبيب، والله أنا أحترمه وأجله، قال لي: ألفت كتابا عن مرض النبي الذي مات فيه. قلت: اسمح لي أن أقول لك، هذا الموضوع لا فائدة منه إطلاقا، لأن النبي مات. ألف مكانه كتابا حول وصايا النبي الصحية كي ننتفع بها. عود نفسك، أي موضوع لا ينقلب إلى حكم شرعي تنتفع به دعه. هلأ نحن مشكلتنا من وقت وعيت على الدنيا إلى الآن، في عنا برمضان مشكلة كبيرة، صحة صومنا واختلاف المطالع، والبلد الفلاني أثبت أول رمضان يوم كذا، وإلى متى هذا الخلاف؟ النبي قال: صومكم يوم تصومون. أنت في بلد إسلامي وفي قاضي شرعي هو المسؤول، وكان صيامك 29 يوم الحد الأدنى، خلص بتلاقي أسبوعين من رمضان. يا ترى صح صيامنا؟ والله كأنه القمر بدر، في خطأ بصيامنا. وإلى متى نمضي حياتنا في هذا الخلاف؟ أو في خلاف آخر، التراويح كم ركعة؟ لك إلى متى؟ فنحن نتمزق ونستهلك بموضوعات لا تقدم ولا تؤخر. مرة سئلت، كنت على الهواء في إذاعة، عن ركعات التراويح، قلت: صلي 8 و12 و20 وبيتك وبالمسجد ولساي مشكلة. حاجة مشاكل. اختار موضوعات مجدية، اختار موضوع يبنى عليه حكم شرعي. هلأ التفكر في ذات الرب ممنوع، خطوط حمراء، العقل البشري ما كان له أن يصل لهذه الحقيقة، لأن النبي قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. والله في كتب ومؤلفات البحث في ذات الله عز وجل، كيف يعلم وكيف لا يعلم؟ أنت معك منهج وكلفك الله أن تطيعه، ولم يكلفك أن تبحث في ذات الله عز وجل، وهذا موضوع في حول خطوط حمراء، لأن عين العلم بالله عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. أنت واقف أمام بحر، سألت واحد: كم لتر هذا البحر؟ البحر الأبيض المتوسط كم لتر؟ إن قال لك لا أعلم فهو عالم، وإن قال لك 3,776,000,000,000 يكون جاهل. أي رقم يدلي به فهو جاهل، لأن أن تعرف كم لتر هذا البحر فوق طاقة البشر. فعين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. عود نفسك تقول لا أعلم. الإمام أحمد بن حنبل من كبار الأئمة، جاء وفد من المغرب من الأندلس معه 37 سؤال، أجاب عن 17، قال: والباقية؟ قال: لا أعلم. قالوا: أنت لا تعلم؟ قال: قولوا لهم الإمام أحمد لا يعلم. عود نفسك، إذا موضوع فوق طاقة البشر. في 1000 سؤال الآن أنا لا أملك عنه جواب، لكني واثق أن الله حكيم ورحيم وعادل، أنا أثق بكمال الله. ولا أعلم الحكمة المحددة من هذا الذي يحدث الآن، لكن بعد حين تكشف، بعد حين تكشف هذه الحكمة. الآن الفكر في ذات الإله وصفاته مما لا سبيل للعقل أن يصل إليه، هذا الموضوع ممنوع البحث به. الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع ولا تضر، متفوق في الشطرنج خير إن شاء الله، متفوق في الموسيقى، في أشكال التصوير، في تحنيط الطيور، في مليون حرفة ومصلحة أولا غير مشروعة، وإن كانت مباحة لا جدوى منها. ومنها الفكر في موضوعات لو أنها صحيحة لا حظ للنفس منها، لا بخير ولا بشر. يعني في موضوعات لو بلغ الإنسان غاياتها لا تزكو نفسه بها. لذلك النبي الكريم أشار لهذا الموضوع، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن أذن لا تسمع. الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها. مرة كنت في الخليج أحضر مؤتمر الأسرة، فعالم أجرت معه بعض الجهات مقابلة لثلاث ساعات في العلاقات الحميمة بين الزوج وزوجته. والله شيء يندى له الجبين، تفاصيل كان الأولى أن يقول: اجتنب الحيضة والدبر والباقي كله مباح. دخل في المباح، تفاصيل يعني لا يستطيع الإنسان سماعها ولا متابعتها ولو كان وحده. يعني ثلاث ساعات علم لا ينفع، في شيئين محرمين بس والباقي مباح. أما الدخول في التفاصيل، طبعا هذه الندوة يشاهدها الصغار والكبار والشباب والشابات، ففي علم لا ينفع. وإن كان للنفس فيها لذة لكن لا عاقبة لها فيه، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. في مجال من مجالات التفكير توصم عند الله بأنك جاهل. الآن الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني العالم العربي من دون بترول ما كان، ما مصيره؟ هلأ بالبترول ما نخلصين، اترك من دون بترول مثلا. لو إنسان أصبح ملكا ماذا يفعل؟ وقت تصير بتقلنا. قال لي مرة واحد سؤال أنه ما حكم اقتناء القنبلة النووية؟ قلت له: قبل أن تسأل ما الحكم اقتني هذه القنبلة أولا بعدين أجيبك. يعني في مجالات لا تقدم ولا تؤخر. الآن الفكر في جزئيات أحوال الناس ومداخلهم ومخارجهم وما إلى ذلك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. بتلاقي يسهر لساعة متأخرة من الليل والحديث عن زيد، لماذا طلق زوجته؟ يا ترى خانته؟ عنده رغبة جامحة يتبع عورات الناس في بيوتهم. الفكر في دقائق الحيل والمكر، أساليب لا تقدم ولا تؤخر. قال له: أنا قريت كتاب عن تزوير العملة، فن تزوير العملة، أنت فيك تعمل العمل؟ أو كتاب عن سرقة البنوك، أو يعني قبل 50 سنة ملفات الأمن الجنائي في بلد أصبحت مكشوفة، قرأ كتاب ممتع. ففي موضوعات قد تكون ممتعة لكنها غير مجدية. أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء، يعني بتلاقي في مديح لا يقدم ولا يؤخر. أحد الشعراء البحتري مدح 30 خليفة وحاكم وأمير ثم هجاهم. قبل ما يجي بيمدحه بيروح بهجي. في غزل، في هجاء، في موضوعات لا تقدم ولا تؤخر. يعني مثلا الشاعر الفلاني شاعر الغزل الإباحي بتلاقي له مكانة كبيرة، ويعني يتحدث عنه في له أسبوع معين. لو أني قيمت نشاطاتنا الفكرية تقييم شرعي 9 أعشار باطلة ولا جدوى منها إطلاقا. ومنها الفكر في تصورات ذهنية غير موجودة في الأصل، غير موجودة. حتى بالفقه موجودة هذه، أحيانا أحكام لحالات لا تقع بالمليون سنة مرة، إلى أحكام معينة وإلى تفاصيل وإلى. أخواننا الكرام، الحقيقة الحديث عن الجوانب غير المجدية في الفكر لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن تفكر في 8 موضوعات: في الآخرة وطرق تحصيلها، في النار وطرق اجتنابها، في مصالح الدنيا وطرق جلبها، في مفاسد الدنيا وطرق الوقاية منها. هذا شيء ينفعك في دينك وفي دنياك. والدعاء الشهير: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلان. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض النهاردة هنتكلم عن زوجة نبي وأم لنبي وجدة لنبي جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل. أول من آمنت بسيدنا إبراهيم خليل الله مستجابة في دعائها، أجمل نساء عصرها، عرف عنها العفة والشرف وعدم الأنانية. أكيد دلوقتي عرفتم هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن مين. اسمحوا لي أرحب في البداية بأمي وحبيبتي دكتورة عبلة الكحلاوي. أهلا بك يا أمي.
2: أهلا بك يا حبيبة قلبي، ربنا يرضى عليك ويسعدك يا رب.
1: أمين يا رب العالمين. وأمة المسلمين، هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن قدوة في ستنا سارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني صدقتي عندما قلتي أنها كانت من أجمل النساء، وصدقتي عندما قلتي أنها كانت بالفعل أول من آمنت بإبراهيم عليه السلام.
1: عليه السلام.
2: الحق قبل أن نتحدث عن سارة لابد أن نتحدث عن إبراهيم عليه السلام الذي أعطاها يعني هذا المقام. كلنا يعلم أن إبراهيم عليه السلام نادى بالتوحيد وكان في إرام ببابل بالعراق، واسمه إبراهيم ابن تارخ، ويرجع نسبه إلى نوح عليه السلام، وكانت سارة بنت عمه. والحقيقة وجد إبراهيم عليه السلام في بيئة غريبة جدا فيها طائفتين، طائفة تعبد الأصنام وهم في حالة من يعني التغييب الكامل في هذا الأمر، لدرجة أنه مثلا يعني صنعوها كتحف ثم يقدمون لها الطعام والشراب ولا تأكل ولا تشرب. أنا مش عارفة كيف يغيب الإنسان عقله، والعقل نافذة يطل بها على الكون. ومثل هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام الآن كثير، يعني كل اللي بيتعبد بغير الله فهو من زمرة هؤلاء الذين لغوا عقولهم، سواء بقى شهرة، سواء نساء، سواء مال، سواء أي صنف من صنوف الشرك والعياذ بالله.
1: ربنا يعافينا.
2: نرجع لإبراهيم عليه السلام، كانت هذه الطائفة المعلومة، وكان على رأسهم والده، كان أبو إبراهيم عليه السلام يعني متحمس جدا لهذه العبادة، ويرى أنه دين الآباء ويجب أن يحافظ عليه إلى آخره، حتى أنه كان يرد والده بلطف ويحمل لنا القرآن، هذه الرسالة التي كان يحدث بها والده. ولكن لم يكن الوالد إلا عازفا عما يقول، حتى أن أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم؟ يعني أنت خلاص بقى الحكاية كده. وفي يوم كان في رحلة لابد في يعني في لهم عيد من الأعياد، بيخرجوا كل أهل المدينة إلى خارجها، فهو تعلل وقال إني سقيم، وهذه كذبة واعتذر عنها، لأنه كان مصر في اليوم ده إنه يكسر كل الأصنام. هذه طائفة. الطائفة الثانية على رأسها النمرود الذي كان والعياذ بالله يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول أنا أحيي ويميت. فكان دائما يحاجه إبراهيم ويحدثه يعني يبادله الحجة بالحجة، إلى أن يعني فاض به الكيل. الشاهد حكم عليه بالإحراق، قرروا أنهم يحرقوا، ووافق الأب ووافق الجميع. وكانت سارة بتشاهد هذا الموقف، ولعوا النار وجمعوا الحطب من كل مكان.
1: كانت وقتها زوجته يا أمي؟
2: لا، كانت تحبه لأنها بنت عم
1: يا حبيبتي،
2: وكانت شايفة أنه جاء بما لم يأتي به أحد، التوحيد. يعني الأمر الذي يخاطب العقل.
1: نعم.
2: الأمر يعني الذي يخاطب الواقع. الإنسان لا يملك لنفسه شيء، لا يملك رزق ولا يدفع حتفه، فكيف به أن يتصور يعني أنه يملك شيء؟ كيف له يتصور أنه يحيي ويميت؟
1: نعم.
2: إذن قوة عالية رفيعة القدر، سموها العقل الأول، وسموها العلة الأولى، وسموها يعني عدة مسميات قيلت، ولكنه هو الله سبحانه وتعالى، هو الله الحق الذي بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الشاهد، وحمل إبراهيم وقذف به في النار،
1: وستنا سارة شايفة المشهد،
2: شايفة بقى وبتصرخ ومهورة وتعبانة، ولكن جاء الأمر الرباني، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبالفعل خرج منها بآية، فعندما ذهب إليها كان هذا هو اللقاء الذي بعده تم الزواج، آمنت به. ثم خرجوا الثلاثة، هو وابن أخوه لوط عليه السلام والسيدة سارة،
1: خرجوا بعد ما تزوج،
2: خرجوا من العراق،
1: من العراق،
2: وذهبوا إلى فلسطين.
1: نعم.
2: وعاشوا هناك وعاشوا حياة طيبة، وكانت تصلي معه وكانت تدعو معه، إلى أن أجدبت الأرض، فبصوا كده على الكون حواليهم، ملقوش غير مصر، حيث النهر الرقراق، حيث الأرض الخصبة، حيث النماء، فتوجهوا إلى هناك. لكنهم فوجئوا بماذا؟ بأن ملك مصر آنذاك كان عجيب الأطوار،
1: فرعون.
2: كان إذا شاف زوجة جميلة لابد أن يشعر بأنه غلب زوجها،
1: لا حول ولا
2: وانتصر عليه، فيقتله ويأخذ زوجته له. إنما إذا كانت مع أخوها ولا مع أبوها ما يحسش بانتصار، إيه القضية؟ فعلم هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام، فقال لها خلي بالك، لو شافوكي هتقولي إنك أختي، وأنا مش بكذب، إحنا إخوة في الإيمان وإخوة في الله.
1: تعريض حصل،
2: وخافوا
1: تعريض
2: واستخبوا.
1: نعم.
2: لكن أبصر بهم الجنود وبلغوا فرعون إن في امرأة غاية في الجمال جاءت مع أخيها، فراحوا جابوها، فنظر إليها الفرعون فوجدها فعلا رائعة الجمال. ما كانش عنده الرجل وقت يعني على طول يعني يتطاول،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
2: فاتجهت ببصرها للسماء، وانت عارفة بقى جزاء المتوكل على الله ايه، ودعت بصدق اللجأ لله، اللهم إن كنت تعلم صدقي في إيماني بك وبرسولك وأنني حصنت فرجي إلا على زوجي، ف لا تسلط علي هذا الفاجر، فشلت يده
1: في ساعتها.
2: في ساعتها هو شايفها بصة للسماء وبتتكلم، وكل ما يلمسها هناك حائل بينهما، فقال لها ادعي ربك تاني يفك ايدي، طب ادعي وانا هسيبك، طب ادعي ومش همسك، فدعت فايده انطلقت. بعد شوية الشيطان شهوته ورغباته ما فيش فايدة، فاقترب منها مرة أخرى فكررت الدعاء، فلا طب خلاص آخر مرة، ويكذب لحد الثالثة، قال لها خلاص وخدوها، دي شيطان، دي أي حاجة تانية،
1: دي
2: لكن
1: بني
2: دي
1: آدم،
2: مش ست عادية،
1: الله.
2: ولا عايزها ولا عايز جمالها. وكان درسا يعني لا ينساه،
1: ودرس لينا كمان يا أمي، إن احنا نتعلم إن الإنسان المكروب اللي في شدة لو لجأ إلى الله سبحانه وتعالى أكيد ربنا هينصره.
2: أيوة، بس أي قلب؟
1: نعم، قلب مؤمن.
2: أيوة،
1: قلب واثق وظانن في الله حسن الظن. فرعون ترك سارة وقال اذهبي، وتركها تعود إلى بيتها. إيه اللي حصل بعد كده يا أمي؟
2: قبل ما تمشي ما برضو زي بقولك الإيمان فطرة.
1: نعم.
2: وحتى العاصي يخشى الله. فقال بقى يعني نوع من المرادة، فدها أفضل جارية عنده ألا وهي هاجر،
1: ستنا هاجر.
2: آه. فصاحبت هاجر وسافرت من البلاد لحسن يرجع يغير رأيه.
1: أيوة.
2: ورحت وضع وضعها ورجع على فلسطين
1: هي وسيدنا إبراهيم وستنا هاجر.
2: آه. في الوقت ده كان لوط عليه السلام ذهب إلى الأردن الآن لأمر يتعلق بالأخلاقيات وأمر من هذا القبيل والقصة المشهورة.
1: نعم.
2: ذهبوا إلى هناك إلى فلسطين. السيدة سارة مرت السنون، مرت عليها الأيام ولم تنجب، إذن ثبت أنها لن ولن تنجب.
1: عاقر.
2: يعني حست أنها ظلمت زوجها، وده إحساس ما بيجيش لكثير من الستات،
1: وعدم أنانية.
2: آه. يعني قالت الله يعني أنا ما أنجبش، طب أنا هديله فرصته أنه يعيش. وبالفعل وهبت له هاجر ليتزوجها، وتزوجها إبراهيم عليه السلام وحملت من توها. مجرد ما تزوجها، مجرد ما بنى بها حملت. هنا بقى المرأة المؤمنة والمرأة الشريفة الطاهرة الصالحة تحركها الغيرة.
1: نعم.
2: وتخالج كيانها وتصبح إعصارا يدمر كل شيء في حياتها، فلم تتمالك، وبمجرد ما يعني أنجبت وشافتها شايلة ابنها وديها أي حتة تانية، أنا مش قادرة استحمل. ما حدش يقدر يلوم المرأة لما بتغير.
1: نعم.
2: المهم برضو زي ما بقولك في أمور قدرية، فأخذها إلى وادي فاران اللي هو مكة النهاردة.
1: هل جاء أول وحي هنا يا أمي إن هو يأخذ أمنا هاجر والنبي إسماعيل إلى هناك؟
2: هو نبي.
1: نعم.
2: فنبي مأمور.
1: نعم.
2: فأخذها إلى هناك وتركها بجوار تلة بيضاء ومعها خبز وماء. فتعجبت، انت هتسيبني لوحدي؟ فبصلها وكأن أمرا فوق إرادته، العيون اتكلمت، مش عارف يقول لها، أمر فوق طاقته، ابنه اللي مستنيه الزمن الكبير ده كله نهار ما يجي يسيبه في المكان ده،
1: ورضيع طفل
2: ورضيع، وممكن يبقى في المكان وحوش، ممكن يبقى في المكان مش عارف ايه. لكن هاجر اللي عاشت مع إبراهيم وآمنت بدعوته وعاشت مع سارة وكانوا في صحبة طيبة وعرفت طريق اليقين بالله سبحانه وتعالى، قالت الله إن هذا أمر فوق إرادته. قامت بصت له تاني قلت له ما دام الله آمرك إذن لن يضيعنا. إيه السبب ده؟ وإيه الفطرة المؤمنة دي؟ اوعي تنسي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. شهدت الفطرة، فالفطرة الطاهرة الموصولة بتدرك الحقيقة بسرعة.
1: الله.
2: فقلت له خلاص ربنا مش هيضيعني. كل ما تحس بالخوف تبص للتلة البيضاء اللي جنبها تشعر بقدر من الخشوع والمهابة. لكن الدنيا دنيا أسباب، وبدأ الطعام ينفذ وبدأ الشراب ينفذ، وحدث ما حدث لهاجر، وحنكملها إن شاء الله في قصتها،
1: في قصة ستنا هاجر.
2: ونعود إلى سارة.
1: نعم.
2: التي وهي البالغة من العمر 90 سنة،
1: امرأة عجوز،
2: تفاجأ ببشرى أنها ستلد. فالكلمة الطبيعية اللي الستات تقولها يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. الله. يعني لك كلمة يا ويلتي دي كلمة نسائي، نعم. كلمة النهاردة الستات بتقولها لما تزعل تولول ولا نفس الحدوتة. وقد كان وكانت إرادة الله سبحانه وتعالى بأن تصبح أما لإسحاق عليه السلام.
1: يعني للمرة الثانية يا أمي ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائها، إن هي كانت بتدعي أكيد أنها تكون أم
2: طبعا،
1: وفي النهاية ربنا برضو
2: لا ومع الغيرة
1: نعم
2: ومع الإحساس بالعجز تفاجأ بأن يحدث لها هذا الأمر مرة أخرى. كانت قائمة فضحكت وضحكت يعني جاءتها الدورة وهي من معاني الحيض. إذن زي ما بقول صدق اللجأ لله وبقمة الضعف والوهن وبقمة العجز وبصدق الدعاء استجاب لها الحق
1: الله.
2: ولم يأتي أي حد، ده نبي برضو
1: يعني احنا أهم الدروس اللي ممكن نستفيدها من قصة ستنا سارة إيه يا أمي؟
2: أولا الإيمان الذي يبلغ مداه واليقين بالله. وإذا أمنت وكنت على قدر من اليقين ادعي وقول يا رب ستجد الاستجابة على طول.
1: وأنا واثقة كده أن ربنا إن شاء الله هيجيبني في دعائي في الوقت الذي يشاء،
2: بس بصدق اللجأ احنا لسه قايلين بصدق اللجأ. اوعي تنسي الوصية اللي قالها الآدم عليه السلام، ادعي وأنا أجيب، بس قبلها ايه؟ اعبدني ولا تشرك بي شيئا.
1: الله.
2: وقبلها برضو اوعى تنسى انك هتجازى بعملك.
1: نعم.
2: فهي كل اعمالها طيبة، امنت وكانت من اوائل الصديقين او الصديقات بابراهيم عليه السلام،
1: ابو الانبياء،
2: وقفت جنبه وكانت زوجة بمعنى الكلمة ايضا، يعني كانت تعد له افضل طعام.
1: الله.
2: يعني لما جه العجل الحنيد اللي هي اللي قامت وأعدته
1: لما جم الملكين في صورة إنسان
2: لضيوف إبراهيم، هي اللي قامت وطبخت وأعدت، ما قالتش أنا مرات نبي، ما قالتش ده أنا يجيني حد يطبخ لي، ما قالتش أنا بدعو إلى الله، لا أنت زوجة
1: مطيعة.
2: وعشان كده برضو هو ما كانش عايز يفارقها وما فارقهاش، يعني رغم أن هاجر كانت الأصغر لكن كان بجوارها.
1: هي توفت قبله يا أمي؟
2: أحبها ليه؟ يعني ليه أحبها كل هذا الحب؟ في حاجة يا حبيبي اسمها الزوجية الروحية، ليست قاصرة على العلاقة بين الرجل والمرأة. دي بقى اللي لا تعرف سن ولا تعرف شكل ولا تعرف لون. يعني الشيء بالشيء يذكر. ولو أن سارة طبعا كانت جميلة الجميلات في شبابها، في يوم رجل حاطت صورة قدامه، وكان زميل زوجي في مكة، هم كانوا خارج مكة، هو يعني أجنبي مسلم بس كان في الحفر والأبار فكانوا خارج مكة، فحطت صورة كأنه واحد زنجي قصاده وكل شوية يسلم ويقبل الصورة. فزوجي رحمه الله استغرب، في إيه؟ قام قال له دي مراتي، يعني هو راجل أوروبي وهي زنجية. فقال له أنت ما تعرفش قدر الإنسانية التي تتمتع بها هذه المرأة.
1: الله.
2: ما تعرفش روحها محلقة معايا إزاي، ما تعرفش إن هي دي اللي علمتني الدين. الله. إذن القضية عشان شبابنا برضو يعرفوا ويتعلموا،
1: إن
2: القضية مش شكل ولا جمال ولا
1: شباب
2: ولا عيون خضرة ولا شباب ولا مرحلة عمرية ولا جسم مش عارف مين، لا لا لا لا لا، أي أرواح. وعشان كده ما تستعجبوش من الحياة الحلوة الجميلة اللي كانت بين ستنا سارة وإبراهيم عليه السلام. والأعجب بقى والأجمل اللي كانت بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها، وده حنقوله في معاده بإذن الله.
1: بإذن الله. شرفتينا ونورتينا يا أمي.
2: أنا أخليك يا
1: حلقتنا عدت النهاردة بسرعة. من خير نساء الأرض كانت ستنا سارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام خليل الله. بتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم، ونلقاكم على خير وفي أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ولا انت جاي تسوق الهبل عليا؟ قعد لي في نص الليل في منطقة خطيرة وجاي بتقول لي بدك تحقق طموحك؟
3: لو سمحت طموحي خاص فيي أرجوك.
2: أها، طيب ممكن أعرف شو هي الطموح تبعتك؟
3: آسف، هذا أمر خاص فيي.
2: تاني حاجة، أنت كيف بتخطفني وجايبني في زنزان ولا غرفة؟ أنا مش عارف إيش أصلها وإيش فصلها، مش عارف أنت ليش جايبني هان. أنا إيش عملت لك؟ من الأول حكيت لك خليك عدل معايا وصريح علشان أنا أضل معاك صريح. احكي لي قصتك وصدقني غير تلاقيني واقف معك وبكل صدق. انت جاي بتراقب اللي بضرب الصواريخ والله بدك تشرد عن السلك وتسلم نفسك؟
3: اسلم نفسي؟ اسلم نفسي لمين؟
2: تسلم نفسك للعفاريت، للجن، لليهود اللي قدامك.
3: انتو كل واحد يقعد مع نفسه وبدوش يختلط مع الناس، بتقولوا عنه معقد؟ بتقولوا عنه مريض نفسي؟
2: انا لسه لا قلت عنك لا مريض نفسي ولا معقد. لسه تكون مريض نفسي ومعقد اهون بكتير من اللي انا شايفه في مخي.
3: وايش اللي شايفه في مخك انت؟
2: ها، على فكرة انت عامل حالك ذكي وجاي تذكى علي. انا اللي بسأل وانت اللي بدك تجاوب. ايش اللي قاعدك في المنطقة هادي؟
3: يا عم هادي منطقة هادي، وانا طبيعتي بحب اقعد مع نفسي وبحب ابعد عن الناس. واذا مش مصدق يا عمي روح اسأل عني اللي بدك اياه.
2: يبدو انه الكلام المحترم والكويس مش جايب نتيجة معك.
3: بدك تمد ايدك علي يعني؟ بدك تعذبني؟ عذب واعمل اللي بدك اياه، ما هي البلد كلها خربانة.
2: ولا ولا شبرهش بديك ووطي صوتك.
3: حاضر، بدك ابوس لك التوبة؟ ها
2: يلا يلا.
3: ايش يلا؟
2: احكي القصة يا حبيبي، مش فضيلك انا، هو فيش اللي انت ورايا؟ يلا احكي
3: يا عم. ايش احكي لك؟ ايش احكي لك؟ انا بحب اقعد في منطقة هادية، انا عندي طموح كثير وبدي احققها، بدي افكر فيها.
2: طب وايش طموحك؟
3: مع انه طموحي انا خاصة فيه، لكن بدي احكي لك. انت راكب جيب صح؟ انا نفسي اركب طيارة. انت عندك بيت في غرفتين، انا نفسي يكون عندي فيلا ويكون فيها 20 غرفة. انت بتشتغل في المقاومة ويمكن في الامن، مش عارف ايش، ويمكن طخيت على اليهود ويمكن ضربت أربجي. أنا طموحي إني أفوت جوا المستوطنة أخطف 2 ولا 3 ولا 4 وأطلع برا.
2: أوبا، هذا أنت جنرال.
3: زي ما بدك، بس أرجوك تتريقش علي.
2: ومين الشاب الصغير اللي كان واقف معاك؟
3: هذا صديقي.
2: وكيف الصداقة هذه بدها تيجي؟ أنت عمرك 27 سنة وهو 15-16.
3: هو إيش يعني؟ إيش المشكلة؟
2: ولا انت مش خاشش راسي بالمرة، حاولت اتحدث معك باسلوب محترم بس انت بتكاش. حجيب لك اللي حيخليك تحكي كل قصة حياتك.
4: علوش.
5: ايوه يا معلم طلال.
4: شايف المخشرين اللي هناك؟ عرف.
5: ايوه هذول تبعات الدبعي، ما صلحناهنش لهالقيت.
4: انسالي دبعي مش دبعي، بدي اياك تجيبهم وتفك كل يوم وتطلع لي المخ تبعهم، بديش ولا سلك يفلت منهم.
5: طيب بدك تلحمهم يعني ولا بدك تصلحهم؟ مش فاهم انا.
4: ولك يخرب بيتك، ولك انا قاعد بفكر بمشروع كبير، مشروع الراديو اللي بشتغل فيه.
5: وانت لسه حاطه في راسك مشروع الراديو؟
4: ها، بدك اياني احط في راسي طبيخ وشاورما واكل زي راسك؟
5: طيب ايش بدك تستفيد يا معلم طلال؟
4: هذا الكلام يا علوش بكره حيجيب مصاري.
5: طيب انت ليش قاعد بتتعب في حالك؟ اشتري جهاز ترانسميتر واعمل ترخيص واعمل اذاعه.
4: يخرب بيتك، ولك هو انا تبع اذاعات يا غبي؟
5: والله يا معلم طلال انت حيرتني معاك. بقول لك لعيش هدول بتقول للاذاعه، بقول لك اعمل اذاعه بتقول له انا تبع اذاعات.

0: ضل يما ايش بدك تسأل يا لؤي؟
1: انتي لأي صف وصلتي بالقراية؟
0: لأولى ثانوي يما، ليش بتسأل؟
1: طب انتي ما كانش عندك طموح؟
0: طموح زي ايش يعني؟
1: يعني تختمي الجامعة تصيري محامية، مهندسة، دكتورة.
0: والله يا ابني كان عندي طموح كتير، بس بعد ما تزوجت خلص صار طموح البيت.
1: طب كيف عايشي بدون ما يكون عندك طموح يما؟
0: انت ايش اللي جرالك؟ ليش بتحكي كلام زي هيك؟
1: هو انا بكفر؟
0: يما الله يرضى عليك، انا خايفة عليك والله.
1: من ايش خايف يما؟
0: من الافكار تبعتك هادي.
1: هادي افكار يما ايجابية. صاحبي ماجد قال لي كل انسان ملوش طموح في الحياة بكون زي الدب، يأكل ويشرب وخلاص، وخريته للدبح.
0: صاحبك ماجد علمك إن أمك دابة؟
1: لا يما، حشاكي، بيحكي بصورة عامة يما. طلع على اليابان مثلا أو الصين أو أي دولة أوروبية، كان عندهم طموح إنهم يوصلوا للقمر ووصلوا. كان عندهم طموح إنهم يعملوا غواصة تحت المية وعملوا. عملوا رجل آلي، عملوا أشياء كثيرة بتخطرش على البال.
0: يعني أنت يما بدك تصير زي الصينيين أو اليابانيين؟
1: وليش؟ ليش ما صير؟
0: شوف يما، بتقدر تصير اللي بدك إياه، بس بشرط.
1: شرط إيش؟
0: أول حاجة تدير بالك على قرايتك، الحاجة الثانية تكسب رضا أمك وأبوك.
1: طب أنا بغضبكوا يعني؟
0: آه بتغضبنا يا لؤي.
1: فيش أغضبتكوا؟
0: تسمعش لا كلامي ولا كلام أبوك. أبوك ريقو نشف هو يقول لك تعال أقعد في المحل عنده عشان تتعلم الصنعة.
1: أنا مخي يما مش في الكهرباء.
0: ولك ها مخك وين؟
1: عندي طموح تاني يما.
0: والله إذا ضليتك هيك غير أبوك يغضب عليك.
1: هو يعني أنا لازم أعيش زي ما أبوي عاش؟
0: عيش زي ما بدك، بس عيش صح.
1: مو أنا بدي عيش صح، يعني أنا عشان بدي أحقق طموح بكون غلط؟
0: يخرب بيتك وبيت الطموح تبعك هذا. ولك مفترض تكون طموحك الأول إنك أنت تنجح في قرايتك، بعد هيك بتفكر في الخطوة الثانية.
1: كلكو بتكسروا مجاديفي وبتضايقوا علي.
0: ولك أنت مين لاعب في مخك؟
1: محدش لاعب في مخي، أنا مخي هيك.
0: طب روح على قرايتك، امشي روح.
2: يما بدي اسألك سؤال، جيراننا هدول اللي كانوا عنا ليش جايين علينا؟ ايش بدهم منا؟
3: هو يعني لما الجيران يجوا على بعض بيكون بدهم اشي يعني؟
2: ما هو يما عشان هم مش دايما بيجوا عنا.
3: اخوك ايده انكسرت والناس بتيجي على بعض، فهم جايين يزوروا اخوك.
2: طيب ما هو اخويا ايده مكسورة من زمان.
3: طيب لما الناس فضيوا اجوا يما.
2: والله مستغرب.
3: ولك ليش مستغرب؟ ليش ايش اللي صار؟
2: مستغرب يما لانه فيش حد بيجي علينا الا واحد من امامي ودار خالي.
3: انت زي اختك وبعدين معاكو، كل الناس بيجوا علينا واحنا بنروح على الناس عادي.
2: انت يما بتكذبي علينا وبتكذبي على نفسك.
3: طيب ماشي اعتبرني بكذب عليك، حلل لحالك، ليش الجيران بيجوا عنا؟
2: بيجوا عشان يتشمتوا فينا يما.
3: ولك ليش يتشمتوا فينا؟
2: من يوم ما أبويا منطخ في الحرب كل الحارة بتغلط علينا، بنرد عليهم السلام بردوش، بنضحك في وجوههم بكشروا.
3: ولك من وين بتجيب هذا الكلام؟ هيك طلعت ورحت اشتريت اغراض من عند أبو حسام، حكالك إشي، كلمك إشي، كشر في وجهك، شتم عليك. تاني حاجة أنت بتشتغل على التوك توك وبتاخد نقلات للناس، عمره حدا فيهم قال لك يا ابن العميل؟ عمره حدا حكالك أنت عميل زي أبوك؟
2: ما هو يما بتلاقيهم بيحكوا جواتهم بس بردوش يطلعوا.
3: يخرب بيتك، ولك ايش اعمل معاك انا؟
2: خلاص ولا حاجة، اسف يما.
3: والله ما انا عارفة من وين الاقيها، منك ولا من اختك.
4: مالك يا اسامة، زعلان من امي ولا ايش؟
2: عارفة يا بسمة، عايش انا في الدنيا زي الواحد اللي ماخد حبة وفاقد وعيه.
4: ومين سمعك يا اخويا؟ والله اللي خاطر تنشق الأرض تبلعني وارتاح من هالعيشة.
2: بتطلع في عينين الناس كأنها عينيهم بتقول هذا ابن العميل، هذا لازم ينطخ زي أبوه.
4: الله يسامحك يابا، حتى وانت ميت قاعدين احنا بنتعذب.
2: المفروض بعد ما أبوه ينكتل احنا طلعنا من البلد وهجرنا.
4: طب احنا فيها، احكي لأمي خلينا نطلع، خلينا نهاجر.
2: أمي كلها هي حاسة فينا، مسكينة، بتفكر كل الناس قلوبهم طيبة وبحبونا.

0: بدي شغلبك بس انا جاي اطلب منك هالغرض.
1: ايش تفضل.
0: بدي اريال تبع راديو. اذا في عندك راديو خربان في كل الاريال تبعه.
1: وبدك اياه خدمة علم ولا شؤون اجتماعية؟
0: يا سيدي قديش بدك مصاري خود؟ هو قديش حقه اصلا؟
1: ان شاء الله يا بدر نص شيكل حقه. هذا مش معلي مال ابو لؤي هذا.
0: طيب ماشي هو موجود.
1: طيب انت ليش بدك اياه بدر؟ الراديو اللي صلحت لك اياه تبعك الاريال تبعه 100% كان شغال.
0: امبارح وقع وانكسر.
1: حاضر اقعد هنا بعدين ما اشوف لك راديو خربان.
0: علوش ايش بدي اقول؟
1: ايش بدك؟ بدك كمان اشي تاني؟
0: يا زلمة ايش مالك معصب؟ ليش كلام عليك تقيل؟
1: ما هو انت يا بدر بتجنن، بدي اشتغل انا، فيش عندي وقت.
0: طب بس هدي حالك، هدي حالك يا زلمة.
1: اتفضل احكي يا بدر ايش بدك؟
0: ما مرش عليك جهاز تسجيل صوت بسجل من بعيد؟
1: اها خشينا في الامور الخطيرة يا بدر. بشوف جهاز تسجيل صوت ليش؟ لو انك صحفي بقول ماشي بدي يسجل لقاءات. انت ليش بدك اياه؟
0: يا عمي انا بعشق الاجهزه، بدي اسجل عليه صوت، بدي اسجل عليه اناشيد او قران وانا قاعد لحالي.
1: قلت لي صوتك حلو.
0: انت بدك تشاركني بصوتي؟ انا حر يا راجل.
1: ماشي يا بدر، الراديو الخربان اللي كنت رايح اجيب لك منه الاريال طلع الاريال تبعه مكسور، روح شوف لك محل تاني وجيب منه الاريال وجيب منه جهاز الصوت.
0: والله عارف انك حتحلق لي. ماشي ماشي يا علوش، تحياتنا.
1: روح يا زلمة روح. والله قرفتني يا زلمة. قال بده جهاز تسجيل على اساس انه صوته زي صوت عبد الباسط. والله الناس انجنت وانهبلت.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5، 103.5 و 105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بالله على آله وأصحابه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هكذا يعرفنا الله تعالى بذاته العلية وبصفاته وبما اختص به من دون الخلق كلهم. أول شيء يعرفنا أن الله لا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا الله، وكل الآلهة الأخرى باطلة. كل الآلهة التي يعبدها الناس آلهة زور، والله المعبود بحق هو الله. الله لا إله إلا هو. الصفة الثانية الحي، كل شيء هالك إلا وجهه، كل الآلهة يموتون والله حي لا يموت، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. فكل من عبد إلها يموت فليعلم أنه إله مزور، إله باطل، حي قيوم يقوم على تدبير الكائنات وتدبير الخلائق. يعني قسم بين الناس آجالهم وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم. قيوم لا يتخلى عن خلقه وعن تدبير الكون الذي خلقه وما فيه بمن فيه، لا يغفل بالسنة، لا يصيبه نعاس ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والآلهة التي يعبدها الكفار إما أن تكون من البشر أو البهائم فهي تنام ويصيبها النعاس والخدر، أو يصيبها الموت، أو آلهة من الأحجار لا تحس بوجود من يسجد لها ولا من يدعوها أو يطلب منها. أما الله تعالى فهو حي قيوم يقوم على تدبير الكون وتلبية دعاء الداعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تأخذه سنة ولا نوم. نحن الآن تصيبنا السنة، قمنا كل الليل تضرب السنة أجفاننا ونكاد ننام لأننا نقوم بالراحة بعد النوم وبالطعام بعد الجوع وبالماء بعد الظمأ والعطش. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني مالك الملك، لا يملك أحد معه شيء. كل المالكين مخولون من فضله وبعطاء منه، ويوم نموت نترك ما خولنا الله، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يموت الإنسان ويبقى ماله في هذه الأرض، وتبقى بيوته وبساتينه وقصوره أو أكواخه وخيامه تبقى في هذه الأرض، يبقى الوارث الأول والأخير هو الله تعالى، وكنا نحن الوارثين. ابنك بيورثك بالاستخلاف ولا يرثك حقيقة، وينتقل من ابنك إلى حفيدك، وتتناقل الدنيا ميراثا في الأجيال مؤقتا حتى يأتي يوم القيامة فيرث الله الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، يعني لا يقبل الله تعالى قولا لأحد إلا بعد أن يأذن له. لذلك لا تطلب الشفاعة مباشرة إلا من الله. اللهم شفع بنا محمدا، شفع بنا الشهداء والصالحين والأولياء المتقين. اطلب من صاحب الشفاعة، واطلب من الذي يعطي إذن الشفاعة، اطلب من صاحب الإذن. اللهم شفع بنا نبيك الكريم، وشفع بنا قرآنك الكريم، وشفع بنا أنفسنا بأعمالنا الصالحة، أو شفع بنا أعمالنا الصالحة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما كان من حالهم وما سيكون، يعني ما عملوا وما سيعملون. يعني الله تعالى مطلع على الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. أما الخلائق فلا تحيط بشيء من علم الله إلا بمقدار ما يعلمهم الله. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولولا أن الله أخبرنا في القرآن بشيء من علمه لما تعلمنا شيئا، ولكن الله علم آدم الأسماء كلها، فنحن بعلم الله نعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا ما شاء الله أن يعلمه لخلقه أو لملائكته أو إنسه أو جنه. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض تبع للعرش، أو هي كالحلقة في العرش من غير تشبيه لما في الغيب، لأننا لا نعرف إلا معاني الألفاظ، ولكن عرشه أعظم من السماوات والأرض.
5: كيف هو أعلم بحالنا؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظ الأمر في السماء ولا في الأرض، وهو العلي الذي لا ينال قدسه ومقامه ولا يضره ولا ينفعه أحد، فهو غني عن عباده، العظيم في ذاته وفي صفاته وفي حلمه وفي قدرته. فهل تعرفون لكم إلها يتصف بهذه الصفات إلا الله؟ إذن من قال أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، أو من ظن أن فلانا ينفعه، فليعلم أن فلانا لا يملك النفع لنفسه. الأنبياء لا يملكون النفع ولا الضر لأنفسهم. لذلك يقول الله لرسوله الكريم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا يخلصني من عذاب الله أحد إلا الله، ولن أجد من دونه ملجأ وملتحدا يحميني من غضب الله إلا الله. لذلك تقول: أعوذ بك منك، إني أطلب الحماية بك منك. فأنت تستعيذ بالله من غضب الله، وتستعيذ بالله من الشيطان، وتستعيذ بالله من كل عدو لدود، لأنك تعرف أن الملجأ والمعيذ والحامي هو الله سبحانه وتعالى، وأبوك لا يستطيع أن يحميك. انظر لأبيك أحيانا يراك في شدة فلا يستطيع أن يخلصك، لأن أباك عاجز أن يقدم لك خيرا. لذلك الخير والشر بيد الله تعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فتعلموا. ثم يقول تعالى: حتى يعلقنا بجلاله، الله ولي الذين آمنوا، أنا حبيب المؤمنين وناصر المتقين وإله المؤمنين. هذا معنى الولاية. الولي هو الله، والولي هو الناصر، والولي هو الحبيب، وكل هذه من أسماء الولي. فالله ولي الذين آمنوا أي إلههم وناصرهم وحبيبهم ومؤيدهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الضلال، من الظلمة ظلمة الكفر إلى نور الهداية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فمن هو الطاغوت؟ الطاغوت كل معبود غير الله، إن كل إله مزور، سواء كان جبارا طاغيا كفرعون، أو كان حجرا كاللات والعزى وهبل. فالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني يخرجونهم من الهداية إلى الكفر، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا منها، ونعوذ بك من عذاب النار وما يقربنا منها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل هذا النهار كما جعلت تلك الليلة خيرا وبركة علينا. اللهم اجعل أيامنا أيام طاعة، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على محمد نور الهدى وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقف مع لطائف مباركة من قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. للأسف كثير من الناس يعانون من خلط بين مفهوم الفساد ومفهوم البلاء. البلاء هو الأمر الذي يكون بقضاء من الله سبحانه وتعالى ولا شأن للإنسان بحدوثه. ولذلك حين ذكره المولى عز وجل في القرآن الكريم قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أيضا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أما الفساد وهو الإعوجاج الحاصل في الحياة نتيجة لما عملته أيدي الناس، من العبث المرفوض دينا وفكرا أن نتعامل مع الفساد وكأنه بلاء، ومع البلاء وكأنه فساد. ليه؟ لأن البلاء حين يحدث نحن مطالبون أن نتحلى بالصبر وأن نعمل قدر استطاعتنا لرفع هذا البلاء. ولذلك المولى سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين. أما الفساد عند حدوثه لا يمكن بأي حال من الأحوال للإنسان أن يقول أنا بدي أصبر، لا، نحن مطالبون بمعالجة الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد في مجتمعنا. من لطائف هذه الآية المباركة أنها عرضت المشكلة، أسباب حدوثها، الحكمة منها، وكيفية العلاج. ظهر الفساد في البر والبحر، هاي المشكلة اللي عم نعاني منها، بما كسبت أيدي الناس، هذه هي الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد. ليذيقهم بعض الذي عملوا، هون الحكمة، حتى نعلم أن تدخل الإنسان في سنن الكون تحدث خلل وفساد، لعلهم يرجعون. العلاج المطلوب منا كأفراد وكمجتمع. إذن حين يتجاوز الإنسان الحدود ويقدم على إحداث الفساد في المجتمع، لا يمكن أبدا ولا يصح شرعا ولا عقلا ولا فكرا ولا حتى أخلاقا إنه تجي تقول له اصبر، وإنما الواجب الشرعي يحتم علينا أن نقول له: هذا هو الفساد الذي نتج عن عملك، عليك فوق تحمل النتائج أن تبدأ بمعالجة أسباب هذا الفساد. أيها الأحبة، خلونا نحكي بصراحة، كثير من المشاكل يلي عم نعاني منها اليوم في مجتمعنا السبب الرئيسي فيها هو هذا الخلط بين مفهوم البلاء ومفهوم الفساد. البلاء أن يقدر الله سبحانه وتعالى مثلا أمرا ما فبيوقف شغلك، بينقطع مدخولك، حينها عليك أن تصبر وأن تأخذ بالأسباب. بينما الفساد أنه أنت تتكاسل وتقعد بالبيت وترفض السعي الحلال، وحينها عليك معالجة السبب وليس أن تقول أنا صابر. البلاء أنه الواحد يتزوج وفق الأصول المطلوبة شرعا ثم يحدث أمرا ما فتكون المشاكل فنقول له اصبر وعالج. بينما الفساد أن يسيء الاختيار منذ البداية ويتزوج من لم يتحقق بها شروط الزواج، فحينها لا نقول له اصبر، وإنما نقول له عالج الأسباب التي أوصلت إلى هذا الحال، وإلا ستتفاقم المشاكل وستستعصي الحلول عليك. لذلك يا أخوانا، البلاء هو أن تعمل كل ما بوسعك حتى لا ترضى بالظلم ثم يأتي من يمارس الظلم عليك رغما عنك. أما الفساد واللي نحن عم نعاني منه اليوم، أن ترى الظالم أمامك فتسكت وترضى بالظلم وتخضع له ثم تقول أنا صابر. لا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه خطة إيمانية تضمن للإنسان السير الصحيح في هذه الدنيا. وأي ابتعاد عملي أو فكري أو سلوكي عن الالتزام بهذا الهدي القرآني المبارك لن تكون نتيجته إلا المزيد من الفساد عند الأفراد وفي المجتمع، المزيد من المعاناة والظلم والمآسي في الحياة. رب العالمين يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بالحق، وأن لا يجعلنا من الراضين بالفساد، ولا من الساعين لنشره بين العباد. اللهم ارزقنا العمل على مواجهة كل فساد وعلى إزالة أسبابه، إنك أنت السميع المجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ، والسبب في ذلك طغيان العامية على الفصيحة أحيانا، أو وجود أكثر من معنى وأكثر من تصريف في الجذر الواحد، فربما يذهب ذهن السامع إلى معنى آخر. ولكننا نعتمد على أمور ثلاثة في تناولنا لهذه الكلمات. الأمر الأول السياق القرآني الذي وردت به الكلمة. الأمر الثاني وهو إجماع المفسرين على هذه الكلمة. والأمر الثالث وهو أمر مهم جدا، ما ورد لدى المعاجم العربية القديمة في جذر هذه الكلمة ومعانيها. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الآن سخرية، ووردت في آية أخرى سخرية، اتخذتموهم سخرية. هاتان الكلمتان تفهمان بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، فبيجي بيقول لك ما هو ربنا يقول ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني أنه يسخر منه. طبعا ليس هذا المعنى المراد. المعنى المراد بما قاله المفسرون أن السخري المقصود به التسخير للخدمة. فالله سبحانه وتعالى سخر الناس ليخدم بعضهم بعضا. النجار يخدم الحداد، الحداد يخدم المعلم، المعلم يخدم

0: يخدم الطبيب الطبيب، ونحن كلنا نخدم بعضنا بعضا، فبذلك نحن مسخرون أي مذللون ومهيئون لخدمة بعضنا بعضا. فالسخري بشبه إجماع، ولا أقول بإجماع، شبه إجماع لدى المفسرين وشبه إجماع لدى المعاجم، أنه من التسخير والتذليل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى سخر الشمس والقمر أي ذللهما وهيئهما. أما السخري فهو من الهزء، اتخذتمهم سخرية من الهزء طبعا. وتقر المعاجم أحيانا تفرق بين السخري والسخري كما ذكرنا، ولكنها أحيانا تقول إنهما يستعملان في نفس المعنى كبحر لجي ولجي ودري ودري، ولكن هذا الرأي ضعيف في المعاجم، والأقوى أن السخري من التسخير للخدمة والتذليل والتهيئ أنه يهيئه، والسخري هو الهزء، والسياق القرآني يثبت ذلك. أحبتي، مما قد يفهم بشكل خاطئ ومغلوط في القرآن الكريم قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقبلوا إليه يزفون، فأقبلوا إليه يزفون. طبعا هنا الحديث في هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام عندما حطم أصنام قومه عندما كانوا يعبدون الأصنام. الزف في العامية التي نحن نستعملها في العامية هو المشي ببطء، ومنه أننا نزف العروس للعريس أو العريس للعروس، يكون الناس يمشون ببطء بموكب به الزف. لكن طبعا المعنى المقصود بإجماع المفسرين في هذه الكلمة يزفون أي يسرعون، أي يسرعون. والجذر زفف في المعاجم هو من زف الظليم، والظليم هو ذكر النعام أو زفت النعامة إذا أسرعت. ووردت عليه كثير من الشواهد في الشعر الجاهلي في الحديث عن النعام عندما يزف أي يسرع في مشيته. فهنا الحديث عن قوم إبراهيم عليه السلام عندما أقبلوا إليه مسرعين يزفون أي مسرعين عندما حطم أصنامهم، فهذا السياق القرآني يدل على ذلك. المعاجم العربية تقول ذلك، والمفسرون قد أجمعوا على ذلك في هذه الآية وفي هذه الكلمة. أحبتي، أهلا وسهلا بكم، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة نتناول بها كلمات جديدة في هذا البرنامج، برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الملك خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم الملك. الملك بفتح الميم وكسر اللام، فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني ذو الملك وصاحب التصرف فيما يملك بجميع الوجوه، ما علمناه منها وما لم نعلم. فحين يملك الإنسان شيئا يقال له مالك، ولكن ملكه محدود بحدود ما ملكه من أشياء. الحق هو الملك الذي يملك الأشياء ويملك من ملكها. وملك الله تبارك وتعالى يتضمن مفهوم الملكية البسيطة والمطلقة والمستقى من ملكية الناس لبعض متاع الدنيا، ويزيد عليه بوجوه أخرى. فملكية الإنسان ملكية رمزية، أما ملكية الله جل جلاله فهي ملكية حقيقية. والله تبارك وتعالى يملك مخلوقاته ولا يشاركه في هذه الملكية أحد. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ومن آثار ملكه عز وجل أنه يملك استبدال هذا الكون أو بعض منه بخلق جديد. وفي ذلك يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الملك، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج، حديث من النفس ومن القلب ومن العقل كذلك. أنقل فيه إليكم بعض ما تعلمت من سادة العلماء، بعض ما قرأت من الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد، وأيضا مما خطر ببالي وأنا في مراحل الحج من مرحلة إلى مرحلة أتأمل وأنظر. كثير من الناس عندما يحجون ينشغلون بالشكل وبالحكم الذي يحكم هذا الشكل، وهذا مهم وضروري حتى يصح الحج، لكن حاولت أن أفعل هذا وأزيد، فأتأمل وأنظر وأفكر، هل وراء هذه الحركات من مقاصد ومن معاني؟ لا شك أن المعنى الأصيل والأساسي هو التعبد، نحن نفعل هذا عبادة لله رب العالمين، لكن مع هذا التعبد والاستسلام نعبد الله تعالى كما يريد، لا مانع من التفكر في الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد. وحدثتكم عن بعض الأفكار في أساسيات الحج، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الموسم لهذا اللقاء العظيم لقادة الأمة وعامتها فرصة عظيمة حتى يرى المسلم وحدة المسلمين، لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أسود، وكم أثرت هذه المسألة في نفوس الذين حجوا بيت الله الحرام من غير المسلمين الذين أسلموا، من الغربيين بالذات الذين أسلموا ورأوا، هم يرون عندهم هذه التفرقة إلى اليوم، فرأوا هذا المعنى يتجلى. وكذلك هي فرصة، ويحدث هذا في كل عام، أن يلتقي الساسة ويلتقي العلماء في الحج، فرصة عظيمة. شرفني الله عز وجل بحضور بعض هذه الفرص، يلتقي العلماء وكبار الدعاة من أنحاء الدنيا، فيتبادلون الرأي في مشاكل المسلمين وهمومهم، ويتعارفون وتبنى العلاقات، وما نقل عن بعضهم عن بعض يصفى ويعدل ويفهم أحدهم الآخر، فتقترب القلوب وتتوحد النفوس وتسقل الأفكار. هذا كله من فوائد هذا الحج، وكان الحج هو موسم اللقاء الرئيسي في بدايات الإسلام لولاة الأمة، كانوا يجتمعون عند أمير المؤمنين في الحج، يأتون يحجون وفي نفس الوقت يلتقون، فيسمع منهم ويسمعهم ويوجههم وينقل له مشاكل الناس ويساعدهم على علاجها، ويتبادلوا المنافع بينهم، ويتبادلون الخبرات ويتبادلون الخيرات. هذا كله من بركات الحج، فهو عبادة وهو مصلحة ونفع كما سنرى في أمر الحج. وحدثتكم عن هذا الأمان وهذا الطهر، وحدثتكم كيف أن الله سبحانه وتعالى جعله موسم رحمة ومغفرة وعتق من النار، هو الكريم العفو، يحب أن يعفو، يحب أن يرحم سبحانه، فجعل لنا مواسم وتوجها بأعظم موسم، موسم الحج. وانظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه النسائي حين يقول: الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله، ضيوف الله عز وجل، والذي عنده ضيوف كيف يكرمهم، فكيف بأكرم الأكرمين الكريم سبحانه. وهو القائل في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، لو كل الناس، كل البشر الذين ماتوا والذين سيأتوا، الإنس والجن جميعهم تجمعوا على تل واحد، لو في تل يسعهم جميعا، فسألوني
هكذا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته. كل واحد طلب حتى تنقطع طلباته، ما عنده طلبات زيادة. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهم وأعطى كل واحد طلب كل ما طلبه. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط، المخيط هو الإبرة، إذا أدخل البحر. الإبرة إذا أدخلت في البحر كم تنقص من البحر؟ فمهما طلبنا ومهما سألنا ومهما تفننا في الطلب والدعاء ما ينقص ذلك من ملك الملك وكرم الكريم شيئا. فالله سبحانه وتعالى قال لعباده: تعالوا حجوا وأعطيكم، سأغفر لكم كل ما فعلتم من ذنوب وأعيدكم بلا ذنوب فقط بحسنات، وسأعطيكم ما تسألون، موطن وراء موطن، كلها مواطن استجابة. فيا حظ الحجيج، كم لهم من إكرام من الكريم. ويا من لم يحج حتى الآن، اعزموا اعزموا، إن تمكنتم هذا العام فخير، وإلا فاعزموا على العام القادم. والعزم هو ليس فقط حديث نفس، العزم أن الإنسان يأخذها بجد، ينوي نية صادقة جادة: العام الماضي القادم إن شاء الله سأحج، ويبدأ يرتب من المال ويرتب الإجراءات القانونية ويرتب نفسه ويحرص كل الحرص. فإن تيسر كتبت له 10 حجات أو يزيد سبحانه، وإن لم تتيسر يكفيه أجر النية. كم وكم حدث معي أنا شخصية، أني كانت لي ظروف وكل الظروف تشير إلى أني لن أستطيع أن أحج، منها ظروف سفر ويعني مشاغل، وكنت يعني في نية سفر خارج البلاد إلى بلاد بعيدة في موسم الحج يعني، وفي ارتباط في هذا. ويحدثني أحد الأخوة معنا في المسجد فقال: دكتور بتحج؟ قلت له: والله شكلي ما راح أحج لأن مرتبط. قال لي: ينوي أنوي. قلت له: والله يعني كل الظروف كل المؤشرات تشير إلى ما في حج يعني. فذكرني بهذا المعنى، قال: أنوي، إذا تيسرت كتبت حجة. فقلت: والله صحيح، ليش ما أنوي؟ فنويت، لعل الله سبحانه وتعالى يسر، إذا تيسرت الأمور سأحج. وفعلا ذهبت إلى السفر الخارجي وقضيت كل ما أريد، وأيضا أكرمني الله سبحانه وتعالى بالحج. أنا أقول للناس: أي عجز أكثر من العجز عن النية؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك: انوي يا إنسان، انوي يا أختي، انوي يا أخي، انوي يا ابني يا بنتي، انو. إذا كتبت حجة الله سبحانه وتعالى يحسبها 10 أو يزيد، من هم بحسنة فعملها كتبت له 10. وإذا نوى ولم تتيسر، ما دام ناوي جد كتبت له حجة كاملة. أيعجز أحدكم أن ينوي كل سنة يحج؟ أنوي، إن تيسر فهي 10، وإن لم تتيسر فهي حجة. وأما من لم ينوي فهذا أعجز الناس، مسكين. فاكتبوا لنفوسكم هذه النية. الآن نسير مع الذين نووا الحج، ويبدأ الحج بالاستعداد لهذا الحج.

رأيت من الناس من يقضيها بالنكت. كيف؟ فرصة كلها أيام معدودات، أما نصبر على أن نقضيها؟ لا مانع طبعا من الحديث والنكت والطعام، أنا لا نحرم هذا كله، لكن إحنا قاعد نتكلم عن المبالغة في هذه الأمور والانشغال بها إلى درجة أنها شغلت الناس عن العبادة. فإذا أصل المسألة النية والتذكر أنها أيام معدودات، فرصة لتجميع الحسنات وجمع الأجر بأكبر درجة من تجميع هذا الأجر. فمن أجل هذا فرض هذا الحج، وهذه أيام عمل صالح، يعني إلى درجة أن إذا كان غير الحاج شجع على العمل الصالح فيها، وجعل هذه الأيام من أعظم العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، هي العشر الأوائل من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، يعني هي أفضل من الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. تخيلوا، هذه العمل الصالح فيها أعظم من إنسان يجاهد في سبيل الله، باستثناء إلا رجل خرج بنفسه وماله فمات وذهبت كل أمواله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط الذي يسبق الذي يعمل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة. تزودوا بالعمل الصالح، سواء كنتم حجاجا فهذه فرصتكم العظيمة، حج وأيام العشر، وحتى لو كنتم غير حجيج فشاركوا الحجيج بهذا العمل الصالح، حتى جعل من السنة وليس واجبا أن الإنسان، خاصة إذا كان ناوي أن يضحي بيضحية وهو غير حاج، أن لا يقلم أظافره ولا يأخذ من شعره كما يقولون يحرم، هذا سنة وليس بواجب، لو فعل هذا لا عليه شيء، لكن من أجل أن يشارك الحجيج بهذا المعنى. فإذا كان غير الحاج يكتب له هذا الأجر، فكيف بالحاج؟ فهذه بعض أسرار الحج ومزيد منها في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن متابعتكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان تأتيه خاطرة فإن لم يعالجها معالجة صحيحة انقلبت إلى فكرة، فإن لم يتفحص هذه الفكرة انقلبت إلى شهوة، فإن لم يقيم هذه الشهوة انقلبت إلى إرادة، فإن لم يقف في وجه إرادة لا تليق به انقلبت إلى عمل، فإن لم يتب أصبحت عادة. ومن أصعب الأشياء أن يدع الإنسان عاداته. إذن الخير يبدأ من فكرة والشر يبدأ من فكرة. زعيم غطفان جاء ليحارب النبي العدنان، وهو في خيمته قبيل اشتباك المسلمين في معركة الخندق، جرى حوار بينه وبين ذاته. اسمه نعيم ابن مسعود قبل أن يسلم. هالحوار حوار ذاتي. قال نعيم يخاطب نفسه: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ماذا فعل هذا الرجل حتى تقاتله؟ أسفك دما؟ أنتهك عرضا؟ أسلب مالا؟ أين عقلك يا نعيم؟ هؤلاء الذين معه أناس صالحون، فلماذا أتيت لتحاربهم؟ فكرة. فانتفض من اضطجاعه وتوجه إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعيم؟ قال: نعيم. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت مسلما، قائد جيش غطفان جاء ليحارب النبي العدنان. فكر تفكير سليم لحظة فانقلب إلى مؤمن. وهل تصدقون أنه فعل شيئا كان أحد أكبر أسباب النصر في معركة الخندق؟ أجرى الله على يديه نصر المسلمين، والمسلمون في مقتبل هذه المعركة كان وجودهم قضية ساعات، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إنسان يرقى إلى مراتب العظماء لفكرة أجراها وحوار صادق تبعه. أيها الإخوة، الحكمة اليوم لابن القيم رحمه الله تعالى: أنواع الفكر. يمكن أن تستخدم هذا الفكر في 100 مليون مجال ومجال، لكن المجالات التي تنفعك في دنياك وآخرتك محدودة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الخير والشر من قبل التفكر. هلا، أكبر جريمة تبدأ بفكرة، وأكبر بطولة تبدأ بفكرة. فكرة تنتهي بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وفكرة تنتهي بصاحبها إلى نار جهنم وبئس المصير. فكرة. لذلك أخطر شيء في الإنسان فكره. وما من عمل يقوم به الإنسان في القارات الخمس ومن آدم إلى يوم القيامة إلا ويسبقه تصور، فإن صح تصورك صح عملك، وإن انحرف تصورك انحرف عملك. إذن الخير الكبير يبدأ بفكرة، والشر المستطير يبدأ بفكرة. فأصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة وأنفع الفكر. الآن دققوا، الفكر في مصالح المعاد، لأن الآخرة أبدية سرمدية، لأن الخسارة العظمى خسارة الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أنفع الفكر التفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، كيف أصل إلى الجنة، وكيف أعرف أسباب الوصول إلى الجنة، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. أربع مجالات للتفكير: كيف أفوز بالجنة، وما طرق الوصول إليها، وكيف أجتنب النار، وما هي طرق الابتعاد عنها. أربع مجالات هي الأولى في عالم التفكير. يعني أحياناً لعلكم شاهدتم من يحلق يمسك المقص ويضرب به عشرات الضربات في الهواء، وضربة واحدة على الشعر. فالإنسان أحياناً معظم تفكيره فارغ بلا معنى، مضيعة وقت. هذا إن لم يكن التفكير سبب شقائه ومعصيته وانحرافه. فهذه أربعة مجالات. من أجل المجالات كيف أصل إلى الجنة، وما الطرق الموصلة إليها، وكيف أجتنب النار، وما الأسباب التي بها أجتنبها. أربع مجالات. ويليها أربعة: أفكر في مصالح الدنيا وفي طرق تحصيلها، كيف أبحث عن عمل شريف دخله يعينني على زواج وشراء بيت وتربية أولاد مقبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. إذن كيف أبحث عن عمل شريف يرضي الله، وكيف أكتسب منه رزقاً يعينني على تحقيق مصالحي في الدنيا المشروعة. فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. كيف أتجنب الزوجة السيئة؟ كيف أتجنب الولد العاق؟ كيف أتجنب الأمراض؟ كيف أتجنب العار؟ في مرض وبيل سببه ضعف الوعي الصحي، سببه إهمال القوانين التي جعلها الله قوام الصحة. وكيف أتجنب الأولاد السيئين؟ لا بد من تربيتهم في وقت مبكر. إذن ثمانية مجالات: من هو السعيد؟ من هو الناجي؟ من هو الفالح؟ من هو الناجح؟ من هو المتفوق؟ الذي جعل فكره ونشاطه العقلي وخواطره في ثمانية مجالات: الجنة وطرق الوصول إليها، اجتناب النار وطرق الابتعاد عنها، مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، مفاسد الدنيا وطرق اجتنابها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. تفكر بعملك مسموح، تفكر بتطوير عملك مسموح، تفكر بنمو دخلك مسموح، تفكر بالزواج مسموح، تفكر بشراء مأوى مسموح، تفكر بمعرفة الله ضروري، تفكر بحضور مجلس علم تعرف فيه سر وجودك وغاية وجودك ومنهج ربك ضروري. كيف تجتنب مزالق أهل الدنيا؟ كيف تجتنب مزالق المعصية؟ ثمانية مجالات ينبغي أن تشغل عقلك بها، وينبغي أن تشغل فكرك بها، وينبغي أن تشغل خواطرك بها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء، ورأس القسم الأول التفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه، والتفكر في نعمه من أجل أن تحبه، والتفكر في بلائه من أجل أن تخاف منه، والتفكر في أمره ونهيه من أجل أن تطيعه، والتفكر في طرق العلم به من أجل أن تصل إليه، والتفكر بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا فكر الإنسان في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر الإنسان في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. يعني ممكن تفكر، ولا أبالغ، بمليون موضوع كلها لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، مضيعة وقت. أدخل إلى مكتبة قد تجد فيها 100,000 كتاب، في كتاب واحد، كتاب مقرر تمتحن به بعد أسبوع. العقل، كل العقل، أن تدع كل هذه الكتب وأن تقرأ هذا الكتاب الذي سوف تمتحن به بعد أسبوع، ويبنى على هذا الامتحان نجاحك، وعلى هذا النجاح تعينك في وظيفة، وعلى هذا التعيين دخل، وعلى هذا الدخل زواج وشراء بيت. إذن لا بد من أن تصطفي. هذه الأفكار الثمانية، الآخرة وطرق تحصيلها، والنار وطرق اجتنابها، والمصالح في الدنيا وطرق تحصيلها، والمفاسد وطرق اجتنابها، هذه الأفكار الثمانية تعلي همة المرء وتحيي نفسه بعد موتها، وتجعله في واد والناس جميعا في واد آخر. أنت في واد والناس في واد. وبإزاء هذه الأفكار الرديئة التي تجر في قلب أكثر هذا الخلق كالتفكر، الآن دققوا، نبدأ بموضوعات ليست مجدية إطلاقا، مضيعة وقت ولا يبنى عليها حكم شرعي، كالتفكر فيما لم تكلف به ولم تحط به من فضول العلم الذي لا ينفع. يمكن أن نجري مناظرة تبقى سنوات، يا ترى آدم كان طوله كطولنا أم 60 متر؟ ما الذي يجدي من هذا الموضوع؟ والله هناك آلاف الموضوعات التي تمزق المسلمين وتضعف قدراتهم وتجعل بأسهم بينهم، وهي لا تقدم ولا تؤخر. أحيانا الله عز وجل ذكر قصة في القرآن، ما سكت القرآن عنه نبحث فيه. امرأة العزيز بعد أن تابت إلى الله، هل تزوجها يوسف؟ والله ما بعرف، ولا كنت وقتها، والقرآن سكت عنه، وينبغي أن نسكت عنه نحن. تلاقي اسمه هذا فضول الفكر، نخوض ونأتي بالأدلة. هلأ من حين لآخر تطالعنا بعض الجماعات الدينية بفكر جديد، أنه آدم ليس أبا البشر، في آدم قبله، وتنشأ في بلد إسلامي صراع ومماحكات وحوارات. احفظ هذه القاعدة، أي موضوع لا يبنى عليه حكم شرعي لا جدوى من البحث فيه. مرة زارني طبيب، والله أنا أحترمه وأجله، قال لي: ألفت كتابا عن مرض النبي الذي مات فيه. قلت: اسمح لي أن أقول لك، هذا الموضوع لا فائدة منه إطلاقا، لأن النبي مات. ألف مكانه كتابا حول وصايا النبي الصحية كي ننتفع بها. عود نفسك، أي موضوع لا ينقلب إلى حكم شرعي تنتفع به دعه. هلأ نحن مشكلتنا من وقت وعيت على الدنيا إلى الآن، في عنا برمضان مشكلة كبيرة، صحة صومنا واختلاف المطالع، والبلد الفلاني أثبت أول رمضان يوم كذا، وإلى متى هذا الخلاف؟ النبي قال: صومكم يوم تصومون. أنت في بلد إسلامي وفي قاضي شرعي هو المسؤول، وكان صيامك 29 يوم الحد الأدنى، خلاص بتلاقي أسبوعين من رمضان. يا ترى صح صيامنا؟ والله كأنه القمر بدر، في خطأ بصيامنا. وإلى متى نمضي حياتنا في هذا الخلاف؟ أو في خلاف آخر، التراويح كم ركعة؟ لك إلى متى؟ فنحن نتمزق ونستهلك بموضوعات لا تقدم ولا تؤخر. مرة سئلت، كنت على الهواء في إزاعة، عن ركعات التراويح، قلت: صلي 8 و12 و20 وبيتك وبالمسجد ولسه هي مشكلة، حاجة مشاكل. اختار موضوعات مجدية، اختار موضوع يبنى عليه حكم شرعي. هلأ التفكر في ذات الرب ممنوع، خطوط حمراء، العقل البشري ما كان له أن يصل لهذه الحقيقة، لأن النبي قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. والله في كتب ومؤلفات البحث في ذات الله عز وجل، كيف يعلم وكيف لا يعلم؟ أنت معك منهج وكلفك الله أن تطيعه، ولم يكلفك أن تبحث في ذات الله عز وجل، وهذا موضوع في حول خطوط حمراء، لأن عين العلم بالله عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. أنت واقف أمام بحر، سألت واحد: كم لتر هذا البحر؟ البحر الأبيض المتوسط كم لتر؟ إن قال لك لا أعلم فهو عالم، وإن قال لك 3,776,000,000,000 يكون جاهل. أي رقم يدلي به فهو جاهل، لأن أن تعرف كم لتر هذا البحر فوق طاقة البشر. فعين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. عود نفسك تقول لا أعلم. الإمام أحمد بن حنبل من كبار الأئمة، جاء وفد من المغرب من الأندلس معه 37 سؤال، أجاب عن 17، قال: والباقية؟ قال: لا أعلم. قالوا: أنت لا تعلم؟ قال: قولوا لهم الإمام أحمد لا يعلم. عود نفسك إذا موضوع فوق طاقة البشر. في 1,000 سؤال الآن أنا لا أملك عنه جواب، لكني واثق أن الله حكيم ورحيم وعادل، أنا أثق بكمال الله، ولا أعلم الحكمة المحددة من هذا الذي يحدث الآن، لكن بعد حين تكشف، بعد حين تكشف هذه الحكمة. الآن الفكر في ذات الإله وصفاته مما لا سبيل للعقل أن يصل إليه، هذا الموضوع ممنوع البحث به. الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع ولا تضر، متفوق في الشطرنج خير إن شاء الله، متفوق في الموسيقى، في أشكال التصوير، في تحنيط الطيور، في مليون حرفة ومصلحة، أولا غير مشروعة، وإن كانت مباحة لا جدوى منها. ومنها الفكر في موضوعات لو أنها صحيحة لا حظ للنفس منها لا بخير ولا بشر. يعني في موضوعات لو بلغ الإنسان غاياتها لا تزكو نفسه بها، لذلك النبي الكريم أشار لهذا الموضوع، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن أذن لا تسمع. الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها. مرة كنت في الخليج أحضر مؤتمر الأسرة، فعالم أجرت معه بعض الجهات مقابلة لثلاث ساعات في العلاقات الحميمة بين الزوج وزوجته، والله شيء يندى له الجبين، تفاصيل كان الأولى أن يقول: اجتنب الحيضة والدبر والباقي كله مباح، دخل في المباح، تفاصيل يعني لا يستطيع الإنسان سماعها ولا متابعتها ولو كان وحده. يعني ثلاث ساعات علم لا ينفع، في شيئين محرمين بس والباقي مباح. أما الدخول في التفاصيل، طبعا هذه الندوة يشاهدها الصغار والكبار والشباب والشابات، ففي علم لا ينفع. وإن كان للنفس فيها لذة لكن لا عاقبة لها فيه، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. في مجال من مجالات التفكير توصم عند الله بأنك جاهل. الآن الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني العالم العربي من دون بترول ما كان، ما مصيره؟ هلأ بالبترول ما نخلصين، اترك من دون بترول مثلا، لو إنسان أصبح ملكا ماذا يفعل؟ وقت تصير بتقلنا. قال لي مرة واحد سؤال أنه ما حكم اقتناء القنبلة النووية؟ قلت له: قبل أن تسأل ما الحكم اقتني هذه القنبلة أولا بعدين أجيبك. يعني في مجالات لا تقدم ولا تؤخر. الآن الفكر في جزئيات أحوال الناس ومداخلهم ومخارجهم وما إلى ذلك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. بتلاقي يسهر لساعة متأخرة من الليل والحديث عن زيد، لماذا طلق زوجته؟ يا ترى خانته؟ عنده رغبة جامحة يتبع عورات الناس في بيوتهم. الفكر في دقائق الحيل والمكر، أساليب لا تقدم ولا تؤخر. قال له: أنا أريد كتاب عن تزوير العملة، فن تزوير العملة، أنت فيك تعمل العمل؟ أو كتاب عن سرقة البنوك، أو يعني قبل 50 سنة ملفات الأمن الجنائي في بلد أصبحت مكشوفة، قرأ كتاب ممتع. ففي موضوعات قد تكون ممتعة لكنها غير مجدية. أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء، يعني تلاقي في مديح لا يقدم ولا يؤخر. أحد الشعراء البحتري مدح 30 خليفة وحاكم وأمير ثم هجاهم، قبل ما يجي بيمدحه بيروح بهجي. في غزل، في هجاء، في موضوعات لا تقدم ولا تؤخر. يعني مثلا الشاعر الفلاني شاعر الغزل الإباحي بتلاقي له مكانة كبيرة، ويعني يتحدث عنه في له أسبوع معين. لو أني قيمت نشاطاتنا الفكرية تقييم شرعي 9 أعشار باطلة ولا جدوى منها إطلاقا. ومنها الفكر في تصورات ذهنية غير موجودة في الأصل، غير موجودة حتى بالفقه، موجودة هذه أحيانا، أحكام لحالات لا تقع بالمليون سنة مرة، إلى أحكام معينة وإلى تفاصيل وإلى. أخواننا الكرام، الحقيقة الحديث عن الجوانب غير المجدية في الفكر لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن تفكر في 8 موضوعات: في الآخرة وطرق تحصيلها، في النار وطرق اجتنابها، في مصالح الدنيا وطرق جلبها، في مفاسد الدنيا وطرق الوقاية منها. هذا شيء ينفعك في دينك وفي دنياك. والدعاء الشهير: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبدالله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، عزف على الوتر الحساس، في القرن 12 هاجم المغول بقيادة جنكيز خان الصين، واحتلوا مدنا كثيرة، وكانوا كلما احتلوا مدينة أبادوا سكانها. وكان جنكيز خان همجيا لا يقدر قيمة الحضارة، ولم يكن يرى في الصين غير بلاد شاسعة تصلح لرعي خيوله، لهذا عزم على قتل الصينيين جميعا. ولكن رجلا واحدا يدعى شو أستاي استطاع إنقاذ الصين. لم يكن صينيا، ولكنه تربى فيها وأحبها جدا كأنها بلده، وكان خارق الذكاء، واستطاع أن يصل بذكائه إلى مرتبة مستشار لجنكيز خان. فاقترح أولا عليه ألا يدمر المدن ولا يقتل سكانها، ولكن أن يحتلها ويفرض جزية عليها، وبهذا تزداد أمواله. وعندما توجه جنكيز خان إلى مدينة كايفنغ وتمكن من احتلالها بعد حصار طويل، قرر أن يقتل الجميع فيها. ولكن شو أستاي قال له إن أفضل مهندسي الصين وحرفييها ومفكريها قد هربوا إلى المدينة، وأنه بدل قتلهم من الأفضل أن يستخدمهم لتوطيد أركان ملكه. ومرة أخرى اقتنع جنكيز خان وأظهر رحمة لم تكن معروفة عنه، وقرر الإبقاء على حياة سكان المدينة. في الحقيقة كان شو أستاي يعرف بذكائه أن جنكيز خان آخر ما يهتم له هو بناء حضارة، وأنه همجي لا يرتوي إلا بتدمير البلاد وقتل العباد. ولكنه كان يعزف على وتر حساس وجده فيه، الطمع، الطمع لا غير. في كل واحد منا وتر حساس، هذا الوتر أشبه بمفتاح لباب مغلق، هو الإنسان، ومن استطاع الحصول على المفتاح كان دخوله إلى صدور الآخرين يسيرا، وإلى إقناعهم بفعل أمر أو تركه يسيرا. على سبيل المثال، إن الزوجة التي تطلب الطلاق في الغالب تتراجع عنه حين نعزف لها على وتر أولادها، ذلك أن الأم مفتاح قلبها هم الأولاد. لا يمكنك أن تقنع تاجرا بمشاركتك في صفقة بأن تخبره أن هذه الصفقة ستجعل المجتمع أفضل، عليك أن تخبره كم سيربح؟ وتر التاجر هو الربح لا غير. البخيل عليك أن تخبره أولا أنه لن يدفع شيئا، وسيوافق على الفور بالاشتراك معك في الفكرة دون التدقيق في التفاصيل، حتى لو كانت الفكرة تسلق قمة الهيمالايا مشيا على الأقدام. الفكرة من هذا كله معرفة مفتاح الباب يغنينا عن عناء خلعه.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وتعدي الأيام ووصلنا، عدينا رمضان وشوال ووصلنا لذي القعدة من سنة 6، ويشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رؤية انه طالع عمرة مع أصحابه. رؤية الأنبياء وحي من الله. وبفكرك بسيدنا إبراهيم في القرآن: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني في المنام في وحي من ربنا سبحانه وتعالى. فجهز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وألف وربعمائة مسلم طالعين من غير وسائل الحرب، إنما هو عدة المسافر وليست عدة المحارب. فبيواخدين معهم أكل وشرب وسلاح بسيط يكفي لحماية النفس أثناء السفر. ويتحرك صلى الله عليه وآله وسلم في اتجاه مكة. لما قرب شوية من مكة وصل مكة أخبار أن محمد جاي، وهو عليه الصلاة والسلام ومعه 1400 واحد. فواحد اسمه بشر بن سفيان قال له: خد بالك يا محمد، دول مجهزين لك جيش وبيحلفوا انك انت مش هتخش عليهم لمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد اكلتهم الحرب، انما اردنا العمرة. اكلتهم الحرب يعني كل حاجة عندهم حرب. انا عايز اعمل عمرة وامشي، احنا معناش سلاح اصلا. يا ويح قريش، قد اكلتهم الحرب، انما جئنا للعمرة. وبعدين صلى الله عليه وسلم خلاص الراجل مشي وراح بلغهم انه جاي يعمل عمرة صلى الله عليه وسلم. وبعدين مشي صلى الله عليه وسلم، وعند الحديبية كده قريب من مكة، قام الجمل بتاع سيدنا النبي الناقة قامت قاعدة على الأرض، بركت اسمها القصواء. فالصحابة يقولوا لها: حل حل، ده الصوت اللي بيتقال للناقة عشان تقوم. فما قامتش. فقالوا: خلقت القصواء. بس القصواء عملت حاجة مش ينفعش تعملها، دي تكسر كلام النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصواء، وليس ذلك لها بخلق، مش من أخلاق الجمل بتاعي يعصيني، ولكن حبسها حابس الفيل. فأي خطة يسألوني عنها يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم. إيه الحكاية؟ بركة الناقة ما بتسمعش الكلام، دي بتكسر كلام النبي. قال لهم: لا، مش من أخلاق الجمل بتاعي يعصي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما اللي حصل؟ ده حبسها حابس الفيل. فيل مين؟ فيل أبرهة اللي كان داخل على مكة عشان يهدم الكعبة وبعدين برك ويضربوه ويكوه بالنار. وأراد ربنا إن فيل أبرهة ما يخشش مكة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ساعتها بره مكة ترميهم بحجارة من سجيل بره الحرم يعني. فقال: بس ربنا بيقول لي حاجة، إنما حبسها حابس الفيل. يبقى احنا ربنا أراد نستنى عشان هنتفاوض معاهم، لو حصل بينا أي اتفاقية بيعظموا فيها ربنا أنا موافق عليه. والمكان اللي كانوا قاعدين فيه عند الحديبية كان مكان فيه ندرة للماء، ماشي مسافة طويلة جدا من مكة، من المدينة لمكة تقريبا 480 كيلو، فما كانش فيه مية. فحصل موقفين فيهم معجزة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أشهد بها. الموقف الأول إن كان فيه بير صغير جدا قعدوا يطلعوا منه المية لغاية ما نزحوه كله. يا رسول الله الحقنا ما فيش مية. قال لهم: هاتوا سهم. ثم غرس السهم في البير فنبع الماء فشربوا حتى تحركوا وسقوا الدواب بتاعتهم. وبعدين قربوا شوية قربوا شوية، وبعدين برضو قعدوا يستريحوا، معهمش ماء. يا رسول الله نشكو قلة الماء، مش عارفين لا نتوضى ولا نسقي الدواب بتاعتنا، معناش غير كوباية صغيرة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكوب اللي كان فيه شوية مية، وأمسكه في ايديه كده وقلبه، فبقى الكوباية فوق والمية الشوية بتنزل من صوابع النبي. فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عباس بيسألوه: وانتو كنتم كام؟ قال له إحنا كنا 1400 ولو كنا 100,000 لكفانا. فلما النبي عمل كده قال هلم أهل الوضوء، اللي عايز يتوضأ يا جماعة، والماء ينبع بمعجزة من قدرة الله من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا وسقوا الدواب بتاعتهم بإذن ربنا وبأنوار النبي. مشهد منور جدا لما النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن الناقة بتاعته إنها مش أخلاقها إنها تعصي أمره، يقولوا خلقت القسواء مش عايزة تقوم، ويقولوا لها حل قومي ومش عايزة تقوم، فيقولوا إن هي بتعصي كلام النبي. يقول لهم لا، ده مش سلوك الناقة، مش سلوك الدابة اللي تعرفني، وما هذا لها بخلق، ما ينبغي لها. لا، ربنا بيقول في القرآن وإن لكم في الأنعام لعبرة. الناقة اللي تعرف النبي مش من أخلاقها تقول له لأ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأن اللي يعرف النبي يعرف أن النبي ما بيطلبش حاجة لنفسه، إنما بيطلب منك ليك عشان مصلحتك. عشان كده راجع نفسك يوم القيامة، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حالك يدافع عنك؟ عمره ما كان يفكر أنه يعصيني، ولو كان عصاني كان يتوب؟ ولا الواحد يروح يوم القيامة ممكن يبقى محرج من أنوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة جديدة، ويا أيتها الأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج وذكر. حلقة اليوم دقيقة جدا ومهمة جدا وخطيرة جدا. عنوان حلقة اليوم: أسباب قسوة القلب. لماذا تقسو قلوب أقوام فلا يفهمون عن الله أوامره؟ لماذا ترق قلوب أقوام حتى يفهم عن الله تعالى مراده؟ لماذا تشعر بأن أناسا قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، وأناس ترى قلبه رقيقا وصدره منشرحا والتزامه بأمر الله واضحا وسريعا؟ حلقة اليوم تحدثنا عن أسباب قسوة القلب. سيدنا عبد الله بن مسعود قال مرة لنا: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية، ألم يأني للذين

هل هو قلب خاشع أو أنه قلب قاس؟ لقد وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشر صفات في القرآن، هذه الصفات شديدة جدا، بالختم والطبع والضيق والمرض والران والموت والقساوة والانصراف يعني عن الخير، والحمية حمية الجاهلية، والإنكار الشاهد عند القساوة. بالمقابل يا أيها الإخوة، نحن نقرأ في كتب التراجم والسير عبارة تتكرر مرارا عن فلان وفلان وفلان من الصالحين الخيرين العاملين الجيدين، يقولون كان رقيق القلب غزير الدمع. مثلا ذكروا عن سحنون الفقيه المالكي، هذا سحنون كان ثقة

فاعجبوا من السلطان صلاح الدين الأيوبي، هذا الذي حرر القدس، هذا الذي فتح بلادا للمسلمين. وما أدراك ما صلاح الدين؟ ذكروا عنه بأنه لم تفته الجماعة في صلاة قبل مماته بدهر طويل حتى في مرض موته، وكان يتجشم القيام مع ضعفه، وكان يحب سماع القرآن العظيم ويواظب على سماع الحديث، وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع القرآن والحديث، كثير التعظيم لشعائر الدين. وكلكم يذكر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك ليصلي بكى حتى لم يسمع الناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس.

والهدف من هذه الحلقة أن يجتنب أحدنا الأسباب حتى لا نقع في هذه القسوة. أسباب قسوة القلب ثلاثة. أولها الذنوب والمعاصي بدون توبة. نحن يا أيها الإخوة كلنا خطاء وكلنا نذنب، لكن إذا أذنبت فتب، إذا وقعت فقم، إذا زلت قدمك فلا تبقى أرضا. ليس العيب أن تقع، لكن العيب أن تبقى أرضا. الذنوب والمعاصي تطبع على القلب، تختم على القلب، تقسي القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، إنها قساوة القلب. وقال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بسبب نقض الميثاق، بسبب معصية الله تعالى. لقد قال الصالحون: من أكل الحرام قسى قلبه. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه. إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب صقل، وحي هذا النكتة، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، حتى يصير الران الذي ذكره الله تعالى في قوله: كلا بل ران على قلوبهم

ثم إذا أذنب قبض، ثم إذا أذنب قبض، ثم إذا أذنب قبض، فيصير القلب قاسيا. وقال آخر: إن القلب كالصحيفة، فإذا أذنب العبد وخز في قلبه وخزة فكانت ثقبا، فإذا أذنب آخر وخز وخزة فكان ثقبا، فإذا أذنب آخر وخز وخزة فكان ثقبا، حتى يصير القلب كالغربال لا يعلق فيه شيء من الخير. السبب الأول لقسوة القلب الذنوب والمعاصي بدون توبة. أرأيت إلى شاب يمشي في

جلسا مع بعضهما البعض في غرفة خاصة وبيتا تزويرا لمعاملة من معاملات باقي الشركاء وزوروا التواقيع. ألم يسمعوا قول الله تعالى إنني مع